مضى عثمان شهيدا إلى ربه، لكن قدم أهل البيت هذا الدور الرائع في الدفاع عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبعد خلافة عثمان بن عفان بويع علي رضي الله عنه بالخلافة، فكيف عاش الحسين في ظل تلك الخلافة الراشدة؟

بعد أن استشهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يبقى في المدينة أحد يبايع إلا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبو الحسن، إنه الذي أحبه الله ورسوله، إنه البطل، أقدمهم إسلاما وأكثرهم علما، بل أقربهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبايعه أهل المدينة جميعا. أما معاوية في الشام فإنه أجل البيعة واعترض حتى يقتص من قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما علي بن أبي طالب أراد القصاص لكنه رأى التأجيل حقنا لدماء المسلمين، لكن معاوية اعترض وأصر على القصاص قبل البيعة وقبل غيرها، فأصر كل طرف على رأيه وكان الحق مع علي بن أبي طالب، فصار قتال شديد بين المسلمين في معركة سميت معركة صفين، لكن فضل الله عز وجل على المؤمنين أن القتال توقف وأن الدماء حقنت بتحكيم صار بين الطرفين. رضي المسلمون جميعا بهذا التحكيم إلا فئة مارقة. لما رجع الإمام علي إلى الكوفة بدأت تثير الشغب بين المسلمين، من؟ إنهم الخوارج الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون ولا يفهمون، أخذوا يثيرون الناس على الإمام علي بن أبي طالب، كيف رضيت بهذا التحكيم؟ تعلمون الإمام علي أبا الحسن ذلك الفقيه العالم الذي علمه رسول الله، تعلمونه حكم الله جل وعلا، حتى في المسجد لم يسلم الإمام علي منهم. يثيرون الناس ويصرخون فيقولون لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. فرد عليهم الإمام علي فقال كلمة حق، أي لا حكم إلا لله، لكن أريد به باطل، أريد بها باطل. وإذا بهم يثيرون الناس والشغب والفتن في صفوف المسلمين، حتى وصل الأمر إلى أنهم قتلوا بعض أصحاب النبي، منهم عبد الله بن خباب، قتلوه وقتلوا زوجته وهي حامل، وبقروا بطنها وقتلوا جنينها. هكذا كانوا يفعلون، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فاضطر الإمام علي إلى قتالهم، فحصلت معركة شديدة سميت بالنهروان، كسر فيها شوكتهم ومزق جمعهم وشتت شملهم وهزم الخوارج شر هزيمة.

أما إمامنا الحسين رضي الله عنه فقد كان مع والده في كل تلك المعارك والمشاهد، وشهوده لهذه المواقع أكسبته صبرا في الشدائد إضافة إلى الشجاعة والقوة، لكن المبنية على الأخلاق. فقد كان علي رضي الله عنه يتفقد قتلاه ويمر على قتلاه وقتلى معاوية فيقول: غفر الله لكم، غفر الله لكم وللفريقين جميعا. وبلغه مرة أن في جيشه من يلعن ويشتم جيش الشام، فبعث إليهم أن كفوا عن هذا الفعل، فتعجبوا وقالوا لعلي بن أبي طالب: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال علي رضي الله عنه: بلى، بلى ورب الكعبة، ولكني كرهت لكم أن تكونوا لعانين، ولكن قولوا: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، وأبعدهم عن ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي من لهج به. فانظروا إلى روح الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تلك الروح التي تعلم منها الإمام الحسين كثيرا كثيرا.

وبعد أن هدأت الأمور قليلا بعد معركة النهروان التي قتل فيها الخوارج كثيرا، انتدب ثلاثة منهم واجتمعوا بمكة وتعاقدوا على جريمة كبرى، وهي اغتيال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية وعمر بن العاص. وفعلا قام المجرم عبد الرحمن بن ملجم بقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ذاهب لأداء صلاة الفجر بخنجر سمه أسبوعا. وانتقل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الدار الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتت خلافة الحسن بن علي، فماذا حصل في خلافته؟

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله الذي أكرمنا بإشراق أنوار المصطفى الصادق خير الخلائق هادينا إلى حميد الطرائق. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد الهادي إليك والدال عليك وموضح السبيل إلى رحاب قربك وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وتحقق بحقائق حبه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن نبي الله محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد عاد من الطائف كما مر بنا بعد أن أحسن عرض الدعوة إلى الله جل جلاله على القوم فلم يجب ورد عليه وأوذي ورمي بالحجارة، ثم دعا ربه سبحانه وتعالى بذلك القلب الخاضع الخاشع المتواضع، شكى ضعفه وقلة حيلته وطلب رضوان ربه جل جلاله. ولما خير بين أن يهلك الله سبحانه وتعالى الذين اضطروه إلى الخروج من مكة وآذوه، فقال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وإنا لنجد فيما يحصل في العلائق بين الناس أن يحب بعضهم بعضا ويصادقه لمختلف مقاصد، ثم قد تحمله محبته إياه على أن يفكر في نفعه أو نفع أولاده الموجودين، ولكن أن يمتد الفكر إلى من سيولد وإلى من سيأتي فهذا أمر نادر وبعيد، لكنه عند صاحب هذا القلب موجود، عند سيدنا المصطفى موجود. أرجو أن يخرج الله من أصلابه.

فآمنوا ورجعوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. قص الله علينا هذا في كتابه العزيز، يقول جل جلاله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي للحق وإلى طريق مستقيم. ومن المعلوم أن الله تعالى خلق الجن من مارج من نار كما خلق الإنسان من طين، وصرح بذلك القرآن الكريم، فعلم بذلك وجود الجن وأن فيهم المؤمن والكافر والصالح والطالح، وأن الله سبحانه وتعالى خلقهم كما خلق الكائنات المختلفة لحكمة، ففيهم من يكون مع الأنبياء ويكون على درب الأخيار، ومنهم من يكون غير ذلك. ومن جملة ذلك من آمنوا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جاءتنا الأحاديث والآيات الكريمة في هذا الشأن، فبينت أن منهم الذين سمعوا القرآن في أول نزوله وقالوا هذا الذي بسببه منعنا عن الدنو من السماء واستراق السمع، ومنهم الذين جاءوا في هذه الليلة وهم عدد قليل نحو 9 نفر من الجن يستمعون القرآن، فآمنوا فدعوا قومهم فوعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل منهم بعد ذلك 300 إلى الحجون عند رجوعه إلى مكة صلى الله عليه وصحبه وسلم. وفيه أنه قد رد عليه هؤلاء الإنس بهذا الرد القبيح وآذوه، صرف إليه جماعة من الجن فآمنوا به. وفي أن الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة اجعلوا من الأحداث مع كل شدة عجائب من اللطائف والعناية منه سبحانه وتعالى. كل ذلك يجري بحكمة منه توقف المؤمن على الأدب وعلى الصدق مع هذا الرب وعلى الرضا بما قضى وكتب، فلا ينبغي الانزعاج لشدة حوادث أو نوازل تنزل، ولا ينبغي أن تبعد العين عن مطالعة عجائب من الإلطاف والفضل من الألطاف الإلهي والفضل الرباني عند وجود شدائد من الحوادث وأنواع من الاختبارات والابتلاءات، بل ويجب أن نتعامل مع النوازل والحوادث تعامل الواثقين الموقنين الصابرين الصادقين الذين يوقنون أن طي المصائب والشدائد نعما لا تعلم ولا تعرف إلا بعد أن يكشف الله الحجاب ويرى ما لذلك من ثواب في الآخرة. ولأجل هذه الحكمة والسر كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل لما كتب الله لهم من علي الدرجات ورفيع المنازل الشريفات. فهكذا أيها المؤمن كن واثقا بربك مطمئنا غير منزعج عند حدوث الحوادث ونزول المصائب، ولا تنسى في تلك الشدائد أن معك جوانب من الألطاف والعناية الربانية والجود الإلهي ما ينبغي أن تطمئن إليه وأن تشكر الله سبحانه وتعالى عليه. حتى أثير عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه قال: ما أصبت بمصيبة إلا وجدت لله علي فيها 3 نعم. الأولى أن تلك المصيبة في دنياي وليست في ديني، وأشد الإصابة أن تصاب في إيمانك في يقينك في طاعتك لربك في علاقتك مع خالقك سبحانه وتعالى. قال: والثانية أن الله قادر أن يبتليني بأكبر منها.

فما كانت إلا هي، والثالثة أن الله يأجرني عليها جل جلاله وتعالى في علاه. ومن عجائب اللطف هنا نقرأ أن رد عليه هؤلاء القوم بهذا الرد الشديد ورموه بالحجارة، فساق الله إليه نفرا من الجن، فابتدأ صوت الدعوة يصل إلى عالم الجن أو ينتشر في طوائف منهم تأييدا من الله لهذا النبي المبعوث للإنس والجن صلى الله عليه وصحبه وسلم، بل هو كما نص القرآن النذير للعالمين والمبعوث رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء الذين تأثروا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وبلاغه القرآن، وفي صحيح البخاري ومسلم يقول مسروق لابن مسعود: من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة نخل؟ قال: آذنته بهم شجرة، في رواية سمرة، أذنت كلمته. وفي معجزاته وسيرته أنه تكلمه الأشجار وتكلمه الأحجار، وهو بحث من أبحاث السيرة المشرفة يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول: آذنته بهم شجرة أو سمرة، واستمع القوم القرآن فتأثروا. كم نستمع القرآن وما مدى تأثيرنا؟ أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى، لا تهمل حظك من التأثر بكلام ربك، فهو دليل إيمانك، وهو حظك ونصيبك من قربك من مولاك ومن حظوتك بالمنزلة عنده والمكانة لديه. وتأمل هذا التأثر: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وفي هذا إشارة إلى أن محور وأساس الاستفادة من مثل كلام الله ومن الدروس الطيبة ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود الإنصات تعظيما وتصديقا وإكبارا وحسن التلقي. فلما حضروه قالوا أنصتوا، والحق يقول تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الإصغاء والإنصات والاستماع مفتاح الاهتداء، مفتاح الإدراك للمعنى والحقيقة، سبب الحظوة بخير ما يستمع إليه. فكلما أحسننا الإنصات والإصغاء بآذاننا وقلوبنا إلى كلام الله ورسوله انفتحت لنا مواهب وعجائب من الفضل الرباني، يزداد به الإيمان واليقين، ونفقه به حقائق في بيان رب العالمين، ونستقيم به على الطريقة مستمسكين بالعروة الوثيقة. فالإصغاء والإنصات والاستماع أيها المؤمنون. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فبذلك تنفتح الأبواب للفهم عن رب الأرباب. فلنستمع إلى بيان هذا الأمر بعد هذا الفاصل بمشيئة الله تعالى.

نعود إلى بيان أثر الاستماع المقترن به الاتباع المقتضي للارتفاع. قال سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا تداعى بعضهم بعضا إلى الإنصات وإلى الاستماع، وهو الأمر الذي يجب أن يتداعى إليه عند سماع الآيات وعند سماع أحاديث المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، عند سماع الكلام الطيب في دروس الخير والهدى. فالإنصات والإصغاء أساس وأدب من أهم الآداب يفهم بها المعنى والخطاب. قالوا أنصتوا، فذكر الله النتيجة لهذا الإنصات ووجود الأثر القوي. يقول جل جلاله: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. تهيئوا للإنذار والبلاغ، فصاروا في محل تعليم ومحل إرشاد وحمل للأمانة بعد هذا الإنصات، بعد هذا الإصغاء، بعد هذا الاستماع وما صحبه من إيمان وتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعثهم إلى قومهم ليبلغوهم ولينذرهم، وفيه حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على البلاغ وعلى وصول الخير وانتشاره. فهكذا ينبغي أن يكون في قلوبنا إدراك هذه المهمة: إرادة البلاغ، الحرص على البلاغ، على نشر الخير، على نشر الهدى، على نشر النور بين الناس بما قدرنا عليه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. إن هذا الخير خزائن، وللخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. بنظرتك، بكلمتك، بحركتك، بمعاملتك تكون مفتاحا للخير أو عكسها. وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. فكن مفتاحا للخير مغلاقا للشر أيها المؤمن في أحوالك وشؤونك المختلفة، وانظر إلى النتيجة. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. أجيبوا داعي الله، وفيه وضع الأشياء في مراتبها ومنازلها. داعي الله هذا اعتبار الخلفية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من عند الله ومبلغ عن الله جل جلاله. وهكذا ينبغي أن ننظر إلى ما جاءنا عن الله ورسوله في مقامه العلي السامي، وما كان مصدره فكر البشر، وما كان مرجعه إلى هيئة، إلى جماعة، إلى مؤسسة، إلى شعب، إلى حكومة دون ذلك، لكن ما كانت مرجعيته إلى الله فهو الأعلى وهو المقدس، وهو الأمر الذي يجب أن يأخذ منا ماخذ التعظيم والإكبار. أجيبوا داعي الله، ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، حتى أخذ بعضهم أن هؤلاء الجن كانوا من اليهود، ولهذا قالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى مصدق لما بين يديه، يعني هو مصدق للتوراة. وفي هذا أن جميع الأنبياء مصدقون لمن قبلهم، فهم أهل وحدة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، فإن الأرض ومن فيها في قبضة الرحمن جل جلاله وتحت قدرته وتصرفه، ولكن بحكمته يهدي هذا ويضل هذا ويوفق هذا للخير ويخذل ذاك إلى أنواع من المكر والفساد والضر والشر، ومرجع الكل إليه وحسابهم عليه جل جلاله وتعالى في علاه. فلنعلم حكمة الله تعالى، ولنسأل منه أن يجري بنا مجاري من سبقت لهم السعادة ومن أراد لهم الخير. وعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فقالوا: سيدنا زيد بن ثابت كيف تدخلها وقد أخرجوك وقد آذوك، وكيف تدخلها الآن
فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ناصر دينا، إن الله ناصر دينا وجاعل لنا فرجا ومخرجا. مر عليه عبد الله بن أريق فأرسله إلى الأخنس بن شريق ليدخل في جواره، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله يريد دخول مكة في جوارك. فقال الأخنس بن شريق إنما أنا من الموالي والمولى لا يجير. وقد علم صلى الله عليه وسلم أنه يمكن أن يجير المولى، ولكن ذلك كان تعذرا منه في هذا الموقف. وفيه أيضا نرجع إلى أن نبينا أقام الأسباب ولم يخالف سنة الله تبارك وتعالى فيما يقيم بين الناس من دفع هذا بهذا ومن الترتيب في الأمور ومواجهتها بما يتناسب. فهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه واثق بالله جل جلاله، معتمد على الله، متوكل على الله. يجب أن نتعلم هذا، ومهما أخذنا بالأسباب فلا تأخذنا عن الإله المسبب. اعتذر الأخنس بن شريك فأرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى سهيل بن عامر، وإذا قد أسلم بعد ذلك، فأرسل إلى سهيل بن عمرو فقال إنما أنا من بني كعب بن مرة ولا يجيرون على مضر، وتعذر كذلك. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى مطعم بن عدي، فكان حظه في ذلك أن يقبل ذلك، فقبل وقال ليدخل في جوارنا ولياتنا في ليلة كذا، ومشى إلى مجامع قريش أن محمدا في جواري فلا يؤذيه أحد. ثم دعا برسول الله فبات عنده، وأصبح معه الصباح إلى البيت العتيق، إلى الكعبة المشرفة، ومعه أولاده بأسلحتهم 6 أو 7. فقام 4 منهم على أركان البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف، وجلس مطعم بن عدي مع بقية أولاده محتبين حوالي الكعبة بسيوفهم. فلما أقبل أبو سفيان ورأى هذا المنظر قال يا مطعم أتابع أم مجير؟ قال بل مجير. قال إذن لا نخفر جوارك، أجرنا من أجرت. فبقي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي. هذا موقف حسن منه، وكان له موقف آخر، كان من أول من سعى في نقد الصحيفة حين حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب وقومه، واشتد عليهم الحال واشتد بهم الجوع حتى أكلوا ورق الشجر. فحفظ النبي هذين الموقفين، لهذا مع أن لهم مواقف أخرى، منها ما هو تعب منها ما هو سيء، لكن رسول الله يحفظ المكارم ويحفظ المحامد ويجزي على المعروف والجميل، ولا يعد السيئات ولا يعيد تردادها ولا تذكرها. هو في يوم أن رجعك ما سيأتي معنا من الرحلة الكبيرة من الإسراء والمعراج إلى مكة، أصبح يقول له هذا المطعم بن عدي نفسه أمرك قبل اليوم كله سهل، ولكن بعد هذا اليوم، وأحلف أنه لا يصدقه وما إلى ذلك. فلم يذكر النبي هذا الموقف، لكنه ذكر هذا الموقف أنه دخل في جواره وأنه سعى في نقد الصحيفة. عد المكارم حتى للكفرة حتى للكافر، ولم يؤاخذ على المثلب، فكيف تعاملنا بيننا البين؟ ولقد قال صلى الله عليه وسلم في توجيهه للنساء، وهو أيضا توجيه للرجال والأمة أجمعين، إن إنكار الكفران العشيري سبب من أسباب تعرض الإنسان للعذاب. قال يحسن إلى إحداهن الدهر فإذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، وهو صلى الله عليه وسلم حينما يوجه هذه التربية. وإن أبرزها فيما يكثر منه من صفه من يكثر منه من صنف النساء فهو لنا أيضا أجمعين رجالا ونساء أن نحذر من نسيان المعروف، من إنكار الإحسان، ومن إنكار المعاملة الطيبة. يقول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر ومعه 70 من الأسرى من المشركين، لو أن مطعم بن عدي كان حيا وكلمني في هؤلاء لا أطرقتهم له ولا أعطيتهم إياه. صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم بقي ذاكرا للمعروف، ولم يقل تكلمني بالكلام السيء في يوم كذا ولا في موقف كذا،
ولكن قال له يد لو كان حيا فسألنا هؤلاء لأطلقتهم كلهم من أجله. هذه سيرته صلى الله عليه وسلم في حفظ المعروف وفي صيانته وفي المكافأة على الحسنة، ولو صدرت من كافر فما أحسن خلق المصطفى الذي كان يجزي بالسيئة الحسنة، وكان لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه قصة عودة المصطفى عليه الصلاة والسلام من الطائف ودخوله إلى مكة في جوار المطعم بن عدي، صلى الله على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الأعز وهو الأشرف الأكرم. ومهما أخذ هذه الأسباب ودخل في جوار هذا فذلك لكمال عبوديته للإله الذي برأ الكون على الاختبار والامتحان، وعلى أن يبرز منا معادن ما في قلوبنا أيها المؤمنون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون، وكان ربك قديرا. نعم القدير نعم البصير، صل اللهم على السراج المنير، وارزقنا متابعته وأحيي فينا أخلاقه وسيرته، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الكريم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ربي غني كريم. قال أهل اللغة في معنى الكريم: إنه النفاح، نسأله تعالى أن ينفحنا نفحة خير، إنه على كل شيء قدير. ويقال: أكرمه الله وكرمه الله وأكرم نفسه بالتقوى وأكرمها عن المعاصي، وهو يتكرم عن الشوائم. وإن أجل المكارم اجتناب المحارم. الكريم هو الذي يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق، تفضل علينا وأوجدنا دون أن يكون لنا حق في أن نوجد. ليس لنا حق عنده، بل تفضل علينا وأوجدنا. فنعمة الإيجاد ابتدأها الله دون استحقاق منا. الكريم الأكرم هو الله سبحانه وتعالى، هو الكريم الحقيقي الأكمل، الكريم المطلق الذي يبتدئ بالنعمة دون استحقاق، أوجدنا من دون اختيار ومن دون طلب. وكلمة كريم شاملة واسعة في منهج البشرية، فالحلم كرم، السخاء كرم، اللطف كرم، الصبر كرم، المروءة كرم. فالكرم يعني أي صفة حميدة يتصف بها الإنسان، بل إن الصفات الحميدة كلها تلخص بكلمة واحدة هي الكرم. ربنا إننا نغتر في كرمك الكريم وعفوك الرحيم، ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وسبحان الله الكريم الأكرم، كريم العفو، وهو أكرم الأكرمين. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الكريم، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ابنة الحارثة يا رسول الله.
1: غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتجهز غدا لقتال الغساسنة. وأمرهم أن يتجمعوا بعد صلاة الفجر خارج المدينة، وأبلغهم صلى الله عليه وسلم أنه سيصلي الجمعة ويلحق بهم.
2: وتجمع المسلمون فجرا في جيش لا يزيد عن 3000 جندي، ولحق بهم الرسول الكريم بعد صلاة الجمعة، وما إن وصل وتفقد الجيش حتى سأل عن ابن رواحة فلم يجد.
3: فانزعج حينها الرسول صلى الله عليه وسلم وسألهم: أين ذهب؟
4: لا ندري أين ذهب عبد الله بن رواحة يا رسول الله.
0: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: فنظر إليه الرسول متسائلا: أين كنت يا ابن رواحة؟ ألم آمر بأن يتجمع الجيش فجرا؟
4: يا رسول الله، أردت أن أستزيد من الخير فصليت معك، وها أنا ألحق بالجيش.
1: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه وقال له: لا يا ابن رواحة، لغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها.
0: والله لا أجد ما يكفر عني غضب النبي إلا أن أموت شهيدا.
2: وتحرك الجيش ورسول الله يصيح بهم: قائد الجيش زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة.
3: حيث تجمع المسلمون في معسكر وأتى إليهم خبر الغساسنة.

0: ما يزيد عن 25,000 فارس، فاجتمع المسلمون يتشاورون في الأمر.
1: ليس أمامنا إلا أحد ثلاث: أولهما أن نعود أدراجنا وهذا أبغضهم إلى قلبي، ثانيهما أن نبعث لرسول الله أن يمدنا بالعون من جنود وعتاد، ثالثهما أن نمضي محاربين في جيش يفوقنا عددا وعتادا بمئة ضعف.
2: نعم والله صدقت يا ابن رواحة،
3: فليس هناك من المسلمين غيرنا، فمن أين برسول الله أن يأتينا بمدد؟ يا قوم، إن التي تخافون الآن لهي التي خرجتم لأجلها، فوالله ما نقاتل أعداءنا بعدد ولا عدة، ولكن نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. ولقد رأيتنا يوم بدر وليس معنا إلا فرس واحد، فامضوا

0: ابن حارثة أراه يقاتل في سبيل الله فيقتل شهيدا، أراه الآن في الجنة. فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب أراه يقاتل في سبيل الله، قطعوا يده اليمنى. فأخذ الراية بيده اليسرى، قطعوا اليسرى، فأخذها بين عضديه، قتلوه شهيدا، أراه الآن يطير في الجنة بجناحين من ياقوت. فأخذ الراية عبد الله بن رواحة، تلكأ هنيهة، ولكنه حمس نفسه بشعره وهو يهب للدخول بالمعركة قائلا:
1: أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، فطالما قد كنت مطمئن ما لي أراك تكرهين الجنة. يا نفس إلا تقتلي تموتي، يا نفس إلا تقتلي تموتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعله ما هديت، وإن تأخرت فقد شقيت، وإن تأخرت فقد شقيت. لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع يقذف الزبد، أو طعنة بيد حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقولوا إذا مروا على جدفي: أنشده الله من غاز وقد رشد.
0: فقاتل فمات شهيدا. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يقول: إني أرى زيد بن حارثة على سرير

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ولما رجع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام للمدينة حصلت قصة في منتهى الجمال، احفرها في قلبك كده وقدام عينيك. سيدنا كعب بن مالك أحد الصحابة بيقول لما بدأ النبي يتجهز لغزوة تبوك، أنا وقتها كان معايا فلوس كتير قوي وكان معايا جملين راحلتين وكانت أموري في منتهى اليسر، وكان الناس عددهم كبير قوي في غزوة تبوك، فقلما أراد رجل أن يتخلف فعرفه أحد، لو حد استخبى وما طلعش حدش ياخد باله في وسط 30,000، وكان وقتها جني الثمار وكانت الدنيا حر. فأنا كنت واثق أن أنا إن شاء الله حعرف أطلع مع النبي، أنا عندي جملين يعني مش حاجة يعني. فبدأت الناس تتجهز للخروج في غزوة تبوك، وأطلع أتجهز فلا أقضي من جهازي شيء، أنا أطلع أتجهز فما جهزش حاجة، أطلع أتجهز فما جهزش حاجة. وعنده ثقة كده إيه زيادة شوية هيعرف يلحق النبي، ما عنده جملين، جمل يتعب ينزل من عليه يمشي على الجمل التاني يلحق النبي، لأن كل واحد في الصحابة عنده جمل واحد لو تعب بيقعد جنبه لغاية ما يعرف يقوم ويكمل معاه. بيقول حتى تفارط الغزو مشيوا سابوني في المدينة وأنا عمال أقول أن أنا هلحق، حتى أيقنت أني لن أستطيع أن ألحق بركاب رسول الله. وقال وكان مما يؤذيني وأنا في المدينة أني أسير في طرقات المدينة فلا أرى إلا شيخا كبيرا أو امرأة أو رجلا مغموصا في النفاق. فيش رجالة، الرجالة في الحرب. أمشي في المدينة ألاقي رجل عجوز قوي أو عيل صغير أو ست أو منافق معروف أنه منافق. وبعدين فجأة كده ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بيحكوا له إلا عندما وصل إلى تبوك. فلما وصل تبوك قال ما فعل كعب بن مالك، أنا ليه مش شايف كعب صاحبنا في وسط الرجالة؟ فأم واحد قال يا رسول الله شغله برداه والنظر في عطفيه. يا سيدنا النبي ده رجل مش بتاع حرب، ده قاعد عمال إيه بيبص في لبسه الحلو كده ويقول دلع نفسك كده، البرد هو اللبس والعطف هو يعني زي الجاكت كده إيه، راجل يعني إحنا الرجالة بتشغالة وده قاعد في التكييف يعني. شغله برداه والنظر في عطفيه فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فقال إن كان فيه خير يأتي به الله. فلما رجع سيدنا كعب بيحكي، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكان إذا رجع دخل المسجد ليصلي حضرني بثي حزني وظللت أتذكر الكذب. طب أعمل إيه؟ إحنا المصريون لك أحور، طب أعمل إيه عشان أطلع من الموضوع ده؟ فلما جئت إلى المسجد ذهب عني الكذب، أنا هقول الحقيقة. فدخل لقى كذا منافق قدام النبي، 84 منافق، كل واحد يقول لسيدنا النبي عذر، كان عندي مشكلة، بطني كانت وجعاني، كنت بعمل عملية، أمي كانت مش عارف فين، والنبي يقول له غفر الله لك، غفر الله لك، ماشي تمام، غفر الله لك، تمام. حتى جئت إلى النبي جدوري، فلما نظر إلي تبسم إلي تبسم المغضب، وقال يا كعب ما خلفك؟ أنت بقى يا سيد الرجالة، وفعلا كان راجل. ليه ما جيتش؟ قلت يا رسول الله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أوتيت جدلا، أنا بعرف أقول كلام وحور كده واطلع من المشكلة لو كنت قاعد مع حد غيرك، ولكني يا رسول الله إن حدثتك بحديث كذب ترضى عني فيه يوشك الله أن يسخطك علي، هقول لك كلام كذب تبقى راضي عني وأقول لك أي حجة كده بس بكرة ربنا يغضبك علي، وإني لو حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه تزعل يعني إني لأرجو فيه عقب الله، ربنا هيكرمني ويسترها معايا، العوائب هتيجي سليمة يعني. فقال صلى الله عليه وسلم قل. قال يا رسول الله والله ما كان لي من عذر وما كنت أيسر قط من تلك الأيام؟ قال أما هذا فقد صدق. أنت صادق، كأنه بيقول الباقي كذابين وأنا عارف، قم حتى يقضي الله فيك. قال كعب فقمت، فجاء معي بعض رجال بني سلمة فقالوا لي أما كان يكفيك استغفار رسول الله؟ يا أخي ما كنت تكذب، ما المنافقين كذبوا وانت راجل ومؤمن، بس ما هتنط يتعدي. أما كان يكفيك استغفار رسول الله؟ مش كنت تقول أي حاجة؟ قال حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي، أرجع أقول له معلش بصراحة ما كنتش عايز أقول لك يعني، بس أنا كان عندي عذر، فيقول كذبة علشان. قال ثم سألت هل فعل مثلي أحد؟ هو في حد من الرجالة، مش منافقين، رجالة وفعلا تخلف زي؟ فذكروا لي اثنان ممن شهد بدر من كبار الصحابة، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قال فلما علمت بهما ثبتاني فبقيت على مقالتي. قصة سيدنا كعب بن مالك ذكرت في القرآن، فهي مليانة أنوار. الفكرة الأولى اللي فيها إن لما وقف قدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حصل تزاحم ما بين القيم. أنت اللي بيحركك علاقتك بالقيم. هو كانت قيمة منظره قدام الناس دي حاجة مهمة، قدام عند الناس كلها دي قيمة مهمة يعني، بس قيمة إرضاء الله ورسوله أكبر. فقال له يا سيدنا النبي لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر. أنا ممكن أخلي اللي قدامي يرضى عني وأعرف أكذب على فكرة، لقد أوتيت جدلا وخلي منظري زي الفل، ما حدش عاتبني. بس القيمة دي نزلت وطلع قيمة الصدق. ولكني يا رسول الله لو حدثتك بحديث كذب ترضى عني؟ لما أقول لك معلش كان عندي ظروف ده كذب، سترضى عني؟ يوشك الله أن يسخطك علي، وأنا مش عايز كده، ما أقدرش إن أنا أكذب فربنا يزعل مني ويزعلك مني. فحصل شيء من تزاحم القيم واختار القيمة الصح، قيمة إرضاء ربنا مش قيمة منظره. دي الأولى. التانية خدت بالك وهو بيقول وأكتر حاجة كانت وجع قلبي لما النبي طلع عليه الصلاة والسلام في الحرب، كنت أمشي في المدينة لا أجد إلا شيخ كبير مش مكتوب عليه الحرب، أو ست، أو طفل صغير، أو منافق مغموس في النفاق. أنا مش من دول، أنا المدينة مش مكاني دلوقتي، أنا مكاني في وسط الرجالة في الحرب. فكان يتمشى يحس إنه في حتة، أنا الحتة دي ضيقة علي، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هو أنا إزاي قاعد في حتة مش بتاعتي دلوقتي؟ أنا مكاني في الصحراء مع الرجالة. وده يخليك تستمع لصوت ضميرك لما يصرخ، لما تبقى في مكان مش بتاعك، مكان فيه كبائر بتتعمل. انت احسن من كده، وانت اكثر حياء مع الله من كده. اقعد ليه في المكان اللي بتشرب فيه خمر؟ انا وده مكان فيه كبائر بتتعمل، والله يستر ربنا يستر يكون فيه كبائر تانية بتتعمل مصاحبة للخمرة. ليه اقعد في عادة مخدرات؟ ليه اقعد في عادة فيها غيبة؟ حد بيغتاب حد حبيبنا وصاحبنا وبيننا وبينه عيش وملح. ليه أفضل مسكت ضميري لأني مبسوط باللي بيحصل وعندي شيء من الفضول أعرف إيه اللي هيتقال والأسرار اللي هتطلع؟ ده مش مكانك. سيدنا كعب بيقول واللي كان واجعني أمشي ما لقيش راجل زي. فلما تلاقي نفسك مش في مكانك يبقى استمع لضميرك اللي بيقول لك ده مش مكانك، دور على مكانك وسط الناس الطيبين. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. قصتنا اليوم مع الصحابي الجليل عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لأن أمه أميمة بنت عبد المطلب كانت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صهر رسول الله، ذلك لأن أخته زينب بنت جحش كانت زوجة النبي الكريم وإحدى أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهو أول من عقد له لواء في الإسلام، وهو بعد ذلك أول من دعي أمير المؤمنين. أسلم عبد الله بن جحش قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم، فكان من السابقين الأوائل إلى الإسلام. ولما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة إلى المدينة فرارا بدينهم من أذى قريش، كان عبد الله رضي الله عنه ثاني المهاجرين، إذ لم يسبقه إلى هذا الفضل إلا أبو سلمة رضي الله عنه. على أن الهجرة إلى الله تعالى ومفارقة الأهل والوطن في سبيله لم تكن أمرا جديدا على عبد الله بن جحش، فقد هاجر هو وبعض ذويه قبل ذلك إلى الحبشة، لكن هجرته هذه المرة كانت أشمل وأوسع، فقد هاجر أهله وذووه وسائر بني أبيه رجالا ونساء وشيبا وشبانا وصبية وصبيات، فقد كان بيته بيت إسلام وقبيله قبيل إيمان. ولم يمضي غير قليل على هجرة عبد الله ومن معه حتى خرج زعماء قريش يطوفون في أحياء مكة لمعرفة من رحل عنها من المسلمين ومن بقي منهم، وكان فيهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة. فوضع أبو جهل يده على دار عبد الله بن جحش، فقد كانت أجمل هذه الدور وأغنها، وجعل يتصرف فيها وفي متاعها كما يتصرف المالك في ملكه. فلما بلغ عبد الله بن جحش رضي الله عنه ما صنع أبو جهل بداره، ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا في الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك لك. فطابت نفس عبد الله وقرت عينه. ما كاد عبد الله بن جحش رضي الله عنه يستقر في المدينة بعدما لاقاه من تعب في هجرتيه الأولى والثانية، وما كاد يذوق شيئا من طعم الراحة في كنف الأنصار بعدما ناله من أذى على يد قريش، حتى شاء المولى سبحانه وتعالى أن يتعرض لأقصى امتحان عرفه في حياته، وأن يعاني أعنف تجربة لقيها منذ أسلم. فلنرهف السمع لقصة تلك التجربة القاسية المرة. انتدب الرسول صلوات الله عليه ثمانية من أصحابه للقيام بأول عمل عسكري في الإسلام، فيهم عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص، وقال: لأؤمرن عليكم أصبركم على الجوع والعطش، ثم عقد لواءهم لعبد الله بن جحش، فكان أول أمير أمر على طائفة من المؤمنين. حدد الرسول الكريم لعبد الله بن جحش وجهته وأعطاه كتابا، وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد مسيرة يومين. فلما انقضى على مسيرة السرية يومان، نظر عبد الله في الكتاب فإذا فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين الطائف ومكة، فترصد بها قريشا
وقف لنا على أخبارهم. ما إن أتم عبد الله الكتاب حتى قال سمعا وطاعة لنبي الله، ثم قال لأصحابه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أمضي إلى نخلة لأرصد قريشا حتى آتيه بأخبارهم، وقد نهاني عن أن أستكره أحدا منكم على المضي معي، فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فليصحبني، ومن كره ذلك فليرجع غير مذموم. فقال القوم سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نمضي معك حيث أمرك نبي الله. ثم سار القوم حتى بلغوا نخلة، وأخذوا يبحثون خلال الدروب ليترصدوا أخبار قريش، وفيما هم كذلك أبصروا عن بعد قافلة لقريش فيها 4 رجال هم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله وأخوه المغيرة، ومعهم تجارة لقريش فيها جلود وزبيب وأمور أخرى مما كانت تتجر به قريش. عند ذلك أخذ الصحابة يتشاورون فيما بينهم، وكان اليوم آخر يوم من الأشهر الحرم، فقالوا: إن قتلناهم فإنما نقتلهم في الشهر الحرام، وفي ذلك ما فيه من إهدار حرمة هذا الشهر والتعرض لسخط العرب جميعا، وإن أمهلناهم حتى ينقضي هذا اليوم دخلوا في أرض الحرم وأصبحوا في مأمن منا، وما زالوا يتشاورون حتى أجمعوا رأيهم على الوثوب عليهم وقتلهم وأخذ ما في أيديهم غنيمة. وفي لحظات قتلوا واحدا منهم وأسروا 2 وفر الرابع من أيديهم. استاق عبد الله بن جحش وصحبه رضي الله عنهم الأسيرين والعير متوجهين إلى المدينة، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقف على ما فعلوا استنكره أشد الاستنكار، وقال لهم: والله ما أمرتكم بقتال، وإنما أمرتكم أن تقفوا على أخبار قريش وأن ترصدوا حركتها. لم يرضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما حصل، فما هي العاقبة وماذا سيحصل؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله

0: ورجاء.
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو، تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله الذي أكرمنا بإشراق أنوار المصطفى الصادق خير الخلائق، هادينا إلى حميد الطرائق. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد، الهادي إليك والدال عليك وموضح السبيل إلى رحاب قربك، وعلى آله وصحبه ومن

من اهتدى بهداه وتحقق بحقائق حبه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن نبي الله محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد عاد من الطائف كما مر بنا بعد أن أحسن عرض الدعوة إلى الله جل جلاله على القوم فلم يجب ورد عليه وأوذي ورمي بالحجارة، ثم دعا ربه سبحانه وتعالى بذلك القلب الخاضع الخاشع المتواضع، شكى ضعفه وقلة حيلته وطلب رضوان ربه جل جلاله. ولما خير بين أن يهلك الله سبحانه وتعالى الذين اضطروه إلى الخروج من مكة وآذوه، فقال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وإنا لنجد فيما يحصل في العلائق بين الناس أن يحب بعضهم بعضا ويصادقه لمختلف مقاصد، ثم قد تحمله محبته إياه على أن يفكر في نفعه أو نفع أولاده الموجودين، ولكن أن يمتد الفكر إلى من سيولد وإلى من سيأتي فهذا أمر نادر وبعيد، لكنه عند صاحب هذا القلب موجود، عند سيدنا المصطفى موجود. أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، أن يولد من أولادهم من يستقيم على المنهاج القويم فيكون مآل جنة النعيم. صدق الذي سماه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في عودته عليه الصلاة والسلام مر بنخل، مكان يقال له نخل، وقام يصلي هناك، فصرف الله إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن فآمنوا ورجعوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. قص الله علينا هذا في كتابه العزيز، يقول جل جلاله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي للحق وإلى طريق مستقيم. ومن المعلوم أن الله تعالى خلق الجن من مارج من نار كما خلق الإنسان من طين، وصرح بذلك القرآن الكريم، فعلم بذلك وجود الجن وأن فيهم المؤمن والكافر والصالح والطالح، وأن الله سبحانه وتعالى خلقهم كما خلق الكائنات المختلفة لحكمة، ففيهم من يكون مع الأنبياء ويكون على درب الأخيار، ومنهم من يكون غير ذلك. ومن جملة ذلك من آمنوا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد جاءتنا الأحاديث والآيات الكريمة في هذا الشأن، فبينت أن منهم الذين سمعوا القرآن في أول نزوله وقالوا هذا الذي بسببه منعنا عن الدنو من السماء واستراق السمع، ومنهم الذين جاءوا في هذه الليلة وهم عدد قليل نحو 9 نفر من الجن يستمعون القرآن، فآمنوا فدعوا قومهم فوعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل منهم بعد ذلك 300 إلى الحجون عند رجوعه إلى مكة صلى الله عليه وصحبه وسلم. وفيه أنه قد رد عليه هؤلاء الإنس بهذا الرد القبيح وآذوه، صرف إليه جماعة من الجن فآمنوا به. وفي أن الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة يجعل من الأحداث مع كل شدة
عجائب من اللطائف والعناية منه سبحانه وتعالى. كل ذلك يجري بحكمة منه توقف المؤمن على الأدب وعلى الصدق مع هذا الرب وعلى الرضا بما قضى وكتب، فلا ينبغي الانزعاج لشدة حوادث أو نوازل تنزل، ولا ينبغي أن تبعد العين عن مطالعة عجائب من الإلطاف والفضل من الألطاف الإلهي والفضل الرباني عند وجود شدائد من الحوادث وأنواع من الاختبارات والابتلاءات، بل ويجب أن نتعامل مع النوازل والحوادث تعامل الواثقين الموقنين الصابرين الصادقين الذين يوقنون أن طي المصائب والشدائد نعما لا تعلم ولا تعرف إلا بعد أن يكشف الله الحجاب ويرى ما لذلك من ثواب في الآخرة. ولأجل هذه الحكمة والسر كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل لما كتب الله لهم من علي الدرجات ورفيع المنازل الشريفات. فهكذا أيها المؤمن كن واثقا بربك مطمئنا غير منزعج عند حدوث الحوادث ونزول المصائب، ولا تنسى في تلك الشدائد أن معك جوانب من الألطاف والعناية الربانية والجود الإلهي ما ينبغي أن تطمئن إليه وأن تشكر الله سبحانه وتعالى عليه. حتى أثير عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه قال: ما أصبت بمصيبة إلا وجدت لله علي فيها 3 نعم. الأولى أن تلك المصيبة في دنياي وليست في ديني، وأشد الإصابة أن تصاب في إيمانك في يقينك في طاعتك لربك في علاقتك مع خالقك سبحانه وتعالى. قال: والثانية أن الله قادر أن يبتليني بأكبر منها فما كانت إلا هي، والثالثة أن الله يأجرني عليها جل جلاله وتعالى في علاه. ومن عجائب اللطف هنا نقرأ أن رد عليه هؤلاء القوم بهذا الرد الشديد ورموه بالحجارة، فساق الله إليه نفرا من الجن فابتدأ صوت الدعوة يصل إلى عالم الجن أو ينتشر في طوائف منهم تأييدا من الله لهذا النبي المبعوث للإنس والجن صلى الله عليه وسلم، بل هو كما نص القرآن النذير للعالمين والمبعوث رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء الذين تأثروا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وبلاغه القرآن، وفي صحيح البخاري ومسلم يقول مسروق لابن مسعود: من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة نخل؟ قال: آذنته بهم شجرة، في رواية سمرة، أذنت كلمته. وفي معجزاته وسيرته أنه تكلمه الأشجار وتكلمه الأحجار، وهو بحث من أبحاث السيرة المشرفة يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول: آذنته بهم شجرة أو سمرة، واستمع القوم القرآن فتأثروا كما نستمع القرآن. وما مدى تأثيرنا أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى؟ لا تهمل حظك من التأثر بكلام ربك، فهو دليل إيمانك وهو حظك ونصيبك من قربك من مولاك ومن حظوتك بالمنزلة عنده والمكانة لديه. وتأمل هذا التأثر: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وفي هذا إشارة إلى أن محور وأساس الاستفادة من مثل كلام الله ومن الدروس الطيبة ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود الإنصات تعظيما وتصديقا
وإكبارا وحسن التلقي. فلما حضروه قالوا أنصتوا. والحق يقول تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الإصغاء والإنصات والاستماع مفتاح الاهتداء، مفتاح الإدراك للمعنى والحقيقة، سبب الحظوة بخير ما يستمع إليه. فكلما أحسننا الإنصات والإصغاء بآذاننا وقلوبنا إلى كلام الله ورسوله انفتحت لنا مواهب وعجائب من الفضل الرباني، يزداد به الإيمان واليقين، ونفقه به حقائق في بيان رب العالمين، ونستقيم به على الطريقة مستمسكين بالعروة الوثيقة. فالإصغاء والإنصات والاستماع أيها المؤمنون. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فبذلك تنفتح الأبواب للفهم عن رب الأرباب. فلنستمع إلى بيان هذا الأمر بعد هذا الفاصل بمشيئة الله تعالى.

نعود إلى بيان أثر الاستماع المقترن به الاتباع المقتضي للارتفاع. قال سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا تداعى بعضهم بعضا إلى الإنصات وإلى الاستماع، وهو الأمر الذي يجب أن يتداعى إليه عند سماع الآيات وعند سماع أحاديث المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، عند سماع الكلام الطيب في دروس الخير والهدى. فالإنصات والإصغاء أساس وأدب من أهم الآداب يفهم بها المعنى والخطاب. قالوا أنصتوا، فذكر الله النتيجة لهذا الإنصات ووجود الأثر القوي. يقول جل جلاله: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. تهيئوا للإنذار والبلاغ، فصاروا في محل تعليم ومحل إرشاد وحمل للأمانة بعد هذا الإنصات، بعد هذا الإصغاء، بعد هذا الاستماع وما صحبه من إيمان وتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعثهم إلى قومهم ليبلغوهم ولينذرهم، وفيه حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على البلاغ وعلى وصول الخير وانتشاره. فهكذا ينبغي أن يكون في قلوبنا إدراك هذه المهمة، إرادة البلاغ، الحرص على البلاغ، على نشر الخير، على نشر الهدى، على نشر النور بين الناس بما قدرنا عليه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. إن هذا الخير خزائن، وللخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. بنظرتك، بكلمتك، بحركتك، بمعاملتك تكون مفتاحا للخير أو عكسها. وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. فكن مفتاحا للخير مغلاقا للشر أيها المؤمن في أحوالك وشؤونك المختلفة، وانظر إلى النتيجة. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. أجيبوا داعي الله، وفيه وضع الأشياء في مراتبها ومنازلها. داعي الله هذا اعتبار الخلفية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من عند الله ومبلغ عن الله جل جلاله. وهكذا ينبغي أن ننظر إلى ما جاءنا عن الله ورسوله في مقامه العلي السامي، وما كان مصدره فكر البشر، وما كان مرجعه إلى هيئة، إلى جماعة، إلى مؤسسة، إلى شعب، إلى حكومة دون ذلك، لكن ما كانت مرجعيته إلى الله فهو الأعلى وهو المقدس، وهو الأمر الذي يجب أن يأخذ منا ماخذ التعظيم والإكبار. أجيبوا داعي الله، ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، حتى أخذ بعضهم أن هؤلاء الجن كانوا من اليهود، ولهذا قالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى مصدقا لما بين يديه، يعني هو مصدق للتوراة. وفي هذا أن جميع الأنبياء مصدقون لمن قبلهم، فهم أهل وحدة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، فإن الأرض ومن فيها في قبضة الرحمن جل جلاله وتحت قدرته وتصرفه، ولكن بحكمته يهدي هذا ويضل هذا ويوفق هذا للخير ويخذل ذاك إلى أنواع من المكر والفساد والضر والشر، ومرجع الكل إليه وحسابهم عليه جل جلاله وتعالى في علاه. فلنعلم حكمة الله تعالى، ولنسأل منه أن يجري بنا مجاري من سبقت لهم السعادة ومن أراد لهم الخير. وعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فقالوا: سيدنا زيد بن ثابت كيف تدخلها وقد أخرجوك وقد آذوك، وكيف تدخلها الآن
فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ناصر دينا، إن الله ناصر دينا وجاعل لنا فرجا ومخرجا. مر عليه عبد الله بن أريقط فأرسله إلى الأخنس بن شريق ليدخل في جواره، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله يريد دخول مكة في جوارك. فقال الأخنس بن شريق إنما أنا من الموالي والمولى لا يجير. وقد علم صلى الله عليه وسلم أنه يمكن أن يجير المولى، ولكن ذلك كان تعذرا منه في هذا الموقف. وفيه أيضا نرجع إلى أن نبينا أقام الأسباب ولم يخالف سنة الله تبارك وتعالى فيما يقيم بين الناس من دفع هذا بهذا ومن الترتيب في الأمور ومواجهتها بما يتناسب. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم مع أنه واثق بالله جل جلاله، معتمد على الله، متوكل على الله. يجب أن نتعلم هذا، ومهما أخذنا بالأسباب فلا تأخذنا عن الإله المسبب. اعتذر الأخنس بن شريك فأرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى سهيل بن عامر، وإذا قد أسلم بعد ذلك، فأرسل إلى سهيل بن عمرو فقال إنما أنا من بني كعب بن مرة ولا يجيرون على مضر، وتعذر كذلك. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى مطعم بن عدي، فكان حظه في ذلك أن يقبل ذلك، فقبل وقال ليدخل في جوارنا ولياتنا في ليلة كذا، ومشى إلى مجامع قريش أن محمدا في جواري فلا يؤذيه أحد. ثم دعا برسول الله فبات عنده، وأصبح معه الصباح إلى البيت العتيق إلى الكعبة المشرفة، ومعه أولاده بأسلحتهم 6 أو 7. فقام 4 منهم على أركان البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف، وجلس مطعم بن عدي مع بقية أولاده محتبين حوالي الكعبة بسيوفهم. فلما أقبل أبو سفيان ورأى هذا المنظر قال يا مطعم أتابع أم مجير؟ قال بل مجير. قال إذن فلا نخفر جوارك، أجرنا من أجرت. فبقي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي. هذا موقف حسن منه، وكان له موقف آخر، كان من أول من سعى في نقد الصحيفة حين حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب وقومه، واشتد عليهم الحال واشتد بهم الجوع حتى أكلوا ورق الشجر. فحفظ النبي هذين الموقفين، لهذا مع أن له مواقف أخرى، منها ما هو تعب ومنها ما هو سيء، لكن رسول الله يحفظ المكارم ويحفظ المحامد ويجزي على المعروف والجميل، ولا يعد السيئات ولا يعيد تردادها ولا تذكرها. هو في يوم أن رجع كما سيأتي معنا من الرحلة الكبيرة من الإسراء والمعراج إلى مكة، أصبح يقول له هذا المطعم بن عدي نفسه أمرك قبل اليوم كله سهل، ولكن بعد هذا اليوم، وأحلف أنه لا يصدقه وما إلى ذلك. فلم يذكر النبي هذا الموقف، لكنه ذكر هذا الموقف أنه دخل في جواره وأنه سعى في نقد الصحيفة. عد المكارم حتى للكفرة حتى للكافر، ولم يؤاخذوا على المثلب، فكيف تعاملنا بيننا البين؟ ولقد قال صلى الله عليه وسلم في توجيهه للنساء، وهو أيضا توجيه للرجال والأمة أجمعين، إن إنكار الكفران العشير سبب من أسباب تعرض الإنسان للعذاب. قال يحسن إلى إحداهن الدهر، فإذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، وهو صلى الله عليه وسلم حينما يوجه هذه التربية. وإن أبرزها فيما يكثر منه من صفه من يكثر منه من صنف النساء فهو لنا أيضا وأجمعين رجالا ونساء أن نحذر من نسيان المعروف، من إنكار الإحسان، ومن إنكار المعاملة الطيبة. يقول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر ومعه 70 من الأسرى من المشركين، لو أن مطعم بن عدي كان حيا وكلمني في هؤلاء لا أطرقتهم له ولا أعطيتهم إياه. صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم
بقي ذاكرا للمعروف ولم يقل تكلمني بالكلام السيء في يوم كذا ولا في موقف كذا، ولكن قال له يد لو كان حيا فسألنا هؤلاء لأطلقتهم كلهم من أجله. هذه سيرته صلى الله عليه وسلم في حفظ المعروف وفي صيانته وفي المكافأة على الحسنة، ولو صدرت من كافر فما أحسن خلق المصطفى الذي كان يجزي بالسيئة الحسنة، وكان لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه قصة عودة المصطفى عليه الصلاة والسلام من الطائف ودخوله إلى مكة في جوار المطعم بن عدي صلى الله على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الأعز وهو الأشرف الأكرم. ومهما أخذ هذه الأسباب ودخل في جوار هذا فذلك لكمال عبوديته للإله الذي برأ الكون على الاختبار والامتحان، وعلى أن يبرز منا معادن ما في قلوبنا أيها المؤمنون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون، وكان ربك قديرا. نعم القدير نعم البصير، صل اللهم على السراج المنير، وارزقنا متابعته وأحيي فينا أخلاقه وسيرته، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الكريم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ربي غني كريم. قال أهل اللغة في معنى الكريم: إنه النفاح، نسأله تعالى أن ينفحنا نفحة خير، إنه على كل شيء قدير. ويقال: أكرمه الله وكرمه الله، وأكرم نفسه بالتقوى وأكرمها عن المعاصي، وهو يتكرم عن الشوائن. وإن أجل المكارم اجتناب المحارم. الكريم هو الذي يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق، تفضل علينا وأوجدنا دون أن يكون لنا حق في أن نوجد. ليس لنا حق عنده، بل تفضل علينا وأوجدنا. فنعمة الإيجاد ابتدأها الله دون استحقاق منا. الكريم الأكرم هو الله سبحانه وتعالى، هو الكريم الحقيقي الأكمل، الكريم المطلق الذي يبتدئ بالنعمة دون استحقاق، أوجدنا من دون اختيار ومن دون طلب. وكلمة كريم شاملة واسعة في منهج البشرية، فالحلم كرم، السخاء كرم، اللطف كرم، الصبر كرم، المروءة كرم. فالكرم يعني أي صفة حميدة يتصف بها الإنسان، بل إن الصفات الحميدة كلها تلخص بكلمة واحدة هي الكرم. ربنا إننا نغتر في كرمك الكريم وعفوك الرحيم، ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وسبحان الله الكريم الأكرم، كريم العفو، وهو أكرم الأكرمين. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الكريم، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: انظر انظر يا سيدي، انظر هذا الإله مناه، إنه مصنوع من الخشب النفيس، صنع خصيصا لك يا سيدي، فلتتبارك به عند الغدو والرواح ولتذبح له في المواسم يا سيدي، تفضل.
1: إنه فعلا من خشب النفيس، إله مناه، سوف أخذه.
2: ما هذا يا عمرو؟ إنك شديد الإسراف على آلهتك ورعايتها، والله إني لا أعلم أنك قد اشتريت هذا الصنم بدنانير باهظة. اللهم اهده إلى صراطك المستقيم كما هديتني وهديت أولادنا معوذا ومعاذا وخلادا إلى الإسلام، وجازعا مصعب بن عمير خير جزاء عنا حيث هدانا ونور طريقنا للإسلام.
1: هند يا هند، لما تقفين عندك هكذا؟ لما لا تأتين وتتبركين بمنات الإله المبارك؟ تعالي تعالي وانظري إليه، فقد صنع من خشب نفيس. هل سمعت يا هند بهذا الداعية مصعب بن عمير الذي استطاع في وقت قليل أن يحول كثيرا من أهل يثرب عن دينهم وأن يدخلهم في دين محمد؟ هند يا هند، احذري أن يلتقي أولادك بهذا الرجل حتى نرى رأينا فيه.
2: سمعا وطاعة، ولكن هل لك أن تسمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل؟
1: ويحك، وهل صبع معاذ عن دينه وأنا لا أعلم؟
2: كلا كلا كلا، ولكنه حضر بعض مجالس ذلك الداعية وحفظ شيئا مما يقوله.
1: ادعيه إلي الآن، أسمعني شيئا مما يقوله هذا الرجل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
1: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله.
3: فهل لك أن تبايع محمدا رسول الله فقومك جميعا قد بايعوه؟
1: لست فاعلا حتى أستشير منات فأنظر ماذا يقول.
3: وما عسى أن يقول منات يا أبتاه، وهو خشب أصم لا يعقل ولا ينطق.
1: قلت لك لن أقطع أمرا دونه. يا مناه، لا ريب أنك قد علمت بأن هذا الداعية الذي وفد علينا من مكة لا يريد أحدا سواك، وإنه إنما جاء لينهانا عن عبادتك، وقد كرهت أن أبايعه على الرغم مما سمعته من جميل قوله حتى أستشيرك، فأشر علي. ما لك لا تجيبني بشيء؟ لعلك قد غضبت مني، أنا لم أصنع شيئا مما يؤذيك، ولكن لا بأس لا بأس، سأتركك أياما حتى يسكت عنك الغضب.
4: آه يا معاذ بن عمرو بن الجموح، الحمد لله على نعمة الإسلام، كم كنت سعيدا عندما قابلت الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبايعته عند العقبة.
3: نعم يا معاذ بن جبل، الحمد لله الذي هدانا، ولكنني حزين على أبي، فهو ما زال يعبد الأصنام، وما يضايقني أنه ما زال يحتفظ بصنم من الخشب في منزلنا يصلي له دائما.
4: إذن نجعله يرى بعينيه.
3: وكيف هذا؟ لما تأخرت؟ لقد قلقت كثيرا.
5: لقد كنت حريصا حتى لا يسمعني أبي وأنا أخذ هذا الصنم من مكانه.
3: هيا ارميه سريعا في هذه الحفرة، وعندما يصحو غدا ولا يجده في المنزل بل في هذه الحفرة بلا حول ولا قوة، سيدرك حينها أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر.
1: أين إلهي؟ أين إلهي؟ قد وضعته هنا ولا أجده في مكانه، وقد بحثت عنه في كل مكان في جميع أنحاء المنزل.
5: لا أعلم لا أعلم يا أبي، لما لا تبحث عنه خارجا؟
1: ها؟ خارجا؟ كم أنت مغفل؟ أيكون قد مشى ليلا ونحن نيام؟
5: إذن طالما أنك تعرف أنه لا يمشي ولا يقدر على فعل شيء، لما تؤمن به؟
1: أوه، الكلام معك لا يفيد. هيا هيا لنبحث عنه خارجا. هيا. آهن لو أعلم من فعل به هذا لأقتلنه شر قتله.
3: ولما لا تفكر كيف يكون إلها ويسمح لأحد أن يفعل به هذا؟
1: أجننت؟ كيف تقول هذا الكلام؟ هيا هيا يا معاذ، خذ صاحبك هذا واذهب بعيدا. هيا هيا، سوف أنظفه وأطيبه وأضعه مرة أخرى في مكانه. هيا. لم تخادع نفسك يا عمرو؟ هذا الشاب معاذ بن جبل يقول الحقيقة. كيف يكون هذا الصنم إلها ويترك نفسه وسط القاذورات؟ هناك حل واحد لأتأكد. سأترك هذا السيف معك أيها الصنم، فإن كان فيك خير فاحمي نفسك. إن هذا الصنم لا خير فيه.
5: ألم أخبرك يا أبي أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وأنه لا خير في دينكم هذا؟
3: يا عما، أنت عمرو بن الجموح سيد بني سلمة ومن أشراف المدينة، وقد عرفناك دائما الحكيم في قومك، وها قد عرفت أن أصنامكم هذا لا تنفع ولا تضر، فلما لا تؤمن بالإسلام دين الله رب الكون الواحد الأحد؟
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
6: ها قد تذوق عمرو بن الجموح من حلاوة الإيمان ما جعله يعض بنان الندم على كل لحظة قضاها في الشرك، فأقبل على دين الإسلام بجسده وروحه، ووضع نفسه وماله وولده في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إلى أين أنتم ذاهبون يا بني؟
5: نحن ذاهبون لملاقات أعداء الله عند جبل أحد، فنحن نتشوق لنيل الشهادة يا أبي والفوز بمرضات الله.
1: والله لأغدون معكم للجهاد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
5: يا أبي يا أبي، إن الله عذرك، فعلام تكلف نفسك ما أعفاك الله منه.
1: يا نبي الله، إن أبنائي هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن هذا الخير، وهم يتحججون بأني أعرج. والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة.
7: يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: دعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة.
1: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا يا الله.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وخرج سيدنا كعب بن مالك من عند سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال الصدق. ساعات لما بتقول الصدق ممكن النبي يسامحك، لكن في تحمل للمسؤولية. عند ذنب كبير قوي التخلف عن الجهاد بدون عذر. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكلام مع كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، الثلاثة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك.

السلام، انا حاسس انه قال عليكم السلام. فاخش في الصلاه، ادخل كده في الصلاه، فرسول الله ينظر الي وهو قاعد كده، عارف بترفع عينك تعرف تشوف اللي جنبك، الله اكبر. فلا النبي بص عليه، فهو بيصلي يقوم باصص على النبي، فالنبي عليه الصلاه والسلام يقوم رجع راسه كده تاني ومكمل مع اصحابه، كان النبي بيقول له انا بحبك وانت راجل، بس ربنا اللي امر بكده الا يكلمه الناس. بيقول فرحت لحائط ابن عمي ابو قتاده، هو احب الناس الي، الحائط البستان اللي ليه سور، فتصورت الحائط، طلعت فوق السور كده وقعدت على السور، لقيته بيحفر بيزرع. قلت يا ابا قتاده، ابو قتاده لوحده مش حد شايفه والنبي مش موجود، فلم يرد علي. يا ابا قتاده، فلم يرد علي. يا ابا قتاده صاحبي الانتيم، يا ابا قتاده، فلم يرد علي. فقلت له يا ابا قتاده اما تعلمون اني احب الله ورسوله؟ فبص كده وقال الله ورسوله اعلم. قال فبكيت ثم نزلت. بيقول فكنت ماشي في طرقات المدينه، فجاه لقى واحد بيقول اين كعب بن مالك، اين كعب بن مالك، فظل الناس يشيرون اليه، ما حدش يقول اهو او يا كعب، في واحد مش حد بيتكلم خالص بيشاوروا بس. فقام اديني ورقه ومشي. فتحت الورقه لقيتها من ملك من ملوك الروم، سيدنا كعب اصلا كان عايش عندهم وكان امير. فالملك ده بعت له ورقه، يبدو ان في حد وصل له، يبدو ان في عيون او ايا كان وصلوا له الكلام. قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك، وفي روايه قد قلاك، ولم يجعلك الله بداري هون عندك، فالحق بنا نواسك. قلاك يعني زهق منك، اللي احنا المصريين نقولها قلبك. فبيقول له احنا بلغنا ان صاحبك زهق منك، قد بلغنا ان صاحبك قد قلاك. وبعدين تنبهدل نفسك معهم ليه؟ ولم يجعلك الله بدار هوان عندك، مبهدلينك ومحدش بيتكلم معك، ما تجلنا نرجعك امير، فالحق بنا نواسك. فقال ان هذا لمن تمام البلاء، انا ناقص. وقام جايب الورقه ورميها في الفرن. قال فتيممت التنور فسجرتها، التنور الفرن سجرته يعني ولعت فيه. وعد علينا 40 يوم، وسيدنا النبي قال بعت لي انك تبعد حتى عن زوجتك، حتى ما تتكلمش مع مراتك في البيت. قال فضاقت علينا الارض بما رحبت. النبي بيربيهم وبيربي الامه كلها. احنا كنا محتاجين كل راجل معانا في غزوه تبوك، وانت كان عندك كل حاجه تقدر تطلع بيها، وده مش من الاخلاق اللي احنا متعودين عليها من الرجال يا كعب. بيقول ففي اليوم 50 طلعت فوق بيتي اصلي الصبح الفجر، وأنا نفسي ضيقة جدا بقول الله أكبر، يا دوبك لسه بخلص الصلاة سمعت الصارخ يقول أبشر يا كعب. قال فخررت ساجدا. إيه اللي حصل؟ نزلت التوبة من ربنا، الآية القرآنية في سورة خواتيم سورة التوبة، وعلى الذين وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب، ويلا ربنا سامحنا. قال فخرج رجل من المسجد على حصان وعلى فرس يعني، وصعد واحد فوق الجامع وقام صارخ، فالصوت وصل قبل الرجل بتاع الحصان، لغايه ما وصل له الرجل بتاع الحصان فقال له ابشر تاب الله عليك. قال فخلعت ردائي واديته له وخدت رداء من عند زوجتي في البيت وقمت رايح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. يتلقاني الناس بالتهنئه، فاول ما دخل الجامع قام طلحه بن عبيد الله وما قام غيره من الانصار فهنأني، ووالله لا أنساها لطلحة. قام كده وقعد مكانه أهد. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا كعب بيقول كده، وكان إذا ابتسم استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فاكر لما تبسم تبسم المغضب من شوية، المرة دي تبسم كأنه قطعة قمر. فقال يا كعب أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، تاب الله عليك. قال يا رسول الله إن من توبتي أن أخرج من جميع مالي، خد فلوسي كلها. قال لا، أمسك عليك بعض مالك، عايز تتصدق صدق بجزء وخلي الباقي عندك. يا رسول الله إن من توبتي ألا أحدث بعد ذلك إلا صدقا. الصدق بينجي يا سيدنا النبي. فنزل القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وبكده تخلص غزوة تبوك بكل أحداثها. كان من أحكم القرارات اللي خدها سيدنا كعب إنه يرمي الجواب في الفرن يحرقه، الجواب اللي جاله من نبطي من أنباط الشام. فلاح يسأل عليه فين كعب، بيشاوروا عليه، تفضل خد الجواب، إذا من ملك من ملوك الروم صاحبه قد بلغنا

0: أن صاحبك قد قلاك، يبدو أن محمد خلاص ما بقاش مهتم بيك، ولم يجعلك الله بداري هوام. أنت إيه البهدلة اللي إيه اللي أنت عملته في نفسك ده؟ حاج بيكلمك وسايبينك، فالحق بنا نواسك، تعال بقى عشان الكرسي بتاعك والقعدة بتاعتك محدش خدها، تعال عشان نبسطك زي ما كنت قبل الإسلام بدل اللي سايبينك دول. كان ممكن سيدنا كعب يقول لا ده يمكن، أنا بحب النبي، يحط الجوكه في جيبه، وبعدين مش كعب بقى إحنا بقى، بعدين أضعف بعد شوية يقول حرام بصراحة اللي هم عاملينه فيه، ما بيكلمونيش ليه؟ على فكرة عادي إن أنا ما طلعتش في الحرب، ويبدأ نفسي الأمارة بالسوء تسوغ ليا، ودفاعاتي النفسية تبدأ تقول لضمير يسكت، هم اللي غلطانين إن هم مش بيكلموني. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له انتظر حتى يحكم الله، ليه ربنا ما حكمش إن هو سامحني لغاية دلوقتي 30 40 50 يوم؟ لكنه مسك الجواب وقام رميه في الفرن عشان ما يشوفوش، لأن الثقة الزائفة في النفس بتخلي البني آدم يقع في معاصي هو ما كانش متوقع أن يقع فيه سبب الثقة الزائفة. فأنا أخلي الجواب معايا. لما اشتغلنا في علاج الإدمان كانوا بيقولوا للشباب اللي أدمنت لما تخرج من المستشفى تخرجش في المكان اللي كنت فيه، غير رقم تليفونك، ما تتصلش بأي حد من العصر القديم بتاع الإدمان. ليه؟ ما أنا بطلت والسم خرج من جسمي. بس عقلك لسه عنده روابط ذهنية، لو شفت ده تفتكر أيام حلوة، لو خرجت في المكان ده تفتكر أيام مش عارف إيه. فبلاش ثقة زائفة، اقطع، اجعل بينك وبين الغلط الكبير ده خندقا، حيطة من حديد كده. حاجة تانية المنورة أوي آخر الحديث خالص، لما بيقول إن سيدنا النبي لما شافه ضحك وقال له أبشر يا كعب بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك لقد تاب الله عليك. وكان النبي لما يضحك سيدنا كعب يقول كده استنار وجهه كأنه قطعة قمر، أحلى يوم في حياتك لما تعرف أن ربنا سامحك. والنبي بيقول له ربنا سامحك، يعني ربنا سامحه، لأن مسامحة ربنا فضل من ربنا، لأن الطبيعي أن البشر بيعاقبوا بعض بأنه يسلب منه الحاجة اللي زعلوا بيها. فالولد سقط عشان بيلعب على الكمبيوتر، هات الكمبيوتر. الولد مش عارفها عشان الموبايل، هات الموبايل. ايه في الشغل ما اشتغلش ما جابش التارجت عشان مشغول مش عارف بايه يتخصم منه. فكون ان ربنا يسامحك ويبقي النعم عندك ويقول لك خلاص سامحتك احسن يوم في الدنيا من العفو.
1: خلي المعنى من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نتابع قصتنا مع الصحابي الجليل عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. انتدب الرسول صلوات الله عليه 8 من أصحابه للقيام بأول عمل عسكري في الإسلام، فيهم عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص، وقال: لأؤمرن عليكم أصبركم على الجوع والعطش. ثم عقد لواءهم لعبد الله بن جحش، فكان أول أمير أمر على طائفة من المؤمنين. طلب منه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزل نخلة بين الطائف ومكة، يترصد بها قريشا ويقف على أخبارهم، ولكنهم تعرضوا لقافلة من قوافل التجارة لقريش فيها جلود وزبيب وأمور أخرى مما كانت تتجر به قريش، فقتلوا واحدا منهم وأسروا اثنين. استاق عبد الله بن جحش وصحبه رضي الله عنهم الأسيرين والعير، متوجهين إلى المدينة. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقف على ما فعلوا، استنكره أشد الاستنكار، وقال لهم: والله ما أمرتكم بقتال، وإنما أمرتكم أن تقفوا على أخبار قريش وأن ترصدوا حركتها. وأوقف الأسيرين حتى ينظر في أمرهما، وأعرض عن العير فلم يأخذ منها شيئا. عند ذلك سقط في أيدي عبد الله بن جحش وأصحابه، وأيقنوا أنهم هلكوا بمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وزاد عليهم الأمر ضيقا أن إخوانهم من المسلمين طفقوا يكثرون عليهم من اللوم، وكلما مروا بهم يقولون: خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ازدادوا حرجا على حرج حين علموا أن قريشا اتخذت من هذه الحادثة وسيلة للنيل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتشهير به بين القبائل، فكانت تقول: إن محمدا قد استحل الشهر الحرام، فسفك فيه الدم وأخذ المال وأسر الرجال، فلا تسأل عن مبلغ حزن عبد الله بن جحش وأصحابه رضي الله عنهم على ما وقع منهم. ولما اشتد عليهم الكرب وثقل عليهم البلاء، جاءهم البشير يبشرهم بأن الله سبحانه رضي عن صنيعهم، وأنه أنزل على نبيه في ذلك قرآنا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل: قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فلما نزلت الآيات الكريمات طابت نفس الرسول الكريم صلوات الله عليه، فأخذ العير، فدى الأسيرين، ورضي عن صنيع عبد الله بن جحش وأصحابه، إذ كانت غزوتهم هذه حدثا كبيرا في حياة المسلمين، فغنيمتها أول غنيمة أخذت في الإسلام، وقتيلها أول مشرك أراق المسلمون دمه، وأسيراها أول أسيرين وقعا في أيدي المسلمين، ورايتها أول راية عقدتها يد رسول الله صلوات الله عليه، وأميرها عبد الله بن جحش أول من دعي بأمير المؤمنين. ثم كانت بعد ذلك بدر، فأبلى فيها عبد الله بن جحش من كريم البلاء ما يليق بإيمانه. ثم جاءت أحد، فكان لعبد الله بن جحش وصاحبه سعد بن أبي وقاص معها قصة لا تنسى. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لما كانت أحد لقيني عبد الله بن جحش وقال: ألا تدعو الله؟ فقلت: بلى. فخلونا في ناحية،
فدعوت فقلت يا رب إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أي غضبه وثورته أقاتله ويقاتلني ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه فأمن عبد الله بن جحش على دعائي ثم قال اللهم ارزقني رجلا شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك غدا قلت فيما جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك فتقول صدقت. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي فلقد رأيته آخر النهار وقد قتل ومثل به وإن أنفه وأذنه لمعلقان على شجرة بخيط. فرحم الله تعالى الصحابي الجليل عبد الله بن جحش الذي استجاب الله تعالى دعوته وأكرمه بالشهادة رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نساعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نحييكم ونلتقي بكم مع خلق آخر من خلق الله. وحديثنا اليوم عن أدق المخلوقات الحية التي نعرفها حتى هذه الساعة. حديثنا عن الفيروسات، تلك المخلوقات العجيبة التي تجمع في إعجاز معجز بين صفتي الحياة والموت في دورة حياتها. وهذا تفرد عجيب بين المخلوقات الحية، فعندما يلتصق الفيروس بالخلية الحية التي يتطفل عليها تدب فيه الحياة فيتكاثر بسرعة مذهلة ويهلك الخلية التي يتطفل عليها، معطيا ملايين الأعداد الجديدة من الفيروسات التي تعاود الهجوم مرة أخرى على خلايا حية جديدة. وعندما يخرج الفيروس خارج الخلية الحية ويبتعد عنها يتحول إلى مخلوق ميت تغيب عنه الحياة، وإذا صادف الخلية الحية التي يتطفل عليها مرة أخرى دبت فيه الحياة من جديد. وهكذا يجمع الفيروس بين صفتي الحياة والموت في إعجاز غريب. والفيروسات من أصغر الكائنات الحية الدقيقة التي نعرفها حجما حتى الآن، كما سبق أن قلنا، حيث يتراوح حجم الفيروس من 1 إلى 300 نانوميتر، والنانوميتر جزء من مليون جزء من المليمتر. ومع أن البكتيريا دقيقة الحجم لا ترى إلا بالمجهر الضوئي المركب، ولكن عندما نقارن حجم الفيروس بحجم الخلية البكتيرية نجد أن الفيروس إذا وضعناه داخل الخلية البكتيرية يحتل مكانا منها يعادل ما تحتله حبة الحمص إذا أدخلت داخل برتقالة متوسطة الحجم، فهي تحتل من حجم الخلية البكتيرية بقدر ما تحتله البذرة الواحدة من بذور البرتقالة من ثمرة البرتقال. وللفيروسات أشكال غريبة وعجيبة، منها الكروي والمكعب والعصوي والخيطي، وهي تظهر في جمال مبهر ودقة عجيبة وكأنها لوحة فنية من أشغال الفن اليدوي والهندسي الدقيق. أخي المسلم، ومن أشهر الفيروسات فيروس مرض الإيد، مهلك المناعة الفطرية في الإنسان، قاهر الزناة والشواذ والمنحرفين. ومنها كذلك فيروس الإنفلونزا وفيروسات شلل الأطفال والحصبة والجدري والهرفس والتهاب الكبد الفيروسية. ويتركب الفيروس عادة من منطقة مركزية تسمى القلب، مكونة من الحامض النووي الدنا أو الحامض النووي الرنا، يحيط به من الخارج غلاف بروتيني أو دهني بروتيني. والفيروسات مخلوقات لله تشهد بضعف الإنسان وتقرر لطف الله بعباده، فماذا يحدث لو سلط الله علينا الفيروسات؟ لو حدث هذا سيكون المشهد مروعا وعجيبا، ستهلك البشرية في أوقات قصيرة. ولكن الله اللطيف الخبير وهبنا من الصلاحيات والعلم وأرشدنا بالدين إلى ما يصلح علينا حياتنا ويحفظها من الدمار والعلل. وننتهز المناسبة لنقول للعصاة والمذنبين والماديين الملحدين: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ووقانا الله وإياكم من الأمراض، وكفانا الله وإياكم شر الفيروسات الممرضة، ومنحكم الصحة والعافية. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور
0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي. الله.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه مؤلفة من عدة لقطات، أبطالها من عالم الإنسان وعالم الحيوان. اللقطة الأولى: في بيت أم عماد عصفور جميل، اشتراه زوجها قبل أيام ووضعه في قفص، زينه بالورود وبعض الأشرطة الملونة. لكن أم عماد لا تحب الحيوانات وتعتبرها مخلوقات تثير اشمئزازها وقرفها وخوفها. ولأن أبا عماد يعرف أن لدى زوجته مشكلة تجاه الحيوانات، فقد جلب العصفور إلى منزله لعلها تغير رأيها عندما تستمع لزقزقته الناعمة وتبصر حركاته البهلوانية الرشيقة. ولكن هل يصلح العصفور ما أفسد الدهر؟ على ما يبدو لا، إذ إن كره أم عماد للحيوانات كان أكبر من أن يزول بزقزقة العصفور أو بحركاته الرشيقة. وإليكم ما كان يجري. كان أبو عماد قبل أن يذهب إلى عمله في كل يوم ينظف قفص العصفور ويضع له الطعام والشراب، ثم يجلس بجانبه بضع دقائق ليستمتع بألوانه الخلابة وزقزقته الرنانة، ولسانه يسبح المولى ويمجده لأنه خلق كل شيء فأحسن خلقه. بعد أن يذهب أبو عماد، كانت أم عماد تتقدم من القفص فتخرج الطعام والشراب وتلقيه في القمامة لتحرم ذلك المخلوق الصغير الضعيف من غذائه، ثم تعود لتكمل عملها دون أن ينتابها شعورا بالذنب أو الندم. بعد أيام قليلة مات العصفور. حزن عليه أبو عماد وتظاهرت أم عماد بالحزن عليه، لكنها كانت في حقيقة الأمر فرحة ومسرورة. ترى لو علمت أم عماد قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، لم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. أقول لو علمت هذا، هل كانت ستفعل ما فعلت؟ وهل كانت ستفرح عندما مات العصفور؟ الله أعلم. اللقطة الثانية: حل عيد الأضحى المبارك، وتبادل الناس التهاني قائلين: كل عام وأنتم بخير. اعتاد الحاج أبو ماهر منذ 15 سنة أن يذبح أضحيته وأضاحي أولاده وجيرانه بيديه، طمعا في ثواب الله ورضوانه. وقف الأطفال يرقبون أبا ماهر وقد صف 5 خراف في مدخل البناء، الواحد بجانب الآخر، وبدأ يستعد للعمل وكسب الأجر والثواب. جر أقرب خروف إليه، أضجعه ووضع رجله على رأسه، شحذ سكينه جيدا، ثم هوى بها على أوداج الخروف وحلقومه وهو يقول: بسم الله الله أكبر. تدفقت الدماء من الخروف وتخبط بحركات هوجاء سريعة، ثم همدت حركته. علت أصوات بقية الخراف المصطفى أمام أبي ماهر، لكنه لم يسمعها ولم يشعر بها، فقد كان منهمكا في طلب الأجر والثواب. جر الخروف الثاني وأضجعه، ثم سن شفرته وذبحه أمام إخوته، ثم جر الثالث والرابع، هكذا حتى ذبحها جميعها، ثم سلخ جلودها وقطعها إلى قطع متناسبة، ثم بدأ بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين. عاد أبو ماهر إلى بيته آخر النهار منهكا من التعب، لكنه كان فرحا أن وفقه الله تعالى لأداء شعيرة الأضحية. لا يعرف أبو ماهر أن كثيرا مما قام به مخالف للسنة النبوية الشريفة، إذ صحيح أن ذبح الأضحية سنة مستحبة، إلا أن هنالك أصولا شرعية يجب اتباعها عند القيام بتلك السنة. فشحذ الشفرة بعد إضجاع الحيوان تحت القدم أمر محرم في الإسلام، وذبح الخروف أمام بقية الخراف أمر محرم أيضا في الإسلام. فالحيوان في نظر الإسلام مخلوق ينبغي أن يرحم، وذبحه لإطعام الناس لا يجوز أن يحجبنا عن أهمية رحمته ورعاية مشاعره. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحد شفرته وقد أضجع شاته تحت قدمه، فقال له: أتريد أن تميتها موتتين؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ اللقطة الثالثة: أم رامي امرأة رقيقة، تمتلك عاطفة جياشة تفيض بها على من حولها حبا وعناية ورعاية،
حتى الحيوانات الأليفة التي تتسكع في حديقتها تجد لها في قلب أمرامي وعاطفتها مكانا. يضحك أولاد أمرامي عندما يرون أمهم تلتقط من صحونهم بقايا اللحم والطعام وتجمعها في كيس لتذهب بها إلى مكان خصصته خارج الحديقة فتضعه هناك ليتهافت عليه القطط والطيور والكلاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفمه حتى صعد فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. أقول: لو علم أولاد أمرامي هذا الحديث لما ضحكوا ولكانوا لأمهم مشجعين ومؤيدين وربما معينين، ولكنهم مساكين فهم لا يعلمون، والإنسان عدو ما يجهل. يقول صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجو لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة.
1: في ظلال السيرة.
2: من الشهيد التالي؟ ينزع أبو جهل الرمحة ويتجه نحو الشيخ الحزين الذي ينظر إلى زوجته الشهيدة فيشتاق إليها، يريد اللحاق بها ومسابقتها نحو أبواب الجنة، فيصغر أبو جهل في عينه ويعاجله المجرم بطعنة حتى يتفجر دمه، ويئن عمار مرة أخرى وينحني وجدا على حبيبيه رضي الله عنهما، وتمتزج دموعه بدمائهما، ويحترق جوف أخته أم سلمة عليهما، ويهيج فرعون الأمة كالثور، فيناشده عمار الكف، فلا يكف إلا إن نفذ أمرين: اشتم محمدا وامدح هبل واللات والعزى. فيفعل عمار، فيتركه بين دائرتي الدم اللتين تتسعان كما يتسع حزنه، ثم يحمل عمار والديه تشخب دماؤهما تروي تراب مكة، بينما يتأمله المستضعفون من بعيد لا يستطيعون صنع شيء سوى الدموع. ويوارى الشهيدان، فلا يتلقى عمار العزاء إلا سرا أو من أعين تمر ممتلئة بالدموع، ويهيم على وجهه بعد أن فقد والديه وفقد دينه. أي كرب هو فيه؟ يأتيه نبيه عليه السلام لتعزيته فيبكي حرقة وألما، ويبث حزنه بين يديه، فيعذره عليه السلام، وينزل الله قرآنا يعذر كل من تعرض للعذاب مثله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فتنفرج بعض همومه ويستعيد سكينته ويحتسب والديه، لكن الصراخ والغبار يعلوان في مكان آخر. مجموعة من المراهقين تكتشف إسلام شاب اسمه خباب بن الأرت، وهي الآن تقيم طقوس التنكير به وهو كالذبيحة بين أيديهم. يقوم بعضهم بجمع حطب ثم يشعله حتى يتحول جمرا، لتبدأ تسلية شباب الأصنام، يربطون يديه ورجليه ويكشفون ظهره، ثم يسحبونه من بعيد ليمرروا ظهره على الحصى والتراب، ثم على كتل الجمر، فيتطاير الشرار ويتطاير صراخ خباب وهو يتلوى من حر الجمر الملتصق بظهره، لكن الجمر لم ينطفئ، فيثور صراخ المجرمين لتكرار المحاولة فيكررونها، ليتحول ظهر المسكين إلى شوار، ولا تتوقف عملية السحل حتى ينطفئ الجمر.

0: إنه لم يسرق بيوتهم ولا ماشيتهم، إنه لم يشتم حتى آلهتهم. كل الذي فعله أنه قال لا إله إلا الله، ويأتي المساء ويتعب الوثنيون فيرمونه ليشقى بجراحه، ها هو يبكي ويحدث من حوله فيقول لقد أوقدت لي نار وصحبت عليها فما أطفأها إلا ودك ظهري. وفي يوم آخر ملتهب تبلغ شمس الظهيرة أوج حرارتها، فيؤتى بخباب ورفاقه ليفاجأوا بابتكار جديد للعذاب، ما هذا الذي بأيديهم كالدروع في ظلال.
1: أيها الإخوة المستمعون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الإلهام، الإلهام كلمة جميلة، ووردت في القرآن الكريم فيما أعلم في موضع واحد، في قوله سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والعرب يعرفون الإلهام، ويتحدثون أحيانا عن الإلهام كمعنى أن الإنسان يكون في حالة معينة فيقع عنده من الفراسة أو من المعاني الخفية الباطنية التي لا يعرف مصدرها، ليست مبنية على يعني أدلة واستنباطات وحجج ومناظرات، وإنما هو شيء وقع في نفس الإنسان. الله تعالى يلهم الإنسان شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه وتعليمه لأصحابه أن يقولوا: اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. إذن الإلهام له أكثر من صيغة. الصيغة الأولى السائدة عند الناس أن هذا تقول مثلا هذا الشيء مصدر إلهام، أو أحيانا بعض الناس يقول كالطبيعة مصدر إلهام، ويعني بها أنه كشاعر أو أديب أو حتى رسام إذا شاهد مجال خلق الله سبحانه وتعالى ورأى الجمال والإبداع في البر والبحر والجبل والشجر والوعر والسهل وهذا التناسق البديع، فإن هذا ربما يكون سببا أنه ينقدع عنده الزناد في قصيدة جميلة تكون مبدعة ومؤثرة، أو في لوحة يقوم الإنسان برسمها، فهذا نوع من الإلهام. أحيانا الإلهام أن الإنسان قد يستطيع أن يتعرف على أشياء من دون أدلة واضحة، بمعنى أن الله تعالى يلهم أو يلقي في قلب عبد من عباده معرفة شيء ما، وهذا يتفاوت كثيرا، حتى أن الإنسان يحتاج إليه في حياته العملية، وخاصة أولئك الناس الذين تكون أعمالهم التي يعملونها محتاجة إلى بعض التوقع، مثلا في المجال السياسي أو في المجال الدعوي أو في المجال الإعلامي وحتى في مجال التجارة. أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يعرف الأشياء كلها دفعة واحدة، فبعض الناس الله تعالى يرزقه أن يكون عنده إلهام، فيكون لديه إقبال في بعض الأمور ويكون لديه إحجام على أمور أخرى، وغالبا تأتي النتائج متوافقة مع إقدامه أو مع إحجامه، ربما تأتي صفقة معينة فتعرض له هذه الصفقة، يعني كل من رأى هذا الأمر أعجب به غاية الإعجاب ورأى أن هذه يعني هي فرصة العمر، ثم هذا الإنسان يكون عنده نوع من العزوف عنها. بعد فترة يتبين أن القصة كان فيها نوع من الخدعة، أو أنه جاءت أمور ربانية أو قدرية مفاجئة لم يكن إنسان يحسب لها حسابا أو يتوقعها. فهذا نوع من الإلهام الذي كلما كان الإنسان أكثر صفاء، وذلك هنا أحد قد يسأل: هل من سبيل إلى أن يكون الإنسان ملهما وأن يكون لديه استعداد لتلقي الإلهام؟ فأقول هذا أولا هو منا من الله ونعمة، وربما يكون خاصية أحيانا يولد بها الإنسان، مثل الفراسة عند بعض الناس والظن والتوسم. أيضا الله تعالى قال في القرآن الكريم: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، والترمذي روى في جامعه حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. إذن قد يولد الإنسان بهذه الأشياء، وأنت تجد بعض الناس عنده إلهام أو حسن تفسير للأشياء، ولكن بدون شك أنه كلما كان القلب أصفى كان ذلك أدعى لتقبل الإلهام. هذه واحدة، فالقلوب الصافية يشرق عليها النور وتشرق عليها الحقائق، وأعني بالصفة هنا تجرد القلب من الغل والحقد والحسد والبغضاء، وهذا معنى عزيز، يعني تفقد قلبك إن كنت تحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، أو مشغول بإسقاط فلان ورفع علان وهذا زين وهذا شين، أو أنك تحسد زميلك على أنه تفوق أو نجح ولا تفرح معه، معنى ذلك أن هذا القلب يعني ليس مجالا للإلهام، هذا القلب مليء بالنفايات التي تحتاج إلى تصفية وإلى تطهير أولا، ثم يكون مجالا لاستقبال مثل هذه المعاني. وأيضا سلامة القلب من المعاني المخالفة لشريعة الله ولمراد الله وللإيمان وللقرآن، فكلما كان قلب الإنسان قلب المؤمن صافيا كان أدعى إلى تقبل الإلهام وإلى التفاعل معه. حتى إن الكثيرين يقولون هذا مجرب أيضا، أن الإلهام أحيانا لا يحتاج إلى تركيز، فإذا الإنسان ركز ربما يذهب عنه الإلهام، وإذا
حاول أن يكون مسترخيا بعيدا عن التركيز على هذا الشيء، وجد أن الأشياء تفاجئ وتأتي، وهذا يحدث كثيرا. عندك مسألة لم تستطع أن تحلها، لم تجد لها حلا، أو موضوع تريد أن تبحث له عن جواب أو عن عنوان أو عن طريق معين، فأنت تفكر وذات اليمين وذات الشمال لم تحصل على شيء في لحظة من اللحظات، وأنت ربما حتى لم تفكر، وكأنه في لا وعيك أو عقلك الباطن هناك أشياء تعتمل، فتأتيك في لحظة واحدة يأتيك الحل ويأتيك الجواب، وكأنه طائر وقع على في حجرك وأتاك بالجواب، وهو من الله سبحانه وتعالى، وذلك جزء من البصيرة. وكلما كان الإنسان أقرب إلى التقوى حقق ذلك. ولذلك يعني كان بعض السلف يقول يعني من صح جنانه فصح لسانه، وهذا من الإلهام، من الإلهام أن يكون الإنسان يقول كلمات جميلة. أنت تجد كثيرا من الحكماء والصلحاء الصالحين من الصحابة والسلف والأئمة وأصحاب السلوك المستقيم البعيد عن الغلو، تجد أن عندهم كلمات رائعة وكلمات جميلة تحفظ وتكتب وتنقل ويسمعها الناس ويتعجبون منها. والكلمة ليست مثل هذه، من فصح، من صح جنانه فصح لسانه، هذه كلمة قد تبدو عادية لكن فيها روح وفيها أشراق وفيها ألهام، كأن الله ألهم هذا الإنسان هذا المعنى. للإلهام معنى آخر، وهو أن الله تعالى خلق نفس الإنسان قابلة للخير والشر، كما قال هنا فألهمها فجورها وتقواها. وفي الدعاء اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي، تدعى الله تعالى أن يكون ممن ألهم الخير. فهنا قول النبي، قول الله سبحانه وتعالى فألهمها فجورها وتقواها، معنى أنه تعالى خلق كل أحد من الناس ولديه قابلية للفجور والتقوى، للخير والشر، للإيمان والكفر، ليس مجبورا على طريق من الطرق، وإنما هو قادر على هذا الطريق أو ذاك، وباختياره يسلك هنا أو يسلك هناك، يسمع ويطيع أو يعصي ويفجر. فهذا من معاني الإلهام، فألهمها فجورها وتقواها. وعقب سبحانه بقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إشارة إلى أن الإنسان الذي زكى نفسه، التزكية مصدر إلهام، فإذا زكى نفسه حصل على الفلاح وتم له إلهامه بالخير والتقوى والإيمان والكلمة الطيبة والرؤية في المنام، تكون رؤية حسنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، فهذا من الإلهام، أن ربما الرؤيا تسدد الإنسان وترسم له الطريق وتحذره من شيء وتحث على شيء وتخبره، ويستفيد المؤمن منها كثيرا. وكلما كان أصدق في حديثه وكلامه كان أصدق في رؤياه، فهذا من زكى نفسه وقد خاب من دسها. فالذي دس النفس كأنه يعني دسها أو دساها، والدسنة أو التدسية تحمل معنى أنه قد ظلم نفسه، تحمل معنى أنه كأنه قد وضعها في مكان مظلم أو دفنها في التراب وفي الذنوب وفي المعاصي والأخطاء والعيوب. هناك فرق بين من زكاها ومن دساها، ومن يقال دس الشيء يعني أخفاه، فهذا نوع من إخفاء النفس وزوال الإشراق والإلهام عنها. فذلك يصح أن نقول إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أحد المصادر الأساسية للإلهام، إلهام القول الحسن والرؤية الحسنة والفعل الحسن والفكرة الحسنة.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سوية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: زينب الكبرى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. ولدت زينب رضي الله عنها قبل بعثة والدها صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وكانت باكورة زواجه من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أكثر أخواتها شبها بأبيها صلى الله عليه وسلم. خرجت إلى الدنيا في أكرم منبت أنبتتها سلالة قرشية عريقة أصيلة، ما عرف العرب أعز منها ولا أنقى، ولقد رأى فيها الأب الكريم صلوات الله وسلامه عليه صورة لطيفة من زوجته الحبيبة التي أنسته بحنانها الغامر وحبها الكبير كل ما عاناه في طفولته من قسوة اليتم. ولما شبت رضي الله عنها بادرت أمها بتدريبها على المشاركة في عبء المنزل، وأخذتها على التمرين مأخذ الجد، وحاولت أن تبعدها قدر الإمكان عن عبث الطفولة ولهوها، فكانت وهي لا تزال فتاة صغيرة لشقيقتها الصغرى فاطمة رضي الله عنها نعم المربية والراعية الصالحة، ترعى شؤونها وتلاعبها وتقوم على خدمتها. وحين اكتملت أنوثتها تقدم لخطبتها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع الذي كان كثير التعلق بخالته خديجة التي كانت تنزله منزل الابن وتغمره بعطفها وحنانها. وكان أبو العاص يرى زينب كلما جاء إلى بيت خالته فيؤخذ بجلال مرآها وعذوبة حديثها وذكاء ملامحها ولطف طباعها. ثم تقدم أبو العاص لخطبة زينب فأحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاءه وأصغى إليه بكل جوارحه، ولكنه استأذنه في سؤال صاحبة الشأن. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابنته قال لها: بنية زينب، إن ابن خالتك أبا العاص ذكر اسمك. فسكتت زينب حياء ولم تجب، لكن خفقات القلب الطاهر وإغضاء النظر حياء كانا خير جواب. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى أبي العاص وصافحه مهنيا وداعيا ومباركا. وفي بيت الزوجية أظلت زينب وزوجها أبا العاص سعادة غامرة وحب متبادل.
1: نساء حول الرسول.
2: كان أبو العاص بحكم تجارته ومكانته في قومه كثير السفر، يغدو إلى الشام فيغيب أياما وليال، فتعاني زينب من ألم الفراق ويعانيه من ألم البعاد. وضعت زينب لأبي العاص ولدين عليا وأمامة، فاكتملت بهما فرحة البيت وامتلأت جوانبه سعادة وهناء. ولكن وفي ذات يوم، وبينما كان أبو العاص في إحدى رحلاته، حدث الأمر العظيم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتابعت زينب أباها شأن أمها وأخواتها وأهلها. ولما عاد الزوج من رحلته حدثته بما حصل أثناء غيابه، وقال أبو العاص لزوجته الحبيبة: والله ما أبوك عندي بمتهم، وليس أحب إلي من أن أسلك معك يا حبيبتي في شعب واحد، لكني أكره لك أن يقال إن زوجك خذل قومه وكفر بآلهة آبائه إرضاء لامرأته، فهلا قدرت وعذرت؟ وهم بعناق، ثم ما لبث أن تراجعا فجأة، وكأن حاجزا قد قام بينهما، فحال دون بغيتهما وانكفا، ولم ينما ليلتهما ولا الليالي التي بعدها. وساد جو المنزل قلق وهم وحذر، وانقلب النعيم إلى جحيم. اشتد أذى الكفار والمشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفرد صلى الله عليه وسلم بأهله وبالمؤمنين في شعب أبي طالب سنين عديدة، فقد فرضت عليهم المقاطعة والمباعدة. فكانت زينب رضي الله عنها تألم وتحزن وتبكي أحيانا، ثم تصبر على قضاء الله أملا بالفرج والضياء بعد ليل دامس من العذاب. وأصبحت ذات يوم وقد ذاع خبر مطاردة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي خرج من مكة إلى يثرب مهاجرا. فلما علمت بوصوله سالما اطمأنت وسعدت. وبعد أيام جاء من يثرب موفد فصحب أختيها فاطمة وأم كلثوم، وبقيت زينب في مكة في منزل زوجها أبي العاص تنتظر قضاء الله وأمره. وخرج أبو العاص مع قريش في نفيرها لحماية تجارتها التي تعرضت لتهديد المسلمين، ودارت رحى القتال، وانتصر المسلمون، ووقع أبو العاص أسيرا. ولما استعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى، نحى أبا العاص جانبا وقال لأصحابه: استوصوا بالأسرى خيرا. وكانت زينب في وضع لا تحسد عليه، وحين بدأت عملية فداء الأسرى كانت رضي الله عنها راغبة في عودة زوجها إليها، مستثيرة همة والدها العظيم لذلك، فاستخرجت من صندوق ثيابها وحليها قلادة كانت لأمها خديجة رضي الله عنها، أهدتها إليها يوم عرسها، ثم حملتها لشقيق زوجها عمرو بن الربيع كي يقدمها فدية عن زوجها. ولم يكاد صلى الله عليه وسلم يرى تلك القلادة حتى رق لها رقة شديدة، وخفق القلب الكبير للذكرى العظيمة، وأطرق الحاضرون من الصحابة خاشعة أبصارهم، وقد أسروا بجلال الموقف وروعته. وبعد صمت طويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رأيتم أن تطلق لها أسيرها وترد عليها مالها فافعلوا. فقالوا جميعا: نعم يا رسول الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا العاص أن يرسل زينب ويطلقها، فإن الإسلام قد فرق بينهما. وعاد أبو العاص إلى مكة، فاستقبلته زينب هاشة باشة، فرحة مرحبة، وكان هو بادي الوجوم ظاهر الحزن، ثم قال: جئتك مودعا يا زينب، وأخبرها بما وعد أباها من ردها إليه. وعلى مضض خرجت زينب من مكة وودعت أبا العاص وداعا مؤثرا، ولكن قريشا تصدت لها ومنعتها وأعادتها إلى مكة، وكانت حاملا فنزفت دما وأجهضت، وحماها أبو العاص عنده حتى استعادت قواها وعافيتها. واغتنم يوما غفلت فيه قريش عنها فأخرجها بصحبة أخيه كنانة بن الربيع حتى أبلغها مأمنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: نساء حول الرسول.
2: خرج أبو العاص إلى الشام في عير لقريش، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك العير قد أقبلت من الشام، فأرسل زيد بن حارثة رضي الله عنه في 170 راكبا فلقوا العير بناحية العيس في جماد الأول سنة 6 من الهجرة، فأخذوها وما فيها من الأثقال، وأسروا جماعة ممن كانوا في حراسة القافلة منهم أبو العاص ابن الربيع. فدخل أبو العاص على زينب مستجيرا فأجرت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر قامت زينب على باب أبيها مستشفعة وقالت: إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، هل سمعتم مما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده، ما علمت بشيء من مكان حتى سمعت الذي سمعتم. المؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، وقد أجرنا من أجارت. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم إلى منزله دخلت عليه زينب رضي الله عنها فسألته أن يرد على أبي العاص ما أخذه منه، ففعل وأمرها أن لا يقربها فإنها لا تحل له ما دام مشركا. ورجع أبو العاص إلى مكة فأدى إلى كل ذي حق حقه، ثم أعلن إسلامه في نادي قريش وعلى رؤوس الناس، وانصرف إلى المدينة مسلما مهاجرا. ورد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، فاجتمع الشمل واكتمل العقد، وخيم على الدار ما كان من قبل من سرور وسعادة. مضى على الزوجين عام واحد في المدينة يعيشان السعادة والفرحة، ثم كان الفراق الذي لا لقاء بعده، إذ ماتت زينب رضي الله عنها في مستهل السنة 8 للهجرة متأثرة بمرض النزف الذي لازمها منذ هجرتها. وبكاها أبو العاص بكاء حارا، وتشبث بها حتى أبكى من حوله. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دامع العينين محزون الفؤاد، ثم قال: اغسلنها ثلاثا واجعلنا في الآخرة كافورا، ثم صلى عليها وشيعها إلى قبرها. وعاد أبو العاص إلى ولديه علي وأمامة يقبلهما ويبللهما بدموعه مستذكرا وجه الحبيبة الغائبة. رضي الله عن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاها بما صبرت وكافحت وجاهدت جنة وحريرا.
3: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، نحن معا في مستهل برنامج جديد بعنوان بيت المسلم. في هذا البرنامج ندخل إلى بيت المسلم، نتعرف على حقوق الزوج، حقوق الزوجة، حقوق الأبناء، كيف يتعامل الأبناء مع والديهم، وكيف يتعامل الوالدون مع أبنائهم، وهكذا. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بكم.
1: ونفع بكم سيدي. شيخنا الفاضل تحدث عن التربية الإيمانية ثم الأخلاقية، اليوم التربية الصحية. التربية الصحية تنطلق من أن الإنسان له جسم ولا بد أن يعتني بجسمه، ما تقولنا في ذلك؟
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين.
1: الله عليه وسلم.
2: الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. العقل غذاؤه العلم، والقلب غذاؤه الحب، والجسم غذاؤه الطعام والشراب. فما لم نغذي أجسامنا بطعام مدروس صحي، ينبغي أن نعلم علم اليقين ماذا ينبغي أن يدخل إلى هذا الفم، في طعام مضر، في طعام في الأساس ينبغي أن لا نأكله،
1: محرم،
2: في طعام ضار، في محرم وفي ضار، في طعام مفيد جدا، في طعام آثاره وبيلة جدا. فلا بد من دراسة النظام الغذائي، لا بد من أن نعلم ماذا نأكل. هي ثقافة يحتاجها كل إنسان، فلا بد من أن يقتطع من وقته وقتا لمعرفة ماذا ينبغي أن يأكل.
1: نعم. وما يأكل أولاده كمان،
2: أولاده معه،
1: لأن الأطفال يعني الغذاء يهم جدا،
2: يعني في ثقافة غذائية. لا بد من ثقافة غذائية تحصل بالدراسة أو بالقراءة أو بالمطالعة. والآن بالإنترنت كل شيء موجود، يعني سؤال واحد للحج جوجل تأخذ الإجابة،
1: تأتي كلمات كثيرة. سيدي، نعمة الصحة أين هي من
2: والله أنا أراها نعمة كبيرة جدا، تأتي بعد نعمة الهدى. في ثلاث نعم أساسية، من حصلها ما فقد من الدنيا شيئا. أول نعمة، نعمة الهدى، أن تؤمن أن هناك إلها عظيما، واحد قدير رحيم، هناك شرع، هناك حلال، هناك حرام، هناك يجوز لا يجوز، في موت، في برزخ، في جنة، في نار. نعمة الهدى. نعمة الثانية تأتي بعده تماما، نعمة الصحة، ما في خطرة بالدماغ، تشمع بالكبد، فشل كلوي، نعمة الصحة لا تعدلها نعمة، تأتي بعد الهدى. يأتي بعدهما الكفاية، لك دخل يغطي حاجاتك. فمن حصل نعمة الهدى ونعمة الصحة ونعمة الكفاية ما فاته من الدنيا شيء، ما سوى ذلك لا يعد رزقا، يعد كسبا. الرزق ما انتفعت به، والحقيقة الرزق تنتفع به بالمستهلكات، أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، تصدقت فأبقيت. الرزق ما انتفعت به، والمنتفع به ثلاث أشياء. الشيئان الأولان ليس لهما أثر مستقبلي، أما العمل الصالح هو الذي تنتفع به وحده، لأن علة وجود الإنسان بالدنيا العمل الصالح.
1: هذا الرزق،
2: هذا رزق. أما الكسب، واحد معه 700 مليار أبل لم ينتفع بها إطلاقا عند الموت.
1: نعم.
2: هذا ثاني مشهور بيل غيتس.
1: نعم.
2: 93 مليار ما انتفع بها إطلاقا.
1: نعم. إذن سيدي الصحة بعد الإيمان، من أصبح منكم آمنا
2: في سلبه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها.
1: نعم.
2: هذا كلامه الصادق المصدوق
1: صلى الله عليه وسلم،
2: كلام الخبير، كلام نبي هذه الأمة
1: صلى الله عليه وسلم. إذن سيدي ننطلق في يعني العناية بصحة أطفالنا وأبنائنا ومن نقوم على تربيتهم من أن الصحة هي وعاء عملهم وقوامهم. نعم. يعني
2: قوام عمل الإنسان، الإنسان له عمل صالح، له طلب علم، له دعوة إلى الله، له اختيار حرفي، هذه كلها تحتاج إلى صحة. يعني أنا بقول كلمة في الإنسان له حالتان، إما واقفا أو في فراش.
1: فالصحة
2: الأجل لا يتغير، بس إذا اعتنيت بصحتك تمضي هذا العمر هكذا، إذا في إهمال تمضي هكذا، بين أن تمضي قائما متحركا داخلا خارجا إلى بيتك، بين أن يمضى على فراش المرض.
1: فإذا اعتنى الإنسان بصحته عناية بالغة، لكن جاء عارض طارئ، يعني
2: أحيانا شيء له حكمة بالغة. أما أنا بقول أنا ما بدي أعراض صحية سلبية بسبب خطأي بالطعام والشراب.
1: نعم.
2: خطأي بأوقات الراحة. لا بد من دراسة صحية للأغذية ولنظام الحياة، لا بد من نوم كافي، وإلا في مضاعفات خطيرة.
1: فإن وقع المرض رضينا بقضاء الله.
2: نعم.
1: وقدره. نعم. سيدي أيضا من الأمور التي ينبغي الانتباه لها، أحيانا يهمل صحة أبنائه وصحته، يعني موضوع متكامل، ثم يتحجج يعني بالقدر، ونتوكلنا على الله. كل
2: هذا
1: متوكل.
2: خطأ كبير. أنا أعتب على أي أخ كريم ينسب خطأه إلى القضاء والقدر. يعني هو قصر في شيء فصار فيه مضاعفات، يعني مأخذ الكهرباء غير محصن، فإذا كان ابن مسه هذا المأخذ وفي ماء قاتل، ما تقلي قضاء وقدر، أنا بسميه جزاء التقصير في سلك كهربائي غير محصن بغلاف، صار في خطأ، هذا جزاء التقدير التقصير، ما درست ما نجحت، لا تقول الله بكاتب لي إنجاح، لا، قل أنا لم أدرس لأنني، لا يعد القضاء والقدر إلى التقصير.
1: نعم.
2: أبدا. ودائما الكسالى والمقصرون يعزون أخطاءهم إلى القضاء والقدر، هذا خطأ كبير.
1: إذن يجب أن
2: قل هو من عندي أنفسكم.
1: نعم. نعم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا،
2: قل هو من عندي أنفسكم،
1: هذا بخطأ منكم،
2: أنا بسميه جزاء التقصير.
1: نعم. إذن الموقف الأمثل ينبغي أن نأخذ بالأسباب في الصحة لا أن نتركها. نعم. نأخذ بالأسباب واجب
2: بكل شيء، يجب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا الموقف الكامل الإيماني العلمي الواقعي، لأنه نظام الحياة في أسباب، الله جعل لكل نتيجة سبب، فالمؤمن يحترم هذا القانون، فإذا احترمه يعبد الله باحترامه، يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.
1: وهذا ما
2: أما إذا خلقت لأنبياء، أنت مالك نبي، خلقت لأنبياء لعلة بالغة لحكمة بالغة جدا، أنت لست مثلهم.
1: هذه حالة خاصة.
2: حالة خاصة.
1: أما النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة
2: أخذ بالأسباب كلها.
1: نعم.
2: اختار الرفيق بالطريق الدليل، ذهب مساحلا، يعني قصة طويلة كثير،
1: غير طريقة،
2: أخذ بالأسباب كلها. أما بالإسراء ألغيت الأسباب، سبحان الذي أسرى بعبده.
1: أما نحن متعبدون بالأسباب، برحلة الهجرة وليس برحلة الإسراء.
2: أبدا.
1: هذه معجزة.
2: القاعدة الدقيقة، يجب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.
1: هل من يعني أسمع منكم أحيانا سيدي، هل من قواعد طبعا لن نفصل، هذه تحتاج إلى متخصصين ووقت، لكن بالنسبة للأب والأم هل من قواعد عامة في الغذاء الصحي في طريقة الاختيار الغذاء، يعني قواعد عامة في الصحة؟
2: أنا أتمنى يكون بكل بيت في كتيب صغير، نشرة صغيرة أو موقع بالإنترنت عن الغذاء الصحي، في بروتين، في نشويات بمستوى معين، في شعير، في قمح يعني بكامله مع قشره.
1: نعم.
2: مثلا القمح، القمح الأبيض، الخبز الأبيض عبارة عن غذاء فقط، نشاء فقط، أما الغلاف في 8 معادن و 12 فيتامين بالغلاف. فالخبز الذي يطحن القمح دون أن يصفى، لذلك أول بدعة تدعها المسلمون نخل الدقيق.
1: نعم، بعد وفاته.
2: الخبز الأبيض عبارة عن النشاء فقط.
1: نعم.
2: نشاء فقط.
1: اليوم يوجد خبز صحي.
2: إيه الحمد لله.
1: بكامله.
2: لا بد من وعي صحي.
1: نعم.
2: في الخبز، في الطعام، في الشراب، في أغذية كلها معلبة، هي فقدت قيمتها. يوضع في المعلبات مادة لمنع فسادها اسمها بنزوات الصوديوم، مسموح فيها 3 بالألف.
1: نعم.
2: أيام يوضع فيها 3%، وهي مواد مسرطنة.
1: يعني أكل الأمور الطازجة هو
2: طبعا بيلفت النظر، السرطان مرتفع 10 أضعاف
1: بسبب العادات الصحية،
2: العادات السيئة. المعلبات خطيرة جدا.
1: نعم.
2: أفضل طعام الطازج.
1: نعم. ما علاقة الشدة النفسية بالصحة، صحة الأولاد في البيت بالشدة النفسية، يعني يكون البيت متوتر دائما، قلق دائم؟
2: والله يا أخي البيت اللي فيه إيمان، في حلم، في رحمة، في حكمة، في نور، الإنسان أمامه نور. فالأب اللي له صلة بالله عز وجل معه مع الله خط ساخن، عنده حلم، عنده حكمة. الحكمة تؤتى ولا تؤخذ. الله ما قال ومن يأخذ الحكمة، وما قال ومن يكون حكيما، ومن يؤتى الحكمة. أنت بالحكمة تجعل الابن المنحرف مستقيم، والزوجة الأقل انضباط مما ينبغي منضبطة. بالحكمة، بالحكمة تجعل العدو صديقا، بالحكمة تدير أمرك بمال محدود، بلا حكمة تتلف المال الكثير.
1: نعم.
2: بلا حكمة تجعل الصديق عدوا، بلا حكمة تشقى بزوجه بالدرجة الأولى.
1: نعم.
2: أكاد أقول أعظم عطاء إلهي الإنسان الحكمة، والحكمة لا تؤخذ، قال ومن يؤتى، هي أكبر مكافأة للمؤمن.
1: نعم. إذا سيدي الراحة النفسية لها علاقة بالصحة
2: طبعا،
1: يعني من القواعد العامة الصحية
2: أبدا
1: أن يعني يرتاح الإنسان نفسيا.
2: في علاقة نفسية كبيرة بين حالتك النفسية وبين ما تأكل.
1: نعم.
2: أنا الدكتور في الجامعة قال هناك علاقة متينة بين صحتك النفسية
1: وصحتك الجسدية
2: وبين نوع أكلك،
1: حتى بين نوع الأكل.
2: نعم. نعم. لابد من ثقافة غذائية في البيت.
1: نعم.
2: في مواد بروتينية مفيدة جدا، في مواد نشوية مزعجة جدا
1: كثرتها.
2: نعم.
1: نعم. وقالوا سيدي كل شيء، يعني ما معنى
2: قاعدة دقيقة جدا.
1: نعم.
2: حدثني بها طبيب كبير.
1: نعم.
2: في الصحة قال لي كل شيء، يعني ما في غذاء على الإطلاق إلا يغطي حاجة بالجسد. الجوز مثلا غذاء للدماغ، بعض المواد الخضروات غذاء للغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي، ما في حاجة. الحليب غذاء للعظام، ما في مادة غذائية على الإطلاق إلا بيغطي حاجة للجسم. الكل كل شيء، كل قليلا، نحن بحاجة إن عشر ما نأكله يكفي لبقائنا أحياء، وتسعة عشر ما نأكله يكفي لبقاء الأطباء أحياء. كل قليلا وبذل جهد، تحرك، امشي، اصعد درجة. أما أن تألف السيارة دائما أكبر أداة رفاه تصيب الإنسان بأبلغ الأمراض. أركبها من حين لآخر، أما لابد ما أمشي. وقالوا كلمة باللغة الدارجة، يا تمشي يا تمشي.
1: إما أن تمشي رياضة أو تمشي إلى
2: المقبرة.
1: نعم. كل شيء.
2: وكل قليلا وابذل جهد وابتعد عن الشد النفسية.
1: هذه قواعد عامة في الصحة.
2: أخطر شيء الشد النفسية مهلك.
1: نعم.
2: القلق الخوف. وأنا أقول يعني من باب التطمين، المؤمن باتصاله بالله وتوحيده
1: توحيد
2: أقل شيء بحياته الشد النفسية.
1: فلا تدعو مع الله إلها
2: آخر
1: فتكون من المعذبين.
2: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها.
1: جزاكم الله خيرا سيدي. أحسن الله إليكم. إخوتي الأكارم أخواتي الكريمات، أشكر لكم حسن المتابعة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى تربية أبنائنا وطلابنا تربية وفق منهج الله تعالى، وفق كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى الملتقى استودعكم الله الذي لا تضيع.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، نتناول حسن الظن بالله تعالى. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى: الوهاب، الفتاح، المؤمن، الظاهر الباطن. والتخلق باسم الله تعالى الوهاب هو أن تعلم أن الله تعالى يحب أن يعطيك ما فيه خيرك، فهو ما منعك إلا لما في المنع من تربية لك، وسيهبك من الخير الكثير. والتخلق باسم الله تعالى الفتاح هو بأن تعلم أن تيسير كل عسير بيده وحده، فيعطيه

ظنه به والتجأ إليه. والتخلق باسم الله تعالى المؤمن هو بأن تصدق بيقين بأن الله هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وأن تصدق بأن وعده حق وأن الله تعالى سيختار لك الخير دائما، وأن مع العسر يسرا، وأن ما بعد الضيق إلا الفرج، وما تراه من نعمة هو من تجلي اسمه الظاهر، وما تراه بلاء هو في الحقيقة نعمة باطنة فيها خير ستعرفه بعد حين، وهو من تجلي اسم الله تعالى الباطن. أيها الأحبة، إن حسن الظن بالله هو توقع الجميل من الله تعالى، واليقين أن كل ما يصيبنا من بلاء وما ينزل بنا من قضاء الله هو عين الخير لنا، فلا تضعف ولا تمل، بل افعل ما عليك وابذل قصارى جهدك، وأنت تعلم في داخلك أن الله سيختار عنك، فلا تعتمد على أحد سواه، واملأ قلبك بالرضا والتسليم، واعلم أن كل أمورك بيد الله تعالى وبمقدرته تحسين حالك إلى الأحسن بحرفين: كن فيكون. وعد الله تعالى أخبرنا به نبينا: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. كثيرا ما نسمع: هذا الأمر لن يتيسر، لن أتزوج، تقول: لن يتقدم إليها الزوج الصالح، هو يقول: لن أرزق بالأطفال، وذاك يصرح: سأمرض، وآخر: هذا المرض لا شفاء له، وثالث: لا يوجد عمل، ومقالة: الاقتصاد وضعه سيء، ستنشب حرب. هذه الأصوات في دخائلنا وسوسة شيطان ضعيف يريد أن يخوفنا من المستقبل، فإذا لم تعرف مكائده ولم تحصن عقلك منه، وقع قلبك في سوء الظن بالله، ثم تركت الوسواس يكمل ويقول لك: أبق مالك لك، فإنك إذا تصدقت به افتقرت، وأنت أحق بهذا المال من فلان وفلان. وهنا عليك أن تسمع قول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. أيها الأحبة، أصل التفكير الإيجابي الذي تحدث به نفسك لتنهض وتندفع إلى الأمام وتصلح وتبدع هو حسن الظن بالله، كما جاء في كتابه تعالى: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى يعدكم في الإنفاق مغفرة منه لذنوبكم، وسترا لعيوبكم، وفضلا، أي خلفا وعطاء أفضل وأكبر مما أنفقتم في الدنيا وفي الآخرة. اعلم يقينا أن رزقك مكتوب، وسيأتيك حلالا أو حراما بالطريقة التي تختارها أنت، فلا تكن ألعوبة في يد الشيطان فتصغي إلى إغراءاته، وهو يقول لك: ليس عندك إلا أن تأخذ هذا الحرام، ولكن أثبت وسيأتيك الحلال ولو بعد حين. من منا لا يلجأ للدعاء إذا ألم به أمر عظيم؟ هل تعلم أنه يستجاب فقط لمن يدعو ربه وهو موقن بالإجابة ومنتظر فرجا قريبا من عند الله؟ الحق أن لا استجابة لمن يدعو بلسانه وقلبه مليء بالشك، فالإنسان ينبغي أن لا يمل من دعائه بالخير، وليحذر أن ييأس ويقنط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. ما لم يعجل يعني
أن يسأم ويترك الدعاء أو يستبطئ الإجابة. والحمد لله.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركة.

طيبا نرجوه لكم مع متابعة. ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين.

0: الحمد لله، الآن صار موجود عندنا 30 قطعة سلاح.
1: الله أكبر ولله الحمد، الله يفتح عليك يا شيخ.
2: الحمد لله، الآن لدينا من الفريق المدرب على أعلى مستوى ما يزيد على 20 مجاهدا يمكن البدء بهم.
3: فقط أود أن أطمئن حول طبيعة التواصل مع هذه المجموعات.
0: طبعا تم مراعاة أن تكون هنالك مجموعات لا تزيد عن 4 أفراد، وبقية المجموعات لا يعرفون بعضهم.
2: تماما يا شيخ، هذا ما حرصنا عليه وتم تفهيمه إلى كل مجموعاتنا العاملة. لدينا إخوة جاهزون للعمل ومدربون، 100 مجاهد، لكن تم اختيار أفضل 20 للانطلاق بهم بإذن الله.
0: إذن هل نحن مستعدون للانطلاق بالعمل العسكري بأول عمليات؟
4: لا ينقصنا شيء، العتاد موجود والرجال جاهزون على بركة الله.
0: هل من آراء يا إخوة أو مقترحات؟
5: على بركة الله.

0: قاموا بعمليات يا أبي؟
1: لقد أخذوا قرارا ببدء العمليات والتخطيط وجمع المعلومات عن أهداف عسكرية، ولكن
2: ماذا يا أبي؟
1: ولكنهم واجهوا

0: غير موضوع السلاح.
1: انت اشتغلت في اسرائيل وبتعرفهم، الواحد فيهم بيبيع ابوه عشان المصاري.
0: صحيح كلامك يا شيخ، بس هدول بدهم زيادة في المصاري.
1: ولا يهمك، شوف ايش بلزم وان شاء الله ربنا بيسر.
0: انا بعرف واحد اشتغلت عنده، بس هذا بده حشيش، بدوش مصاري.
1: لا احنا بنعطيه مصاري وهو يشتري اللي بده اياه. دير بالك يا ابو احمد.
0: حاضر يا شيخنا حاضر.
2: سلام داني.
3: هلو وينك؟
2: هيني هلا بدي اسلمه البضاعة.
3: واليوم بدي خبره لمين وايش بده يسوي ومكان المخزن.
2: حاضر حاضر.
3: هلاوتك يا كبيرة كبيرة، والليل الجاي في سهرة.
2: تمام تمام.
4: وهل عرف المكان يا أبي؟
5: نعم هذا ما حدث.
6: يا خسارة يا خسارة.

0: أحمد. رح تموت يا مسكين. المسألة بسيطة، كله انسلاخ وليش بدك تستخدمه؟ وروخ لأهلك ومرتك.
1: شريت سلاح إلي وفيش معي غير قطعة واحدة.
0: والعشرين قطعة اللي من قبل وينها؟
1: ما شريتش سلاح.
0: شريت، راح أجيب لك اللي شريت منه.
1: ما شريتش من حد.
0: انت أعطيته سلاح؟
2: بعت له 20 قطعة.
1: كذاب كذاب.
0: ما في داعي للإنكار حبيبي. انت مش فاهم انه انت رح تموت؟ رح تتكلم ولا شو؟ انت بتعرف ايش هادي؟ هادي كهربا. بتعرف كهربا ايش بتسوي؟ بتخليك تحس هيك.

0: عليهم، يا حرام عليهم، شو مجرمين، إنهم متوحشون.
1: هذا هو الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا يرحم.
2: وهل اعترف أبو أحمد على مكان السلاح؟
1: الحقيقة نعم يا معاذ، ولكنه صمد طويلا وقاموا بتعذيبه بأشد أنواع التعذيب.
0: الحمد لله، الحمد لله، بقي معنا سلاح لنقاتلهم به بإذن الله.

0: يا شيخ العملاء خطر كبير علينا، خطر كبير ولازم نحط حد لهاي الظاهرة.
1: كلامك صحيح، بس بدنا تروي وتأمي، وخلي بالك إياك وأعراض الناس واتهام الناس من غير دليل قطعي في الشرع.
2: لازم نقوم بعمل ضد العملاء، نجبرهم يخافوا ويرتعبوا، فشرد بهم من خلفهم. حياة الناس مش لعبة، ولازم يعرفوا أنه حياتهم مش أغلى من حياتنا.
1: الله يوفقكم يا إخوة، بديش أكرر عليكم، تكونوا حريصين وتشكل لجنة للتقييم، وليس كل فرد يحكم ويقرر لحاله دون مشورة.
0: إحنا في عنا عميل ومتابعين تحركاته من فترة، ومصور وهو بيلتقي مع الضابط الإسرائيلي، لازم نخليه عبرة لكل اللي زيه.

0: كان القرار أن يقوم بخطف هذا العميل بعد أن تم دراسة ملفه كاملا والتحقق بالصور والأدلة أنه عميل.
1: لماذا يخطفونه يا أبي؟
2: أدخل.
3: هذه نتيجة المعمل.
2: ابعت وراء عماد تاجر سلاح، خليه يجي فورا.
3: حاضر.
2: ولا خلاص خلاص أنا بكلمه. شلوم عماد، مسدس جلوك رقمه

0: وعرف الضابط نوع المسدس ولمن تم بيعه حتى استطاع الوصول إلى منفذي العملية.
1: يا
0: نعم يا معاذ، كانوا يعذبون بشكل وحشي كل شخص حتى يعترف من شدة التعذيب، ولكن وقعت مشكلة كبيرة.
1: مشكلة ماذا يا أبي؟
2: اعترفوا عليك وقالوا إنه المسدس عندك.
3: كذبين كذبين.
2: تخيل نفسك إنك من غير عيون، معك 5 دقائق حتى تفكر تكون بلا.
3: يا الله، مش عندي.
2: رح أقتلك، رح أقتلك.
3: يا الله يا الله، رح أقول.
0: مع الضغط اعترف على مكان المسدس، لكن المشكلة لم تكن في المسدس.
4: أين المشكلة إذن؟
0: أن المسدس كان موجودا في المكان الذي خزن فيه السلاح الآخر.
1: فقدنا النصف الآخر من السلاح.
0: بعد اعتراف هذا الشاب، فتح الضابط الإسرائيلي عينه على نية الحركة الإسلامية.
5: عرفنا مكان مخزن سلاح للحركة الإسلامية، وهذا بيعني إنهم بيفكروا في عمل عسكري.
6: أنا شايف إنه أنت معطي الموضوع أكبر من حجمه،
5: لأنك مش فاهم إيش يعني حركة إسلامية تعمل عمل عسكري.
2: شو قصدك؟
5: عناصر حركة إسلامية بيكاتلوا عن عقيدة، ما بيخافوا وبيفكروا إنه الموت رح ياخدهم على الجنة. إحنا بنهدد المقاتلين بالموت، أما هم بيدوروا على الموت، عشان هيك رح يكون قتالهم صعب. فهمتوا؟ هذا هو الخطر الحقيقي. بدي الراس كبيرة ورا موضوع عمل عسكري وبأقصى سرعة.
0: وبدأت جولة تحقيقات مع هذا الشاب حول من أين اشتريت هذا السلاح الذي طلب منك.
4: طبعا ومع شدة التعذيب.
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل. شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

dem turun.

قدمت روحي من حسن هذا يميني مسلم تأبج روحي عزة إلا بديني مسلم.

مسلم هذا طموحي مسلم.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع. فكانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيع. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثامن من كل الحكاية مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. في الحلقة الماضية كنا قد تناولنا التحولات التي حدثت بعد عام 1967، وجود المقاومة في الأردن والصدام الذي حدث بين المقاومة والسلطة الأردنية. أهلا وسهلا بك أستاذ منير. في نقطة ربما متبقية من الحلقة الماضية كانت تلح علي طوال الوقت، وهو سؤال طرح ربما وأجيب عليه، ولكن أود أن أسمع إجابتك. هل كان هذا الموقف من عبد الناصر سببا في رفع الغطاء عن المقاومة أدى إلى هزيمتها في الأردن؟
2: لا شك أن الهجوم على عبد الناصر على الأخص في موضوع روجرز هو هجوم سابق، كان وتحمل كثيرا عبد الناصر حقيقة من المقاومة، ولكن كان عنده هدف استراتيجي هو مواجهة الوضع الناشئ عن حزيران. هذا الهجوم لا شك عمل نوع من القطيع، لأنه أقذعوا في الهجوم.
1: نعم. ووضع الصورة على ظهر حمار وإسلام شتائم
2: تمادوا بهذا، وهذا يدلك على أنه عدم إدراك لا بفهم الاستراتيجية للوضع ولا موازين القوى ولا في بعد نظر، يعني لا يفرقون بين شيء بيختلفوا فيه ممكن يعالج ضمن سقف معين، وبين انه يعملوا المعركه الى معركه ضد عبد الناصر. وايش وافق على مشروع روجرز؟ ما طلع شيء من مشروع روجرز، ولا تحقق شيء، ولا تقدموا خطوه واحده سوى اعلان موافقه مبدئيه من جانبيه بمشروع روجرز. انت كان ممكن تكتفي تقول انا ضد مشروع روجرز، وهذا مشروع روجرز مشروع امبريالي وصهيوني ولعنوا ابوه للمشروع، ما تهجم على عبد الناصر.
1: نعم.
2: وابقي العلاقة مع عبد الناصر إيجابية، وشوف الجانب الآخر الإيجابي أنه عمال يغطيك في لبنان وبيغطيك في الأردن، وعمال يعني بدعم المقاومة، وقال هذه المقاومة وجدت لتبقى وستبقى.
1: كان في الأردن، في لبنان أنجز اتفاق القاهرة مع السلطة اللبنانية.
2: طبعا وشو بدك أكثر من هيك؟ يعني أكثر من هيك؟ فأنت لما بتعمل تترك كل هذا وبتعمل شغلتك وعملتك الهجوم على عبد الناصر، وأنا الحقيقة لا أعفي جماعة صلاح جديد من هاي القضية على فكرة في تحريك هاي الوضعية.
1: نعم. طيب ياسر عرفات شو كان موقفه؟
2: موقف ياسر عرفات الحقيقي ما كان هين له إطلاقا ينحكى على عبد الناصر.
1: كان مدرك هذه المعادلة التي
2: كان مدركها تمام، مدرك أنه وجود عبد الناصر وعلاقته في هذه القضية، ولكن كان لا يستطيع أن يواجه الحجمة الكاسحة الماسحة التي كانت المنظمات الأخرى عم تلعب فيها دور. وكان هناك يد العراق لصدام حسين قوي والبكر في هذا الموضوع، كان في هناك يد لسوريا في هذه المسألة دافع قوي بهذه. فكان الجماعة الذين يأخذون هذا الموقف مسنودين، يعني ليس فقط موقف فلسطيني.
1: كان جزءك أيضا من حالة التجاذب العربي والاستقطاب ضد عبد الناصر.
2: جزء أساسي.
1: نعم.
2: كان جزء أساسي.
1: بدي أرجع شوي لفتح وأسمع منك تقييم مركز لو تفضلت حول الأداء القتالي للمقاومة في الفترة ما بعد 67، يعني فتح أعلنت إعادة انطلاقتها 27/8/1967، سنة فتح العمليات العسكرية الكرامة وما تلاها، وصولا إلى عمليات الاشتباك على نطاق واسع. كيف تقيم الأداء العسكري للمقاومة في تلك الفترة؟
2: يعني كان أهم شيء بالنسبة لفتح أنها تبقي شيء اسمه المقاومة موجودة، إطلاق النار موجود، العمليات موجودة،
1: إدامة الاشتباك،
2: يعني إبقاء أنه نحن موجودين ولسه المعركة قائمة. ولكن كان ميزان القوى مختل، وما كان في هناك يعني عقول مدبرة فعليا لأنها تكسر العظم. يعني لا أعتقد أنه فتح بالنسبة للقيادة كان عندها قرار
1: بالقتال حتى النهاية،
2: تكسر العظم مع الكيان الصهيوني. كان بدها تخلي السقف محدود معين، يعني الشيء اللي صار مثلا في العمليات الاستشهادية هذا فتح ما كانت ممكن تقدم عليه.
1: لكن بالكرامة بال 68 بعض الشباب من فتح أقدموا على نوع من العمل الاستشهادي
2: ضد الدبابة،
1: فجروا أنفسهم بالدبابات
2: لا شك. يعني هو الذي يسجل لفتح معركة الكرامة لا شك، أو أخذ قرار معركة الكرامة. لكن كيف دار القتال فيها يعني متواضع بتقدر تعتبره، في شجاعة صار في إقدام، ولكن الجيش الأردني لعب دور كبير في إنزال يعني خسائر في الدبابات وفي الكيان الصهيوني يعني وفي الجيش المحتل. يعني أنا من ناحية عسكرية ما بعتقد كان في إنجازات عسكرية بالمعنى اللي شفناه مثلا في قبرص، في قبرص في زمان مكاريوس وزمان يعني المقاومة العسكرية، ولا من العمليات اللي شفناها في محلات ثانية. فهذا كان في مستوى متدني.
1: تقديرك كان له علاقة بضعف يعني بضعف القرار أم بضعف البنية أم بضعف الإعداد، بضعف التدريب، بضعف السلاح؟
2: والله مش قادر أحكم يعني حقيقة، مش قادر يعني بليش أتفلسف عليهم يعني للي كانوا موجودين في ذلك الوقت واللي كانوا عم بقوموا في الجهد وبديروا المعارك. يعني لأنه هون إلى علاقة في أبو جهاد وإلى علاقة بأبو صبري رحمة الله عليهم وبمجموعة من الناس اللي كانوا
1: أنت عندما
2: يعني كان كل يعني أداء الثورة الفلسطينية محدود، إلا ربما كان في إشي بارز في قطاع غزة في فترة جفارة،
1: تجربة قطاع غزة،
2: تجربة
1: دكتور محمد الأسود.
2: نعم هذول كانت في لهم شيء مميز. بعدين بعض العمليات اللي صارت يمكن أيضا في جنوب لبنان صار في تمييز أكثر
1: في مرحلة لاحقة، في معركة كفر شوبة وشقيف.
2: نعم
1: سنتي لهذه النقاط تباعا. لكن الآن أنت بعد التفرغ في فتح عملت في دائرة الإعلام والعلاقات الخارجية، كان عمل يعني في مكانين
2: ولا؟ في المكانين. هو كان تقريبا مكان واحد.
1: نعم
2: دائرة واحدة.
1: كان مفوضه الشهيد كمال عدوان رحمه الله.
2: كان لا كان المفوض أبو اللطف
1: مسؤول
2: عنه، وكمال عدوان نائبه. نعم. يشتغل معه، وكان بعدين كمال عدوان
1: السلام المفوض،
2: السلام صار مفوض السلام الغربي بعد أبو جهاد. بهذه الفترة كان معظم شغلي أنا خارج الأردن القسم الأعظم في العلاقات مع القوى اليسارية اللي في الخارج في تعبئة من أجل الثورة في الخارج. وهذا كان برجع لأسباب العلاقة بالتراث اليساري، اعتبر أنه أستطيع أن أتكلم مع هؤلاء وإلى آخره. وإقناعهم يعني بمنطلقات فتح، لأنه مشكلة منطلقات فتح فيش فيها شعارات جاهزة لهم،
1: فيها بساطة وتركيز شديد
2: وكلها لا مغموسة من أوضاع البلاد.
1: أنت يعني تبنيت هذا الموضوع بشكل يعني بالمعنى في كتابك الثورة الفلسطينية بين النقد والتحطيم بدا وكأنك يعني ابن هذا الفكر أصالة وليس
2: أنا بعتقد أصيل كنت فيه. يعني صحيح أنا مش من صناعه، ولكن أنا اندمجت في اندماج كلي.
1: شو اللي فتح
2: فكر فتح حتى فترة بقول لي رحمة الله علي أبو جهاد بقول لي غريب يا أخي أنا ما بسمع إلا الشباب بقرأوا كتبك في السجون وبيحكوا عنك وإلى آخره، شو عامل أنت؟ قلت له مشكلتكم يا أبو جهاد، أنتوا تخليتوا عن
1: المنطلقات
2: فتح الأساسية وأنا ماسك فيها وما بكتب إلا على أساسها، وبعتبر نفسي ما في عندي أي إبداع جديد ولا مجدد. أنا كنت يعني أمسك المنطلقات الأساسية ولا أقدر أعطيها قالب نظري وأطرحها بطريقة قوية لا تخل فيها إطلاقا. يعني مثلا أنتم ما كنتوش تعرفوا تدافعوا عن نظرية عدم التدخل في الشؤون الداخلية، قضية التناقضات بين التناقض التمييز بين التناقض
1: الرئيسي والتناقض الثانوي
2: وإلى آخره. أنا دخلت في نقاش
1: لماذا حركة وليست حزبا،
2: كل هذه القضايا أنا دخلت فيها في نقاش وبينت أنه حتى هذول العمال يتفلسفوا عليكم هو جهلي حتى في الماركسية. يعني أنا مشكلتي كانت أنه هم اللي دخلوا على الماركسية كانوا هو ما عارفين شو الماركسية.
1: بس أخذ على منطلقات فتح أنه يعني كان يشار لها أنه هي بعض المقولات التبسيطية لواقع شديد التعقيد. مثلا
2: أعطيك
1: يعني
2: مثال، أنا أعطيك مثال بسيط، قانون المحبة كقانون ناظم من قواعد التنظيم في داخل فتح. يعني قانون المحبة متناقض تناقض جذري مع النظرية المركزية الديمقراطية على سبيل المثال. هذه مثلا في داخل فتح تشكل تيار قوي بده يحول فتح لمركزية ديمقراطية،
1: بده نقد
2: حزب حديدي. يا جماعة الخير خلوها فتح مرنة، خلوها مفتوحة للجميع، خلوها شعبية، خلوها تتحملنا وتتحمل غيرنا. لكن إذا بدكم تعملوها وتضايقوها وتعملوها زروبة على طريقة نظرية المركزية الديمقراطية حتبطل فتح وشير شيء آخر، وهي في غيركم. وإذا عندكم نظرية أخرى روحوا عملوها، فرجونا بتعكم في الشارع. ليش بدكم فتح تتغير حتى تخرب اللي عندها وما يتعمر
1: شيء جديد؟
2: جديد زي ما صار في الجبهة الشعبية. الجبهة الشعبية لما تحولت المكسير النية ما جابت إشي جديد، خربت اللي عندها. عارف كيف؟ هاي المشكلة. فحتى في فتح صار في التيارات بدهم يعملوا تنظيم حديدي وبدهم يعملوا كل كلام.
1: صار بعدين هاي مسألة المركزية الديمقراطية والنقد والنقد.
2: أنا مثلا كنت أدافع عن نظرية المحبة، كنت أدافع عن نظرية العلاقات المفتوحة هاي المفلوشي. ما كنت
1: البعض اتهمك انه هاي خدمتك بعدين، يعني انت قدرت تعمل تشكيل داخل التشكيل في كل.
2: من الاصل كنت شايفها هيك، انا من الاصل كنت شايف العبقرية في تنظيم فتح.
1: يعني انت دخلت بهذه النية؟ معلش سؤال، معلش.
2: لا دخلت بهالنية، قلت لهم انا رجل اكتب، اذا بدي اكتب ما بتقيد لا بقرار ولا بسياسي، لانه انا قضية ضميرية بيني.
1: بعدين لجأت لاشكال تنظيمية داخل التنظيم.
2: لا ضليت انا بنفس التيار، بس اشتغلت ضمن التيار. يعني مش دخلت اشياء غريبة على التيار، العكس. انا كنت مقتنع تماما انه طريقة تنظيم فتح فيه عبقرية. يعني بينما انا خارج من تنظيم حديدي وعارف شو حدوده وعارف شو سلبياته وعارف شو مشاكله، كنت أنا من زي ما تقول منظم قوي. يعني أنا عارف مارسها، يعني مارسها، ويمكن كنت ناجح فيها بديش أدعي، بس أنا كنت قادر.
1: ما شاء الله عنك، من ترجعت عملت يعني كذا.
2: لا كنت عارف اللعبة، بس المشكلة لما شفت فتح قادر استوعب كل هالبشر. وبعدين والأهم من هذا أن فتح كانت تشتغل بمحصلتها، يعني ما كان طرف واحد أو اتجاه واحد فيها هو الذي يحدد مسارها. فطيب قلنا لهم مدام هيك تشتغل فتح، خلينا نحن اللي بدنا نعمل إصلاح، بدل ما نيجي نغير الحركة نمشي بدكم قتال أنتوا، خلينا نطور عمل قتالي يدعم المقاومة يدعم القتال ضمن هذا الإطار.
1: نعم.
2: ويساهم فيه. يعني هلأ هذا الناس بدهم يعتبروه تنظيم، هذا ما كان تنظيم، هذا كان. وبعدين التنظيم كيف كان؟ مثلا افترض انت جيت عملت كتيبة مقاتلة، انت ضمتها
1: للقوة الكلية،
2: للكلية، ولكن هذه الكتيبة حاولت انها تتنظم ككتيبة وتقوم بدورها بصورة متميزة.
1: طيب. يعني أنت دخلت بالتجربة عمليا مع الكتيبة الطلابية، هذا حرجع له أنا في وقت لاحق، لكن خلينا بالبدايات. عملك في الإعلام والعلاقات الخارجية يعني كان مركز، أو أنت نذرت نفسك، أو أنت يعني أنت تجنت لرد الهجمات الفكرية والتنظيرية على فتح، أم أنه هذا كان شيء يعني مطلوب ضمن خطة عامة أو شيء؟
2: لا أنا دخلت على فتح مقتنع بعد كل هذه النظرية.
1: نعم. أقصد ما قمت به لاحقا أنت من يعني دفاع نظري محكم عن فتح.
2: بعتبر حالي مقتنع بأفكار فتح الأساسية أكثر من ياسر عرفات ومن خليل الوزير، من كل قيادة فتح،
1: من المؤسسين. يعني
2: من المؤسسين، لأنه كلهم كانوا مستعدين يتغيروا وأنا مش مستعد أتغير. انتبه، هلأ هذه مشكلتهم. أنا زي قلت لك، كما قلت لي أبو جهاد، قلت له أنت اللي تخليت.
1: نعم.
2: أنا مسكت في هذه القضية، بعدين استخدمت معرفتي وقدرتي في الماركسية وفي الاطلاع على الثورات وفي أشياء كثيرة في إظهار أنه هذه المنطلقات هي الأسلم والأفضل للعمل الفلسطيني وللظرف الفلسطيني. وبالتالي كنت أنا قادر أقنع عتات الماركسيين في الخارج بهذا النظرية. يعني أنت بتعرف أنا مرة، بدون يعني استغفر الله بالذكر، أنا هنا كنت في وفد من 3 أشخاص التقينا مع قيادة الحزب الشيوعي الإيطالي. هذا سنة 70.
1: نعم.
2: وتم اللقاء بحضور بيلينغوير وبحضور القيادة وحضور الأعلى من بيلينغوير اسمه جان كذا جاك، هذا كان قائد الأممية الرابعة. قعدنا ثلاث ساعات في حوار، وسألوا عن فتح وعن أفكار فتح وعن سياسة فتح. لما خلصنا الحوار أخذوا قرار بإصدار بيان مشترك يؤيد حركة فتح ويدعمها في تصفية الكيان الصهيوني وبناء الدولة الديمقراطية. يعني هذا كان إشي لا يتصوره عقل.
1: لا تستطيع أن تقنع حزب عريق شيوعي
2: في حدا الإيطالي. في حدا ماكسي أكثر منهم؟ نعم. ولا في حدا فانف الماكسية أكثر منهم؟ عتاول هدول، هدول تعاون الأممية الثالثة، هدول من الحرب في إسبانيا 36. نعم. كانوا قادة وأنا ما كنت أعملها بالفذلك يعني، مش بالشطارة، ولكن كنت مقتنع فعليا أنه إذا بدأ تطبق الماكسية هي الماكسية. يعني إذا كان شخص مثل هوتش مني موجود في ساحات فلسطينية كان بتبنى هيك شعارات، بيعمل حزب، بعمل جبهة، بس بعمل جبهة مثل جبهة فتح.
1: نعم.
2: ما كان بعمل جبهة مثل، كنت مقتنع بهذا اقتناع كلي، عرفت كيف؟
1: نعم.
2: حقيقة ما يعني بتقول ما في دور هون، ما كان في دور، وبدليل انه كلهم تخلوا عن ادوارهم وانا ظليت ماسك في هذه القضايا بشكل اساسي.
1: صحيح. يعني طيب العمل في الاعلام طبعا كان يتضمن انشطه في الكتابه وفي التعبير عن الراي ولا ما هنالك. بعد ذلك يعني انت عرفت كمنظر اكثر من ككاتب صحفي، يعني في ذلك الوقت كنت اصبحت تكتب او تعرف كشخص يقود عمليه تنظيريه في الدفاع عن حركه فتح. اللي لفتني بعد ذلك هو دورك او نشاطك التنظيمي، هذا الموضوع حتوقف معه انا بشكل موسع، لكن بدي اشوف بالاول تداعيات الخروج من الاردن على حركه المقاومه الفلسطينيه، كيف قراتها؟
2: طبعا كانت في كارثه. انا النقطه اللي اختلفت فيها مع القياده في ايلول،
1: نعم،
2: في قضيه تسليم الاسلحه. قلت لهم هذه ممنوع، اللي بسلم سلاحه بنطرد بنتي.
1: ايش كان لازم يسوي؟
2: هلا صار في ضغط عربي عليهم، هو المشكله الغلط اساسي. الغلط كان لازم يقدروا يعملوا صيغه تعايش مع النظام، مع الوضع العربي، مع
1: عبد الناصر. ما زبطتش،
2: هذا كان ممكن حافظ على السلاح.
1: طيب.
2: لكن لما اجى قرار سحب السلاح قلت لهم انتهيتوا، تسحب سلاحك بطل لك وجود، وهذا اللي صار الحقيقه. لا. يعني
1: اقتلعت المقاومه الاردن اقتلاعا،
2: خلص انت اذا قبلت بتسليم سلاحك في عمان انتهيت. يعني ولك نطلع على الجبل ومش عارف ايش، كلام فاضي، ايش تطلع في الجبل؟ هذه يعني تركيب جديد يركبوا لنا اياها اليسار والهذول انه بنطلع على الجبل. ما هم المشكله في القرارات الحاسمه كلها اخذوا قرارات غلط، عرفت كيف؟ حيث ما كان يجب ان لا يتشددوا،
1: تشددوا
2: بالشعارات بالسلطه، ولما اجت قصه سحب السلاح ما تشدد،
1: كان في تساهل،
2: وما قالوا احنا قاعدين ولا قالوا احنا باقيين نقاتل، ما قالوا هيك، هم انسحبوا قبل الكل. ليه؟ يعني الايه كانت معكوسه بكيف بتصير القضيه. على كل حال فلما خرجنا احنا من الاردن رحنا على بيروت وانحشرنا هناك والى اخره، كان الوضع في حاله من الياس قاتل. يعني انت عارف شو، فقدت اهم وضع لك، كانت الدنيا كلها الاردن، وهذه لبنى كان شيء ثانوي.
1: صحيح.
2: يعني انت تصور حتى غزه، وهذا كان شيء سيء انه انتكست بعد ايلول.
1: صح، تراجعت بكل انه تتفرغ الاحتلال لها واستطاع
2: انتكست انتكاسه كبيره.
1: طب بهذاك الوقت صدرت الدعوات لنقد التجربه، لمحاوله يعني قراءتها. طب
2: ايش الفائده؟
1: شو الفائده؟ ما انت كل مره كنتوا هيك بصير فيكم، يعني فوتوا.
2: انا دخلت بالنقد، بس في نقد النقد، يعني هم نقدوا نقد غلط.
1: انت نقدت من انتقد.
2: بالضبط.
1: بس تقييم، ما كانت التجربه بحاجه لنوع من التقييم على الاقل؟
2: ما هو انا عملت تقييم، انا كيف نقدته؟ انا ما نقدته انه انت غلطان وحياه عيوني انت غلطان. انتقدتهم انا على اساس قراءه استراتيجيه لموازين القوى وللوضع العربي ولما كان يجب أن يكون، وبيّنت أن نقدهم على الأسوأ من اللي صار. ولذلك كان النقد أيضا في نقد فيه، بس مش نقد بمعنى أنه بدي أنا أهجم ياسر عرفات. كان النقد هو إعادة تقييم لقراءة للوضع العربي، لموازين القوى العالمية، كيف يجب أن نتحرك كثورة ضمن هذه الظروف كلها. هذا النقد، وأنه كيف قبلتوا لأنفسكم أنه تزايدوا وتدخلوا في شعارات وتدخلوا في قضايا ما إلى علاقة بالواقع الفعلي. يعني مثلا لما أنت بتنقد كل السلطة للجماهير في الأردن رافع هذا الشعار، طب هذا مش مقابله في بناء لكيف التعامل يجب أن يكون في الأردن؟ وهذا بمس جزئيا ما كانت عليه فتح.
1: هل جرت الاستفادة عندما بدأ التموضع في لبنان، جرت الاستفادة من التجربة التي حدثت في الأردن؟
2: ما هي ما بتتكرر، هي مش راح تتكرر، ظلت نفس المشكلة نفس المشاكل بس بلغة أخرى. يعني
1: كيف؟
2: يعني صار الخلاف كان غاد في نوع من التطرف المتأثر باليسار
1: الغربي واليسارية
2: والهذا والمتأثر كان

0: السلطة الوطنية، موضوع السلطة، واللي هو أنا بعتبره هذا خط لليمين، هذا خط لليمين، لأنه تخلي عن مبادئ التحرير، تخلي عن الميثاق، تخلي عن الاستراتيجية اللي قامت عليها الثورة الفلسطينية. ولذلك شعار النقاط العشر اللي هو شعار الحقيقة مش لليسار، هو للمضبوط، للأمانة، أبخو، ياسر عرفات، قيادة فتح، وأعطي لنايف حواتمي الضوء الأخضر أنه يبدأ بإطلاق،
1: يمارس دورية الاستطلاع السياسي لجس النبض،
0: لجس النبض فيه. ولكن هم مقابل ذلك كانوا حماته وكانوا يهيئوا له، وبدليل أنه ما مضى شهرين على طرحه إلا كانت قيادة فتح معلنة أنه بدها تمشي هيك، يعني مش بالخفاء.
1: تقديرك تحت أي وطأ يعني جرى هذا التوجه؟ هناك وجهة نظر تقول بأنه المقاومة الفلسطينية بعد ما حدث في الأردن بحثت عن شكل جديد من التكيف، هي أرادت أن تتكيف مع واقع دولي يتشكل. لا ننسى أنه حدثت حرب تشرين وكان مطلوب نوع من التوجه السياسي، أو هي طولبت قبل ذلك من خلال علاقات الخارجية بأن تحمل برنامجا سياسيا يلغي المرحلة السابقة ما قبل السبعين.
0: شوفون، دخل عاملان، دخل عاملان رئيسيان. العامل الأول هو التحول اللي عمله أنور السادات عن خط عبد الناصر
1: في 71،
0: اللي هو انحراف كبير،
1: تحول
0: واللي برز أكثر ما يمكن بعد 73 لما بدأت النصار تعالى السادات والسوفيت والانتقال للخط السوفيتي ودور الاتحاد السوفيتي في الوضع. يعني أول لقاء عمله ياسر عرفت مع برجنيف قال له لا تنسى يا رفيق أنك خرجت من الأردن بقرار دولي، بمعنى أنك أنت انتبه، إحنا كنا ضدك وانت خرجت بقرار دولي، فدير بالك
1: من القرارات الأخرى،
0: أنه يعني امشي معنا حتى ما يتكرر اللي صار معك في لبنان. وأظن هم قبلوا هذا، يعني في حساباتهم اعتبروا أنه في قرار دولي بإخراجهم، كان في قرار لإخراجهم، ولكن كان ممكن لو تعاملوا مع عبد الناصر بصورة جيدة ما يخرجوش بهالسرعة. على كل حال جاء موضوع السلطة، فالسلطة كان بده إياه النقاط العشر ومنظمة التحرير، مثل الشرعي والوحيد أنور السادات. هذا قرار عربي كان وراء بالدرجة الأولى أنور السادات، حتى يذهب حتى آخر مدى مع الكيان الصهيوني.
1: طيب هذول العاملين.
0: العامل الثاني السوفيت، حتى يقدر يلعب دور مع المنظمة يحط إيده بإيدها ويهيمن، يجب أن تتوقف المنظمة عن هدف تحرير فلسطين وتقبل عمليا بقرار 242.
1: أستميحك عذرا أن هذول العاملين، حنحكي عن تعامل القيادة الفلسطينية معهما حتى نلتقي مع حلقة جديدة من كل الحكاية، والأستاذ منير شفيق. حتى
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. نحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة. قال مطرف بن معقل: سمعت عون بن عبد الله يقول: ذاكر الله في غفلة الناس كمثل الفئة المنهزمة يحميها الرجل، لولا ذلك الرجل هزمت الفئة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس هلك الناس. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، إذا هرج الناس، إذا هاجوا وماجوا، إذا انشغلوا بلذائذهم، بهواهم، بخصوماتهم، وأنت من صرفت عن الله عز وجل ذكرا فاشتغلت بعبادته، العبادة في الهرج كهجرة إلي، كأنك هاجرت إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مفيد أيها الإخوة. الآن هذه الأزمة التي ترون، نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج. حقيقة بأن آلامها وصورها يعني شيء يكاد الإنسان، أو مو يكاد، الإنسان بطاقته لا يتحمل. يسمع قصص في كل يوم، يلتقي مع أشخاص، يشاهد في نشرات الأخبار، يرى بعينيه ما يحدث، يعني يكاد بعدين عقله ما يحمل، أعصابه ما تحمل. لولا أنك تزيد صلتك بالله الحقيقة ستنهار. لذلك يا أخوان، ما استطعتم أن تكثروا من ذكر الله عز وجل، افعلوا افعلوا، تحمون بهذا أنفسكم وتحمون بهذا من حولكم. ذاكر الله في غفلة الناس كمثل الفئة المنهزمة يحميها الرجل، لولا ذلك الرجل هزمت الفئة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس هلك الناس. مرات أنت بتكون بمحلك والناس يعني في هرج ومرج، صار غلا، صار رخص، في بيع، ما في بيع، اجتني بيع راكزي، ما اجتني بيع راكزي، اليوم طالعين نتغدى بالأرنة الفلانية، اليوم ما بدنا نتغدى بالأرنة الفلانية، وأنت بقلب المحل عندك ورد للذكر. تجارنا ما كان يبيع في الصباح حتى يختم ورده من القرآن الكريم. لذلك شوف التجار الكبار، البزورية والعصرونية وسوق الكهرباء والمناخلية، بتلاقي المصحف جزء من المحل، مو جزء من أجل يعني هيك فلكلور، لا لا، جزء، تلاقي المصحف تبعه تبع المحل مهترئ، مهترئ بكل معنى الكلمة من كثر ما شاء الله ما بيقرأ في هذا المصحف. المسبحة جزء من المحل، مو جزء فلكلوري، لا لا، جزء رئيسي في المحل، لأنه له أوراد كل يوم في الذكر في محله، وله أوراد هو ونازل على الشغل، وأوراد في بيته. المهم له ذكر في كل يوم. فيا شباب، يا رجال، لا يغيبن امرؤ يعني عن ذكر الله تعالى، وإلا والله لو ذهبت تخوض هذه الحياة بذكائك وعقلك وتدبيرك لهلكت في واد من أوديتها وما حدا بيدرى فيك. أذكى منك بكثير هلكوا، وأشطر منك بكثير هلكوا، وأفهم منك بكثير هلكوا، وعندهم صلات اجتماعية أكثر منك بكثير هلكوا. لكن إذا ذكرت الله عز وجل يعطيك هذا الذكر صلة بالله عز وجل، فيطمئن قلبك ويسكن فؤادك، وتعمل في هذه الحياة بطاعة ربك. لذلك أبقوا ذكر الله عز وجل على ألسنتكم. أمهاتنا عجيبات يعني في أورادهن بالذكر، والله في أشياء يعني مخترعينهن اختراع،
يعني مثلا ما بتمد ايده على قطرميز المونه، مدري شو بتقرا كم سوره وكم ورد وكم شبك. امي لك جيبوا لنا الغلط الفلاني، عم تقرا انه اوعك لحدا يمد ايده على المونه. ايم ايدك انت ليه؟ هي في إلى أروي عاملة أروي على كل أطرميز أروي. سبحان الله بتلاقي الأكل في يعني بركة وفي صحة وفي عافية وفي طيابة وعم بيضل الأكل. هلا يا رجل مرات واحد بيشتري عشاء المساويات صبح بيلاقي نصه معفين، لك شو القصة؟ عم بتطير البركة. خلي ذكر يا إخوان يا شباب يا رجال، أنا لا أعلم عملية حسابية بتخلي موظف معاشه شو 28 ألف سوري يكفو هو وأربع أولاد. ما عندي ولا قوة ولا طريقة ركز له 28 ألف هو ومرته وأربع أولاده، ما بيركزوا. بس بقول لك والله الحمد لله، ما الحمد لله ماشي الأمور، الله يسترنا بستره الجميل، أمورنا ماشي. مرات أنت ما بتصدق بالله ماشي، يعني شلون ماشي 28 ألف يا رجل؟ الله وكيلك، نحن نعيش ببركة الله عز وجل. بس خلي أنت خلي في ذكر، خلي في صلة بالله عز وجل، فإذا بالقليل يصير كثيرا. ما بتتذكروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، واحد من الصحابة قال لمرته عنا أكل نعزم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكله إيه عزمه، عنا أكل بكفيني وبكفيك وبكفي النبي صلى الله عليه وسلم واحد تاني، أربعة يعني أربع نفر. فراح ووشوش النبي صلى الله عليه وسلم، وشوشه قال يا رسول الله لقد صنعنا لك طعاما لو جئت إلينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى الصحابي، قال نادي في الأنصار والمهاجرين إنه إن فلانا صنع لكم طعاما. راح هذا الصحابي نادى يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار فلان صنع لكم طعاما. هذا سمع وركض. في كتب السيرة لما قال إنه النبي جاب الربع معه في مدري شو حكيت له كلمة، يعني إنه الله لا بمعنى الله يعطيك العافية وين بدنا طعميهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ادخلوا عشرة عشرة ويلا حطوا غطاء قولوا بسم الله، كل واحد بيقول بسم الله وبيأكل. أكل كل الناس، كلهم شغيلة بالفاعل، يعني كانوا عم يحفروا الخندق، مو مثلي ومثلك يعني ناظيك، لا شغيلة فاعل كلهم أكلوا كل اللي عم يحفروا الخندق وزاد من الطعم. والله يا أخوان هذا أمر، هذا ملحوظ يعني آبائنا وأمهاتنا لما بيحكونا هذا ليس بعيدا عنكم. بس كتر ذكر. مرات أنت بالسرفيس بتلاقي لك هيك رجل مسن طالع أو امرأة مسنة، يا رجل لا يفتر عن الذكر، تتمتم هي تذكر الله عز وجل. شوف سيدة كبيرة ماشية بالطريق تلاقيها تسبح الله، نور يخرج من وجهها، ذكر. إذاك ما استطعتم أن تكثروا من ذكر الله عز وجل فاذكروني أذكركم. الله بيذكرك، وإذا صرت مذكورا عند الله عز وجل هنيئا لك. وذاكروا الله في غفلة الناس حماية لهؤلاء الناس. قال عون بن عبد الله، هذا الذي نترجم له، صحبت الأغنياء فلم يكن أحد أطول غما مني، إن رأيت أحدا أحسن ثيابا مني وأطيب ريحا مني، فصحبت الفقراء فاسترحت. يعني كل ما يروح لعند الأغنياء يطلع هيك طقم كنباياتهم أحسن من طقم كنباياتنا، يا أخي بيتهم بقرني أحسن من بيتنا، يا أخي سيارته أحسن من سيارتنا، بضل والنفس تتشهون يعني. قال فصحبت الفقراء فاسترحت. يا سلام، ألا هذا مفيد بالتربية. أنت وزوجتك لازم تروحوا توزعوا صدقاتكم بأيديكم. هلا منيح نحن لما بنعطي جمعيات خيرية منيح، بس خلي جزء من صدقاتك أنت ومرتك روحوا وزعوهم، ووزعهم بطريقة مو أنه مثلا دق له تليفون لسين من الناس أنه بتعرفه بسيطي بدك تقدم له شيء أنه مر لعندي على المكتب، لا
روح انت لعنده قل له انت وينك بالبيت، وين بيتكم، خلي يدلك على البيت وتضيعوا لكم نص ساعة، روح شوف الناس كيف ساكني. كتير منيح. انت ومرتك وولادك خذوا لهم غدا، عائلة فقيرة جدا، خذوا غدا وروحوا تغدوا معهم، خلي ولادك يجوا هيك. صدق يمكن روحة واحدة من هدول ولادك مو عاجبهم العجب هون، يعني انت عم تعطيهم وتقدم لهم ومو عاجبهم، خلوا يروحوا يشوفوا، شوفوا ولاد الناس كيف يعيشون. بيرجع بيسلك ايدك بيسلك رجلك بيقولك يا والله الحمد لله الحمد لله، والله احنا بنعمة كثير كبيرة. زوجتك كمان مرات تكون مو عاجبة، نفسك مو عاجبة، نحن عايشين والله اخوان والله بنعم كثير كبيرة، كل واحد مو عاجبه بده كمان المن مزيد. روح شوف الناس كيف عايشة، عود معهم شوي، جالسهم شوي، بتشوف نعم الله عز وجل عليك. فعون ابن عبد الله يقول أنا صحبت الفقراء فاسترحت. هل هذا مفيد يا أخوانا؟ يعني أنت مقدر لك أن تكون مع الأغنياء منيح، بس كن كمان مع الفقراء، جالس الفقراء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس هؤلاء وهؤلاء حتى نفسك ما تضغى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بس يغنى وصير معه كتير ما عاد يعجبه العجب، صير نفسه تطغى. فكيف بدك تهذبها لهالنفس؟ واحدة من الأمور جالس هيك الفقراء وبتشعر هالفقير عنده رقة في قلبه. يا لطيف، يعني شو بدي إلك، إذا جبت له سنتويشة شاورما الله أكبر شكر وحمد وكتر خيرك وفضلت ويا سلام، فرحانة كتير يعني. وانت عندك من هذا الشيء أمثال، ومرات نفسك تتشهون وبدك كمان مزيد. فهذا في التربية مفيد الحقيقة. وقال عون بن عبد الله كفى بك من الكبر أن ترى لك فضلا على من هو دونك، كفى بك من الكبر أن ترى لك فضلا على من هو دونك، لأنه هذا فضل الله عز وجل، الله يختص برحمته من يشاء، الله جعلك سبب في شفاء العباد. أما مو أنت طبيب ودوم محتاجين لإلك بدك تروح تتكبر عليهم، فضل الله عز وجل فضل عليك وجعلك تدرس كلية الطب وجعل ذاكرتك تستوعب هذه المعلومات وأقبل بقلوب الناس إليك، كله فضل. يعني هلا في واحد خطيم ما بيقدر، يعني ما بيقدر يدرس، بيقول لك أخي بنقل لك حيط من قرني لقرني، أنا بعمر لك يا بس الله يوفقك لا تعطيني كتاب اقرأ، فضل. بعدين أنت صرت طبيب، فضل الله عز وجل أكرمك صار عندك عيادة، فضل الله جاء بالناس إليك. هلا إذا الناس، أنت أحسن طبيب بالعالم ما عم بيفوت ولا زبون لعندك، شو استفدنا؟ ما في، يعني كله فضل من الله. الله أجرى شفاء الناس على إيدك كمان فضل. مرات بيجيك مريض بيقول لك صلي رايح لعند ثلاث دكاترة، أنت بتكتب له دواء بيقوم بطيب، هو الدواء نفس الراشيت تبع أول دكتور، بس عند ذاك ما استفاد، عند هون وزن بالشفاء له، هون فضل من الله عز وجل. فلا تتكبر، أنت صاحب عمل، في عندك عمال، فضل من الله عز وجل. كفى بك من الكبر أن ترى لك فضلا على من هو دونك، أنت الله أكرمك بالعلم تعلم الناس، فضل من الله. ما تشوف حالك والله أنا أحسن منكم، هذا فضل من الله عز وجل، الله أعطاك إياه. وربما واحد من الجالسين بينه وبين الله من الصلة ما ببركته الله يفيض على كل الحاضرين خيرا وبركة. في قصة كان يحكي لنا شيخنا عليه رحمة الله، يعني في القصة انه رجل كتير هيك مذنب ومقصر جدا، حضران بالدرس عند الشيخ، فدخلت امرأة محتاجة، فالشيخ اشار للحاضرين انه يعني انه اذا حدا بيساعده، هذا الرجل كتير مقصر وعامل سبعة وزمتها، بس اهتدى الى الدرس كأن الله يريد به خيرا، طلع هيك الى المرأة فخرج سلما من بين الحاضرين وقدم لها المبلغ وطلب لها أن تدعو له أربع دعوات. قالت له شو بدك؟ قال له أول دعوة تقولي أنه الله يغفر لي، أنا فلان الفلاني وأنا مقصر مع الله، دعي لي الله يغفر لي. قالت له طيب، والدعوة الثانية
إلا أنه تدعي أنه الله يغفر لمن حضر في هذا المجلس. قالت له طيب، والدعوة الثالثة؟ قالت له أنه إلا أنه تدعي أنه الله يغفر للشيخ يلي قاعد عم بيدرس. قالت له طيب، والدعوة الرابعة أنه الله كلنا يجمعنا في الجنة. في تلك الليلة الشيخ يرى في المنام بأن يعني هذه الحادثة كرى صورة ما حدث بين هذا الرجل والمرأة، وكأن الله عز وجل أو يعني يسمع شيئا يبشره بأن الله عز وجل غفر للحاضرين وغفر للرجل وغفر للمرأة وغفر للشيخ ببركة هذا الإنسان. ما بتعرف جزء ببركة واحد من الحاضرين له عند الله شيء، الله يشملنا كلياتنا برحمته. فما أحد ينظر إلى الآخرين نظرة كبر، كفى بك من الكبر أن ترى لك فضلا على من هو دونك. الله واحد من أساتذتنا، وبعدين هو صار عمي والد زوجتي، بيحكي لنا منكون هيك جالسين على المائدة بيقول لي يا محمد خير، والله أنا بتطلع هيك إنه هلأ أنا بقدر جيب زيتون، بقدر جيب زيتون على بيتي، يعني لولا أن الله عز وجل هو أعانني ما بتقدر، والله حبة زيتون ما بتقدر تجيبها على البيت. الله أعانك والله رزقك. لذلك من باب آخر يا شباب، في مرات شباب بدهم يتجوزوا بيقول لك شنو بدي أتجوز أنا معاشي 40,000 ورقة سوري، يا والله ما بتجوز وحدا أخو حدا، والله اللي تتجوز غصبا عنك. لا تخاف، لا تخاف، الله حيجوزك. بيقول لك أخي طيب تجوزنا، بركي إجاني ولد ويعني بده دوام، نمدي جيب له دوام. يا حبيبي الله متكفل بكل هالكون، انت اعمل يلي عليك والله حيزوجك ويجيب لك بيت ويجيب لك اولاد يصير عندك ويكبر اولادك ان شاء الله بفضل من الله عز وجل. انت بس خلي كتر ذكر وخلي قلبك معلق بالله عز وجل. ختاما قال عون ابن عبد الله: ما احسب احدا تفرغ لعيب الناس الا من غفلة غفلها عن نفسه. ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. فيك فيني عيوب خير الله، شو بدي بعيوب الناس، لكن إذا غفل عن عيب نفسه تفرغ الآخرين. شوفوا يا أخوانا دون هيك الأولياء، يعني مادتهم القلبية ونواياهم وأفكارهم هيك، فنحن عم نذكر سيرهم لعل إن شاء الله نتأسى بهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه ساعة جديدة من التغطية المستمرة عبر الميادين. وفي آخر المستجدات، ما أعلنه القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية العميد مجيد بن رضا في اتصال هاتفي مع وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر بقوله: سنرد على أي خرق لوقف إطلاق النار من دون تردد. وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إبراهيم عزيزي قد أعلن أن عهد التدخل الأمريكي في الشؤون الإقليمية قد ولى، وأن عودة المهزومين لا تحقق أي مكسب. وعلى المقلب اللبناني، ما زال اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل يلقى تفاعلا كبيرا في الساحة السياسية. وكان رئيس المجلس أو رئيس مجلس النواب نبيه بري قد وصفه بأنه مجرد إملاءات ومشروع فتنة بين اللبنانيين. وفي هذا السياق جاء كشف وسائل إعلام إسرائيلية عن ملحق أمني سري بالاتفاق. ولمناقشة كل هذه المستجدات نرحب بضيفينا في هذه التغطية. معنا من بيروت الكاتب السياسي الأستاذ غسان سعود، ومن بيت لحم محلل الشؤون الفلسطينية والإقليمية السيد ناصر اللحام. أهلا بكما معنا في هذه التغطية. ولكن سنبدأ من إيران، حيث أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي أن عهد التدخل الأمريكي في شؤون المنطقة قد ولى، وأن عودة المهزومين لن تحقق أي مكسب. عزيزي شدد على أن مضيق هرمز الاستراتيجي جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية الإيرانية، وأن إدارته مسؤولية طهران وحدها، معتبرا أن السيادة اللبنانية لا تضمن بنزع سلاح المقاومة بل بإنهاء الاحتلال والعدوان. وينضم إلينا من طهران محلل الميادين للشؤون الإيرانية زميل مجتبى حيدري. أهلا بك معنا في هذه التغطية. مجتبى، نبدأ من آخر المواقف والتصريحات الرسمية الإيرانية وتبعناه منذ قليل طبعا في هذا الخبر، وأيضا ما يقال حول الاجتماعات التي يمكن أن تعقد في قطر، لا سيما بعدما قال الرئيس ترامب أنه سيكون هناك اجتماعات أو ستكون هناك اجتماعات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في قطر، ولكن من الجانب الإيراني قد تم نفي هذا الموضوع. وبالتالي ما هي مهمة الوفد الإيراني في الدوحة هذا الأسبوع؟
1: تحية للجميع. في الواقع الوفد الإيراني في قطر هو ذهب من أجل تنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم، خاصة حول الأموال المجمدة الإيرانية. هناك قضية هامة، إيران أعلنت على لسان نائب وزير الخارجية السيد كاظم غريب أبادي أنه لا يوجد ضمن جدول أعمال هذا الوفد أي جلسة تفاوضية مع الطرف الأمريكي في الدوحة في هذا الأسبوع الجاري. هناك أيضا تأكيد إيراني على قضيتين، أولا على موضوع مضيق هرمز وحول إدارة مضيق هرمز والسيادة الإيرانية على مضيق هرمز وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم الذي يؤكد على فتح المضيق ولكن بترتيبات إيرانية. ولذلك إيران ترفض أي مسار موازي أو أي ترتيبات غامضة، وتؤكد أن من حقه أنه أي سفينة أو ناقلة تريد العبور من مضيق هرمز يجب أن تعبر من المسار الذي أعلنت عنه سابقا وهو جنوب جزيرة لارك. أما الموضوع الثاني هو موضوع لبنان، حيث يأتي التأكيد على البند الأول من مذكرة التفاهم الذي يشير إلى إنهاء الحرب على كافة الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية. هنا في إيران يتم التأكيد أنه أي اختراق أو انتهاك لأي بند من هذه البنود سيستوجب ذلك ردا من إيران. في هذه المرحلة إيران جمدت المفاوضات الفنية مع الطرف الأمريكي، كان من المقرر أن تكون هناك مفاوضات في جنيف، ولكن بسبب الاستياء الإيراني من الانتهاكات المتكررة الأمريكية في إيران والإسرائيلية في لبنان، هي ترفض الآن الجلوس مع الوفد الأمريكي وتؤكد أنه هي لا تذهب ولا توقع على أي اتفاق نهائي إلا بعد تنفيذ كل البنود 14 المذكورة في مذكرة التفاهم. القضية المهمة بالنسبة لإيران هو أولا موضوع إنهاء الحرب، وثانيا السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، إضافة إلى القضايا الاقتصادية كالأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية في هذه المرحلة. هي تريد تحويل الحرب إلى مكاسب اقتصادية أيضا، لذلك الوفد الإيراني قد حضر في قطر من أجل متابعة هذه القضايا والبنود المرتبطة يعني الملفات الاقتصادية. أيضا هناك قضية أخرى، إيران تؤكد أنه إذا أرادت الأطراف الأخرى يعني المواجهة، خاصة مع وجود تقييم في طهران أن الولايات المتحدة تريد فتح مسار آخر في مضيق أخرى عبر استخدام القوة، إيران تؤكد أنه ستقف أمام أي محاولة جديدة أمريكية، وسيكون الرد الإيراني أكبر وأوسع. أما إذا أرادت الولايات المتحدة التفاوض يعني الوصول إلى اتفاق، هنا في طهران الرئيس بيزشكيان قال أنه مذكرة التفاهم هي قضية ثنائية، إذا الولايات المتحدة نفذت ما عليها في مذكرة التفاهم فإيران أيضا ستفي بالتزاماتها. إذن هي تضع الآن معادلة الالتزام مقابل الالتزام، ولكن أيضا تقول أنه أي تصعيد سيقابل بتصعيد أكبر من إيران.
0: شكرا جزيلا لك زميل مجتبى حيدري، محلل الميادين للشؤون الإيرانية، كنت معنا من طهران. في لبنان أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دعمه الجيش اللبناني، مشددا على أن حملات التشكيك والافتراء التي تستهدف المؤسسة العسكرية لن تؤثر على أدائها الوطني أو على ثقة اللبنانيين بها. جاء ذلك خلال استقبال عون قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، حيث اطلع منه على نتائج المحادثات التي أجراها في زيارته إلى كل من تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري بين البلدين، كما بحث الأوضاع الأمنية ومهمة الجيش في المرحلة المقبلة على ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار لإنهاء العدوان على لبنان. وحول آخر تطورات تنضم إلينا من جنوب لبنان مراسلة الميادين لارا صالح. لارا أهلا بك معنا في هذه التغطية. إذن وزير الصحة، قبل الحديث طبعا عن التطورات الميدانية، هناك جولة لوزير الصحة اللبناني الدكتور كان نصر الدين على مستشفيات الجنوب، كان قد بدأها منذ قليل، تحدثينا أكثر عن طبيعة هذه الجولة وما هي المناطق التي يفترض أن يزورها الوزير نصر الدين اليوم؟
2: نعم أحمد، تحية لك ولجميع مشاهدين الميادين. متواجدون داخل مستشفى حرام في سور، حيث بدأ وزير الصحة في الحكومة اللبنانية ركان نصر الدين جولة ميدانية بدأها من هنا من مستشفى حرام، وتستمر هذه الجولة وحيث سيجول على مختلف مستشفيات الجنوب اللبناني بدءا من مستشفى حرام، من بعدها سيكون له زيارة إلى مستشفى جبل عامل في سور، ومن بعدها إلى مستشفى اللبناني الإيطالي ليتابع جولته ويصل إلى مستشفى تبنين الحكومي. هذه المستشفيات أحمد كانت قد استقبلت العديد من الجرحى وبقيت تستقبل الجرحى رغم كل الخطر الذي كان يواجه هذه المستشفيات، وذلك بسبب الاعتداءات الإسرائيلية القريبة جدا من مباني المستشفيات. نستطيع أن نرى بعدسة كاميرا الميادين الغارات الإسرائيلية التي حاوطت مستشفى حرام هنا في قضاء صور. المسافة القريبة جدا بين هذه الغارة أو تلك التي هي موجودة على يسار الشاشة وقربها من المستشفى مستشفى حرام. أريد أن أشير إلى أن محيط المستشفى هذا هو محيط مستشفى حرام. رغم كل هذا الدمار الذي نشاهده بقي يفتح أبوابه أمام الجرحى باللحم الحي. الكوادر الطبية هنا في مستشفى حرام بقيت تعمل وتستقبل الجرحى بكل ما أطيت من قوة. أيضا أريد أن أشير إلى أن الطاقم الطبي بقي يمارس عمله تحت القصف الإسرائيلي والخطر الإسرائيلي. تستطيعون رؤية معي يعني قرب القصف الإسرائيلي من مبنى المستشفى. هذا المستشفى الموجود عند مدخل مدينة صور كان قد استقبل العديد من الجرحى في هذه الحرب العدوان الإسرائيلي على لبنان. وهذا هو هدف زيارة الوزير كان ناصر الدين إلى مستشفيات الجنوب التي عملت كخلية نحل تحت الخطر والخوف. كان الوزير قد بدأ جولته هنا في مستشفى حرام وكان قد ألقى كلمة تحدث فيها عن رمزية صمود الكوادر الطبية رغم الخطر الذي كان يداهمها واستهداف العدو الإسرائيلي لها أيضا استهداف مباشر. كنا قد شاهدنا عدد كبير من الشهداء في الطواقم الطبية إن كان من الدفاع المدني أم من الهيئة الصحية أم من كشافة الرسالة. كل هذا تحدث عنه الوزير ركان نصر الدين وقال أن هؤلاء هم أبناء الجنوب. أيضا ختم كلمته هنا في مستشفى حرام وتحدث وقال أن الجنوب سيبقى بحدوده التي صانتها دماء الشهداء ولن يفرط به لا باتفاقيات ولا بأي اتفاق إطار يعني الذي وقع بين السلطة اللبنانية وبين حكومة الاحتلال في واشنطن. أيضا هذه الزيارة كانت بمشاركة عدد من فعاليات المنطقة هنا في صور. عدد من النواب شاركوا الوزير ناصر الدين بزيارته إلى هذه المستشفى. سنبقى معكم في جولة الوزير ركان ناصر الدين الذي سيختتم هذه الجولة في قضاء النبطية. يكون قد بدأها من صور ويختتمها في قضاء النبطية تباعا ليجول على مختلف مستشفيات الجنوب التي كانت يعني تحت خطر القصف الإسرائيلي. كما ذكرنا في بداية الرسالة القصف والاعتداء الإسرائيلي كان يحيط بعدد كبير من المستشفيات في جنوب لبنان. نعم أحمد.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. لارا صالح مراسلة الميادين كنت معنا مباشرة من جنوب لبنان. نرحب من جديد بضيفينا في هذه التغطية من بيروت السيد غسان سعود ومن بيت لحم السيد ناصر اللحم. أبدأ معك من بيروت سيد غسان وبقراءة أولى وشاملة لكل هذه التطورات بدءا من إيران والمواقف الإيرانية بطبيعة الحال التي لا تزال تؤكد على السيادة الإيرانية وجهزية طهران للرد على أي اعتداءات، لا سيما أن هناك اجتماعات منتظرة هذا الأسبوع في الدوحة وفصلها لنا منذ قليل الزميل مجتبى حيدر فيما يتعلق بمهمة الوفد الإيراني، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تقول ستكون هناك اجتماعات مع الوفد الإيراني. وبالتالي هل يمكن القول أنه هذا الاتفاق اليوم معرض ربما للانهيار في ظل كل هذه الاعتداءات وهذه الخروقات إن كانت الأمريكية فيما يتعلق بالاعتداء على الأراضي الإيرانية أو فيما يتعلق بإسرائيل في لبنان؟
3: نعم صراحة هني يعني خلص مسارات يعني موصولة ببعض. الإيراني دول أي لحظة حسسنا أنه يتعامل مع هذا الاتفاق يعني يثق بهذا الاتفاق كاتفاق نهائي أو أن هذه الحرب انتهت. إنما هناك قناعة إيرانية بعدم ثقة بالأمريكيين وبأنه احتمال التصعيد وارد في كل دقيقة، وهو ما نعيشه أصلاً يعني وما عشناه بأسبوع الماضي. على يعني الربط بالملف اللبناني، نعم الإيراني ضغط جداً وكثيراً وتأخرت هذه المفاوضات بسبب الإصرار الإيراني على البند الأول في مذكرة التفاهم. ما حصل بالأسبوع الماضي لبنانيا وإسرائيليا هو انقلاب كامل برعاية أمريكية على البند الأول، انقلاب كامل لأن الأمريكيين واقعين مذكرة مع الإيرانيين تنص على انسحاب إسرائيلي كامل دون قيد دون شرط، إيقاف العمليات العسكرية بكافة أشكالها في الأراضي اللبنانية. في نفس الوقت الأمريكي الذي وقع على البند الأول مع الإيرانيين هو نفسه الذي وقع ورعى تفاهم أمريكي إسرائيلي ينص على نقيض هذه الأمور بشكل كامل، لا يأتي على ذكر انسحاب إسرائيلي، تحدث عن إعادة التموضع. فبالتالي لما نأخذ فقط البند الأول، الأمريكيين بهذا الأسبوع رعوا انقلاب كامل على البند الأول، ومن هنا التسكير الأمريكي والإصرار التسكير الإيراني والإصرار الإيراني على البند الأول والتسكير فيه. لهيك هل نحن رايحين حتى اليوم هناك انقلاب أمريكي بشكل كامل؟ هل سيحاول الأمريكيين عبر القطريين وعبر غيرهم تدوير الزوايا؟ أنا بقول لك على المستوى اللبناني كان هناك اعتقاد وكان هناك يعني هيك فكرة عند الرئيس نبيه غري مدعومة من الحزب أن الإيراني والأمريكي حطوا الخطوط العريضة التي لا يمكن التنازل عنها. يمكن للسلطة اللبنانية أن تبحث مع من تشاء بكيفية تحقيق هذه الخطوات. يعني فعليا مسار الأمريكي الإيراني إجا عطانا ثوابت والخطوط العريضة التي لا يمكن النزول عنها، وترك للسلطة اللبنانية البحث عن المخارج في كيفية الانسحاب الإسرائيلي، في كيفية انتشار الجيش اللبناني، في الوضع الأمني جنوب الليطاني، في كيفية إعادة الإعمار وعودة السكان. السلطة اللبنانية حتى هون يعني ما مشيت على الموجة الأمريكية. السلطة اللبنانية اندفعت اندفاع غير مفهوم وغير مبرر، ويعني ما في أي طريقة واحد يفهم ما فعلته السلطة اللبنانية في التماهي فقط مع نتنياهو ومع بعض يعني الخسرانين بالإدارة الأمريكية من الاتفاق الأمريكي الإيراني، لتعمل خطوات لا يمكن بالسياسي فهمها بأي شكل إلا أنها انتحار وتماهي مع نتنياهو بشكل كامل.
0: بكل الأحوال سنغوص أكثر في كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بالملف اللبناني في سياق هذه التغطية سيد غسان سعود، ولكن ننتقل إلى سيد نصر لحام محلل الشؤون الفلسطينية والإقليمية من بيت لحم. إسرائيل هل هي مطمئنة لكل مسار الأحداث إن كان فيما يتعلق الآن بمرحلة تطبيق بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والنقاط التي ما تزال عالقة، أو فيما يتعلق بلبنان واتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع الجانب اللبناني في واشنطن مؤخرا؟
4: تحياتي للجميع. رغم الاحتفالية السريعة من نتنياهو باتفاق لبنان، لكن الأمور تنحو منحى آخر، بحيث أنه لا تزال إسرائيل ردة فعل على كل ما يحدث من اتفاق إيران وترامب. كل ما تفعله كل ما تقوله هو ردة فعل، ولم تستطيع أن تخرج من هذا المربع. محاولتها خلق جبهات أخرى أو أحاديث أخرى حقيقية، لكنها غير كافية لتنسي الإسرائيليين أن الاتفاق المركزي وأن المهم والأهم هو اتفاق إيران أمريكا. العناوين في الصحافة العبرية اليوم متشابكة، لكن الصورة بشكل عام موجودة. على طريقة أسئلة الاحتمالات ألف با جيم دال كل ما ذكر، يبدو أن نتنياهو اختار كل ما ذكر حيث أنه يفتح كل الجبهات ليربك المعارضة الإسرائيلية، يحاول التأثير على استطلاعات الرأي التي تنقصه كثيرا، حيث أنه تسخين لجبهة سوريا في مواجهة مع تركيا تسخين كبير. اليوم هناك تقارير مفصلة وكبيرة، وبعض الصحف تحذر من بداية انتفاضة من أهل جنوب سوريا ضد إسرائيل، فقدان الجندي الإسرائيلي هاتف عسكري مشفر وخطير جدا في الأراضي السورية، وتعمل الوحدات التكنولوجية في إسرائيل على تعطيله قبل أن يفكوا شفراته السوريين. تقرير مفصل حول الموضوع، التسخين مع تركيا من جهة، لبنان الادعاء الإسرائيلي بأنه كانوا بحاجة لمزيد من الوقت للتفجيرات والقيام بعمليات أخرى على طريق غزة في جنوب لبنان.

0: ولا تؤثر التأثير على الناخب الأمريكي والناخب الإسرائيلي. الخلافات المتصاعدة داخل الائتلاف خصوصا مع الحريديم وصلت الذروة، حيث أنه حاخام من الحريديم في مدينة بني براك بجانب تل أبيب قال بأنه رئيس الأركان الإسرائيلي غير صهيوني ولا يستحق الاحترام. وطبعا الأمر يتصاعد أكثر في الخلافات ما بين الائتلاف نفسه. الوضع الداخلي في إيران لا تزال إسرائيل تنشغل به من حرس الثورة وغيره، مع بمعنى إسرائيل تفصل بين العمل العسكري والعمل الأمني. العمل العسكري أوقف ترامب، لكن العمل الأمني تهريب لاغتيالات المكائد، هذه كلها لا تزال على الطاولة. يضاف إلى ذلك عنوان واضح من هارتس، إسرائيل دفنت حل الدولتين ما تفعله على الأرض في الضفة الغربية. آخر عنوان قبل أن نعلق عليه، موقع والله يقول إن إسرائيل فهمت أخيرا أنه الإدارة الأمريكية قررت تقليص الدعم المالي والعسكري لإسرائيل، وهذا يضع إسرائيل أمام رؤية حقيقتها في المرآة، وهذا في ظل ترامب، فكيف بعده؟ هذا سوف يكسر التوازنات في الإقليم كله. بكل حال من الأحوال، ما أرى أن نتنياهو يستخدم كل الأدوات ولا يختار أداة واحدة أو جبهة واحدة للتسخين. من يقرأ الصحافة العبرية اليوم يرى أن إسرائيل لم تغلق ولا أي ملف، وحتى بالذات مع لبنان أحمد، رغم أن الاتفاق الذي احتفل به نتنياهو كان يشير إلى أنه يعني انتصار كبير لنتنياهو، لكن عادت إسرائيل إلى عادتها القديمة في كل ما يتعلق بالتدمير ومعاملة جنوب لبنان كما تعامل غزة.
1: طيب ضيفي الكريمين تفضلا بالبقاء معنا، سنتابع الآن هذا التقرير ثم نعود للحوار معكما. إذا كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن ملحق أمني سري لاتفاق الإطار مع لبنان، وذكرت بنودا لم تكن مدرجة في نص الاتفاق الكامل المنشور. هذا الملحق السري يمنح إسرائيل إنجازات على حساب مصلحة لبنان وسيادته، وذلك بموافقة السلطة اللبنانية.
2: بحسب القناة 12 الإسرائيلية، جرت إضافة ملحق أمني سري إلى الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، والسبب الرئيسي لبقائه مصنفا سريا هو طلب صريح من الحكومة اللبنانية بهدف منع حزب الله من تحديه داخليا. واللافت أن القناة أشارت أيضا إلى أن ما يجري نشره هو المبادئ التي يمكن نشرها، وهو ما يفتح مجالا أمام احتمال وجود بنود أخرى. وتفصيلا لهذا الملحق السري، تقول القناة إنه جرى وضع ثلاث إضافات في البند المركزي الرقم 4 من مذكرة التفاهم. الأول هو التزام واضح من إسرائيل ولبنان بأن أي خطوة لن تنفذ وفق جداول زمنية بل وفق شروط. والمقصود إسرائيليا هو أنه لا توجد عمليات انسحاب تلقائية، بل فقط وفق نجاح ميداني واختبار للنتائج. وثانيا عدم توسيع المشاريع التجريبية في المستقبل القريب إلا بموافقة إسرائيلية. وهذا يعني أن المشروعين التجريبيين المتفق عليهما هما الوحيدان في الوقت الحالي. وثالث تلك البنود هو حرية عمل داخل ما يسمى الخط الأصفر ضد التهديدات الفورية والناشئة. ومن جانبها تضيف قناة i24 نيوز الإسرائيلية أن دور إسرائيل لا يقتصر على الموافقة على مواقع المشروع التجريبي فحسب، بل سيدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تلك المناطق أيضا. وبحسب القناة ذاتها، فإن الهدف من ذلك هو التأكد من أن الجيش اللبناني قام بالفعل بتفكيك البنية التحتية التابعة لحزب الله في المنطقة. أما قناة كان الإسرائيلية فتشير إلى أنه تقرر إنشاء لجنة مشتركة تشبه إلى حد بعيد آلية العمل التي كانت قائمة في الاتفاق السابق، بحيث تكون قادرة أيضا على العمل في حال رصد تصعيد في نشاط حزب الله وقدراته. وتضيف القناة أنه سيجري نقل هذه المعلومات إلى الجهة التي يجري تشكيلها حاليا من أجل دراستها. وإن لم يتعامل الجيش اللبناني مع التهديد، يمكن للجيش الإسرائيلي أن يتحرك لإزالة ذلك الخطر. كما يتضمن الاتفاق تفاصيل إضافية من بينها ما يتعلق بالتعامل مع الأنفاق في جنوب لبنان، حيث توجد تفاهمات بين الطرفين بشأن آلية التعامل مع هذا التهديد بحسب قناة كان. محمد عبد الله،

0: الميادين.
1: أعود إلى ضيفنا من بيروت سيد غسان سعود. إذن كان هذا ما كشفته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول اتفاق الإطار وما يحكى عن بنود سرية يعني لم تكن مدرجة في نص الاتفاق الذي نشر، وواضح أن هناك تباينا لبنانيا وعدة تفسيرات من عدة أطراف لبنانية لهذا الاتفاق. البعض يراه إنجازا للبنان والبعض الآخر يراه أو يرفضه على الأقل، وبالتالي فعليا أين تكمن المصلحة اللبنانية من هذا الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي برأيك؟
2: لا خليني أقول أول شيء يعني بالمبدأ هناك لبنانيين يعني كانوا يقولون منذ عامين على إسرائيل أن لا تتوقف عن التدمير عن القتل، وبالتالي هون تأييدهم لهذا الاتفاق غير مبني على قراءة لبنود هذا الاتفاق، إني بمعزل عما ولدت الاتفاق هم مع الاتفاق مع إسرائيل وهم يريدون أكثر من إسرائيل. موقفهم من هذا الاتفاق لا يرتبط ببنود هذا الاتفاق، يعني لا يمكن ولا أي شكل لأي لبناني مهما كان إسرائيلي الهوى أن تستضيفه ويدافع عن أحد بنود هذه الاتفاق. نحن كل النقاش اللي شفناه بالأربع أيام الماضيين ما شفنا حدا طلع مسك بنود هذا الاتفاق وقال أنا أدافع عن هذا البند. لا يمكن ولا أي شكل الدفاع عن بنود الاتفاق، يمكن الدفاع عن فكرة التفاهم مع إسرائيل. هون بدي أعطف على ما قاله ضيفنا من القدس، تقلك أنه نحن دائما كان اللبناني يعني يتطلع بعض اللبنانيين يحاولون الاستقواء بالإسرائيلي على لبنانيين آخرين. كان هناك بتجاربنا الكثير ممن إجوا قالوا بدنا الإسرائيلي يقاتل عنا، يقاتل بالنيابة عنا، بدنا الإسرائيلي يغير موازين القوى. هذه المرة من الأزمة اللي عم بيعيشها نتنياهو، هلأ هو عم يحكي من شوي لحام، طيب من الأزمة اللي عم بيعيشها نتنياهو، لا هذه المرة نتنياهو استقوى بالسلطة اللبنانية ليأخذ اتفاق يناسبه، وبالتالي تغيرت، صار هو اللي بده السلطة اللبنانية تساعده، وبالتالي ذهبت السلطة اللبنانية لتوقع على يعني ما في شيء اسمه اتفاق، في شيء اسمه مجموعة أحلام إسرائيلية. إجا السلطة الرسمية اللبنانية وقعت له على أحلامه في لبنان، على أهدافه في لبنان، ولكن ما في بأي شكل من الأشكال إنه اتفاق بمعنى أنت بتعطيهم وهم بيعطوك.

0: نقلاً عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: رجاء. فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
2: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
2: وعبر الأثير صفاء.
4: ألوذ به إلاك يا سندي.
2: إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 19 من الشهر الأول من عام 1986، والذي كان بعنوان عبادة الله وحده.
1: نسأله جل وعلا أن يثبتنا على الحق وأن يرعى مسيرة الإيمان التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه ختمت الرسالات، وفي أمته وضعت الأمانة. أما بعد، فيقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فعبادة الله تعالى هي الهدف والغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. فالأمر جاء متوافقا مع الغاية، وتحقيق الغاية هو في الإخلاص، فلا تتحقق الغاية إلا بإخلاص العمل لوجه الله تعالى. وإخلاص الدين أي إخلاص الطاعة، لأن الدين هو الطاعة. مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة والطاعة والولاء. حنفاء، مائلين إلى الحق، تاركين للباطل بكل أشكاله. فالحنيفية السمحاء هي الشريعة الغراء التي بين الله تعالى في القرآن منها جهة: وكل ما يخالف كتاب الله فهو زيغ وباطل. لذلك كل الذين يرفعون راياته تخالف شعار العبودية لغير الله فقد ارتدوا عن دينهم، لأن الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك لا يجوز أن يكون المسلم منتسبا إلى أي حزب أو حركة أو جماعة تدعو لغير الله. فمن التحق بركب الإيمان عليه أن يبحث عن أمثاله من المؤمنين يعيش معهم ويتعاون معهم على البر والتقوى. وكل الساجدين لله المتوجهين إليه بالطاعة هم إخوة، فلا يجوز لأحد أن يطعن بأخ يصلي إلى جانبه لله تعالى. كل الموحدين المصدقين بالكتاب كتاب الله والمؤمنين برسل الله والساجدين بين يدي الله كلهم إخوة، فعليهم أن يتراحموا، لأن الله وصف هؤلاء بأنهم رحماء بينهم. ولا يجوز أن يجد المسلم جفوة من أخيه، ولا يجوز أن يجد منه بعدا أو كرها، لأن المسلم أخو المسلم أحب أم كره. وأكبر عدو للمسلمين وأخطر عدو هو خلافهم فيما بينهم. فليس العدو الذي يأتيك من الخارج إنما العدو كما أخبر عليه الصلاة والسلام أعدى أعداؤك نفسك التي بين جنبيك. فنفسك يجب أن تزكيها وأن تطهرها، وتزكيتها تكون بتربيتها على طاعة الله والأخذ بشريعة الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والعدو الثاني بعد النفس هو النزاع، والنزاع فيه المعركة خاسرة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الحكم. النزاع فيما بيننا هو العدو الثاني الذي سينهزم الجميع أمامه، جميع المسلمين ينهزمون أمام النزاع. فالنزاع أخطر علينا من عدونا الذي يأتي من خارج الحدود، لأنه محكوم علينا حتما بالفشل وذهاب الريح، أي ذهاب القوة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تضيع قوتكم ويتبدد جمعكم. هذه أمور قرآنية، أمور قرآنية نبوية لا يختلف فيها مسلمان بالفهم، ولكن المسلمين يختلفون في التطبيق. في التطبيق يتنازعون فيفشلون وتذهب ريحهم. فإذا استمعوا إلى قول الله قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم ساروا مع شياطينهم. فلا يجوز أن يخالف علمنا عملنا، بل علينا أن نوافق بين العلم والعمل، لأن الله أمر أهل الإيمان أن يعملوا بما يعملون وأن يعملوا بما يقولون. العدو الخارجي يمكن الانتصار عليه بالشروط التي بينها الله تعالى، وأما المتنازعون فلا يمكن أن ينتصروا أبدا. المتنازعون فيما بينهم خاسرون دائما، وأما المتنازعون مع عدوهم فإنهم إن تحققت فيهم الشروط التي اشترطها الله تعالى فإنهم ينتصرون. أول الشروط صف واحد مرصوص على الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الشروط، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالقتال يجب أن يتوجه فيه المسلم لإعلاء كلمة الله لا لكسب دنيوي. فإن قاتل المسلمون للمغنم أو للصيت أو للشهرة، إذا قاتل المسلمون من أجل الدنيا فلا ينالهم إلا نصيب الدنيا، ويوم القيامة يقال للشهيد كذب ولكن قاتلت ليقال جريء. أو قاتلت، يقول أحدهم يا رسول الله إن أحدنا يقاتل للمغنم ويقاتل حمية ويقاتل ليقال جريء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما أنت فقد ترجع من الجهاد مقطوع اليد أو مقطوع القدمين، لا تعود من الدنيا إلا بالعطب، ولكنك قد انتصرت لأن الإسلام قد انتصر. عندما ينتصر الإسلام قد أقدم أولادي ومالي ونفسي فأكون منتصرا ولو ذهبنا جميعا شهداء. وأما الذين يقاتلون من أجل أما الذين يقاتلون من أجل أن يصبحوا حكاما، يضعون أيديهم على الأموال من أجل أن يبددوها وينفقوها إسرافا وبدارا، الذين يقاتلون ليصبحوا هم الأسياد ليتسلطوا على رقاب العباد، هؤلاء ليسوا مقاتلين في سبيل الله، هؤلاء مقاتلون للدنيا كالكفار بنفس النية، لأن نية الكفر أن يكون متسلطا على العباد، محتازا للأموال، متصرفا بالأمر كله. وأما المسلم فيقاتل ولو استشهد هو وأولاده وضحى بأمواله، يعتبر نفسه منتصرا ولو عاد فقد بصره أو فقد ساقه أو يده، يعتبر نفسه رابحا. لذلك حدد القرآن الكريم وحددت السنة النبوية المطهرة الشروط التي بها يتحقق نصر الله للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وما انتصارنا وما نصرنا لله تعالى إلا الالتزام بأمره. إن التزمنا بأمر الله في أنفسنا نصرنا الله على عدونا. عندما ننتصر في داخلنا في نفوسنا على نفوسنا يصبح الانتصار هينا على عدونا. لذلك لا نعد ما يقدمه المسلمون من أول التاريخ إلى آخره، لا نعده خسارة ما دام ينفقون في سبيل الله، وهو القائل سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله بأن لهم الجنة، ولم يقل بأن لهم الدنيا، قال بأن لهم الجنة. لم يطمعهم في الدنيا، لأن الذي يعمل للدنيا لا يستطيع أن يعمل للجنة، فإما للجنة وإما للآخرة. أما الدنيا فمتحققة من غير نية، فقد قسم الله بين الناس أرزاقهم سواء المؤمنين والكافرين، سواء في ذلك يستوي المؤمنون والكافرون، تستوي البهيمة مع الإنسان، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالذي يدخل في الإسلام من أجل أن يكسب الدنيا فليس له عند الله إلا الدنيا وما قسم فقط من الدنيا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له منها. جعل الله فقره بين عينيه، أي لا يرى إلا الفقر، ومهما جمع من المال يشعر بأنه محتاج إلى المزيد. ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وملأ قلبه غنى، وأتته الدنيا وهي راغمة، تأتيه الدنيا راغمة صاغرة، لأنها مأمورة من الله أن تقدم له ما قسم الله تعالى له من نصيب فيها. لذلك لا تحتاج الدنيا إلى نية إلا إذا كان الإنسان يعمل فيها بنية التعبد، سواء خرج إلى كسب رزقه أو قدم لأولاده وعياله أو جاهد على نفسه. هذه يمكن أن يقوم بها أعمال يمكن أن يقوم بها البر والفاجر، ولكنها بنية التقوي على طاعة الله، وبنية رعاية الأولاد وكفالة الأيتام ومساعدة المحتاجين، يصلح السعي في الدنيا سعيا للآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والله تعالى قد وضع للحياة سنن، فمن خالف سنة الله لا يستحق وعد الله تعالى. لذلك أصغر السنن وأكبر السنن تعتبر من هذه الحياة، ولا أعني بالسنن النوافل، بل السنة هي المنهاج وهي القوانين التي وضعها الله تعالى للحياة. فمن جلس في بيته لا يأتيه الرزق ما دام قادرا على كسب الرزق، بل إن جاءه رزق فإنه يأتيه حراما لا يجوز أن يأكله وهو قادر على اكتسابه، لأن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي جرة قوي. صاحب القوة الذي يستطيع أن يسعى على رزقه بنفسه لا يجوز أن يقعد في البيت ليطعمه أهله أو ليطعمه الناس. وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقد دخل أمير المؤمنين عمر على قوم يراهم طوال الوقت في المسجد، قال: من أنتم؟ قال: المتوكلون. قال: بل أنتم المتوكلون، اخرجوا أماتكم أما أردتم علينا ديننا أماتكم الله. طردهم من المسجد، قال: اخرجوا واعملوا. كانوا ينتظرون من الناس أن يتصدقوا عليهم.
2: أيوة، أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة.
1: السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فعلى الإنسان أن يسعى لاكتساب رزقه. هذه العمل سنة من سنن الله، فمن تركه فإن الله لا ينزل عليه الرزق من السماء، إنما ينزل الرزق من السماء لمن سعى وبحث عنه في الأرض. وكلوا من رزقه وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والله تعالى قد جعل للنصر سننا لا يستحقه العصاة، فالمعصية تبعد الناس من تحقيق النصر، لأن دين الله لا يجوز أن ينتصر به إلا من انتصر فيهم الإسلام. لذلك ترى النصر يتخلف عن المسلمين وهم كثير كغساء السيل. لماذا؟ لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة وأصبحوا فيما بينهم متنازعين مختلفين، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أبسط القواعد التي رسمها الكتاب يمكن أن تكون مبتدأ الخروج من الضعف، أول بداية الخروج من الضعف أن يكون للمسلمين إمام يهتدي بالإمام الثاني وهو القرآن. الإمام القرآن إمام، فمن حكم به فهو إمام المسلمين، ومن طبقه على نفسه ودعا إليه الناس فهو إمام المسلمين. والمسلمون بغير إمام ضالون، ولا يجوز أن ينام مسلم وليس في عنقه بيعة. فعندما مات عليه الصلاة والسلام لم يوارى في قبره صلى الله عليه وسلم حتى اختار المسلمون له خليفة من بعده، لأنهم علموا أنه لا يجوز أن يناموا ليلة بغير إمام له. فأنت ترى العالم الإسلامي من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب يعيش كالقطيع بلا راعي، يرعانا عدونا ويريدنا المجازر والمذابح. عندما يصبح الراعي عدو الغنم يصبح عشاؤه وغداؤه من الغنم، تصبح الرعية طعامه وغذاءه. وأما عندما يكون الراعي يرعى الناس بحكم الله فإنه يرحم العباد ويأكل مثل العباد من الزاد، ويكون أول من يجوع وآخر من يشبع. لذلك وجب على المسلمين من أجل أن ينتصروا أن تكون لهم قيادة مهتدية. فإذا وجدت القيادة المهتدية فإنها تجمع الناس على أمر الله تعالى. فإذا توحدت الأمة على أمر الله انتظمت شؤونها الحياتية، وإذا انتظمت شؤونها الحياتية خرجت من التشتت والضياع إلى الهداية وإلى معرفة ما يطلب منها، لأن إمامها يقودها إلى الحق. وبذلك خرج العرب بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام من الجاهلية إلى الإسلام، ومن التعددية إلى التوحيد، وخرجوا بعد ذلك بالصديق أبي بكر، خرجوا من الضياع بعد أن مات عليه الصلاة والسلام. تساقط المسلمون، فعلي بن أبي طالب أقعد ولم يستطع الوقوف. وبعض وعمر بن الخطاب يقول: من قال بأن محمدا قد مات علوت رأسه بهذا الشيء، والله إنه ذهب إلى ميقات ربه كما ذهب موسى، وغدا يعود. مثل هذا الكلام أمر خطير إن كان قد تحقق في السيرة، في سيرة الصحابة، إن كان قد ثبت هذا يدلك أن خطورة الأمر بموت الإمام أو ضياعه. إذا فقدت الأمة إمامها تصبح تائها. لذلك وقف الصديق أبو بكر يقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تنبه الصحابة إلى أن الله حي، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام ترك شريعة وكتابا، فاختار المسلمون من يسوسهم بكتاب الله، فانتظم أمرهم وتابعت المسيرة طريقها، وفتح الله على المسلمين بإيمانهم الجديد. وهكذا توالت الأئمة في الأمة، والخلفاء توالوا عليها مدة 14 قرنا من الزمن، كانت مرتبطة بإمام يجمع كلمتها على الله، حتى إذا سقط الإمام تفرقت الأمة دويلاه، وعادت قبائل وشيعا وأحزاب، كل حزب بما لديه فرحون. وبدأت المعركة الجاهلية من جديد، بدأت حرب داعس والغبراء وحرب البسوس، وهي حروب كانت في الجاهلية وعادت، فبعثت اليوم من جديد بين أحزاب الأمة الواحدة. فهذا الصراع الذي نراه في بلادنا، في لبنان وفي اليمن، الذي يتمزق اليوم ويتفجر، وعلى الجبهات في الحرب الخليجية، في كل مكان حروب وصراع بين الأمة الواحدة. والسبب في ذلك تعدد الرؤوس، والبعد عن كتاب الله، وعدم الاهتداء بما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لذلك وجب على المسلمين ما أوجب الله عليهم، أن يخلصوا لله دينهم، وأن يوحدوا كلمتهم عليه، وأن يقيموا فيهم من يرعى شؤونهم ويحفظ وحدتهم ويرعى حياتهم برعاية الله، حتى يعود للأمة دورها. وإلا فإن الجاهلية ستأكل الأجيال كما كانت تأكلها قبل الإسلام، حتى يستبدل الله قوما غيرنا، أو يردنا إلى دينه غير خزايا ولا مفتونين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من العاملين بالإخلاص لوجهه الكريم، ممن يحبون المؤمنين ويتراحمون فيما بينهم، ويتركون النزاع الذي يذهب الريح والذي يؤدي إلى الفشل الأمة. ونسأله أن يهدينا لاختيار من يقود إلى شاطئ السلامة، من يقود إلى وحدة الكلمة، من يقود للعودة إلى الله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على من بدأ هذه الأمة بالهداية فبلغ الرسالة ونصح الأمة، ونحن على ذلك من الشاهدين، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 19 من الشهر الأول من عام 1986، والذي كان بعنوان عبادة الله وحده.

0: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع سطع سطع. فكانت للإعلام بريقة،
1: كانت للإعلام بريقة، للإعلام
0: بريقة. تألقت شمسا، شمسا، والكل نجوم في سمائها،
1: كل نجوم في سمائها.
0: إنها صوت الحق،
1: صوت الحق،
0: إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: تألق
0: في سماء الإعلام الهادف.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب الأرباب منزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب والصلاة والسلام على خير من مشى على التراب وسئل فأجاب وعلى آله وأصحابه الأحباب وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الحساب. أما بعد، بعد استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع الناس الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما، كادت الحرب أن تضرم بين المسلمين، بين أهل الشام وبين أهل العراق، لأن المشكلة بينهما لم تنتهي بعد، وإنما توقفت فقط بعد التحكيم. ماذا فعل الإمام الحسن في هذه الظروف؟ نجده يقدم للأمة مشروعه الإصلاحي، فيتنازل عن الخلافة طواعية، من أجل ماذا؟ من أجل صيانة دماء المسلمين، من أجل وحدة الأمة. فيفد الحسن والحسين رضي الله عنهما على معاوية في الشام ويبايعونه هنا، وسمي هذا العام بعام الجماعة.

وبهذا التنازل عن الخلافة تظهر لنا أهمية اجتهادات الحسن رضي الله عنه في فقه المصالح والمفاسد، كيف يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد حقنا لدماء المسلمين. وبهذا المشروع الإصلاحي العظيم حقق الإمام الحسن رضي الله عنه نبوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جلس على المنبر وأشار إلى الحسن رضي الله عنه وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قيل مرة للإمام الحسن رضي الله عنه: إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة، الحسن يريد الخلافة، فماذا بماذا أجاب الحسن رضي الله عنه؟ قال: واسمعوا إلى كلمات هذا المصلح العظيم عندما قال: كانت جماجم العرب بيدي يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت، فتركتها ابتغاء مرضات الله. هذا هو كلام العظماء، كلام المصلحين، كلام أئمة أهل البيت عليهم السلام.

اتفق الناس على أن الأمر بعد معاوية يكون شورى بين المسلمين كما كان هو الأصل. فبلغ الحسن رضي الله عنه أن بعض الناس يقولون أنه يتطلع إلى الخلافة بعد معاوية ويريدها بعده، فقال: أيها الناس، أما ولاية الأمر بعده أي بعد معاوية فإني راغب عنها، ولو أردت الأمر ما سلمته أبدا، ولو أراد الأمر الحسن رضي الله عنه لقدر أن يجمع الناس عليه، لكنه قدم الصالح العام، وهكذا هم آل بيت النبي، خريجو مدرسة النبوة، لا يقدمون ذواتهم ولا مصالحهم، بل قدم صالح الأمة ليكون سيدا في هذه الأمة ويصلح الله به بين الناس ويحقن الله عز وجل بسببه الدماء. ألم يقل الرب عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ وهكذا تنازل الإمام الحسن فأصلح الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة.
2: من الشهيد التالي؟ ينزع أبو جهل الرمحة ويتجه نحو الشيخ الحزين الذي ينظر إلى زوجته الشهيدة

0: عون الأمة كالثور، فيناشده عمار الكف، فلا يكف إلا إن نفذ أمرين: أشتم محمدا وامدح هبل واللات والعزى. فيفعل عمار، فيتركه بين دائرتي الدم اللتين تتسعان كما يتسع حزنه. ثم يحمل عمار والديه تشخب دماؤهما تروي تراب مكة، بينما يتأمله المستضعفون من بعيد لا يستطيعون صنع شيء سوى الدموع. ويوارى الشهيدان، فلا يتلقى عمار العزاء إلا سرا أو من أعين تمر ممتلئة بالدموع. ويهيم على وجهه بعد أن فقد والديه وفقد دينه، أي كرب هو فيه. يأتيه نبيه عليه السلام لتعزيته فيبكي حرقة وألما، ويبث حزنه بين يديه، فيعذره عليه السلام، وينزل الله قرآنا يعذر كل من تعرض للعذاب مثله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فتنفرج بعض همومه ويستعيد سكينته ويحتسب والديه، لكن الصراخ والغبار يعلوان في مكان آخر. مجموعة من المراهقين تكتشف إسلام شاب اسمه خباب بن الأرت، وهي الآن تقيم طقوس التنكير به وهو كالذبيحة بين أيديهم. يقوم بعضهم بجمع حطب ثم يشعله حتى يتحول جمرا، لتبدأ تسلية شباب الأصنام. يربطون يديه ورجليه ويكشفون ظهره، ثم يسحبونه من بعيد ليمرروا ظهره على الحصى والتراب ثم على كتل الجمر، فيتطاير الشرار ويتطاير صراخ خباب وهو يتلوى من حر الجمر الملتصق بظهره، لكن الجمر لم ينطفئ، فيثور صراخ المجرمين لتكرار المحاولة فيكررونها، ليتحول ظهر المسكين إلى شواء. ولا تتوقف عملية السحل حتى ينطفئ الجمر، إنه لم يسرق بيوتهم ولا ماشيتهم، إنه لم يشتم حتى آلهتهم. كل الذي فعله أنه قال لا إله إلا الله. ويأتي المساء ويتعب الوثنيون فيرمونه ليشقى بجراحه، ها هو يبكي ويحدث من حوله فيقول: لقد أوقدت لي نار وصحبت عليها، فما أطفأها إلا ودك ظهري. وفي يوم آخر ملتهب تبلغ شمس الظهيرة أوج حرارتها، فيؤتى بخباب ورفاقه ليفاجأوا بابتكار جديد للعذاب: ما هذا الذي بأيديهم كالدروع في ظلال السيرة.
1: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد

ورجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المجيب. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربي قريب مجيب. هو القريب المجيب الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ونسأله تعالى أن نستجيب له بطاعته سبحانه. الله تعالى حين تتجه إليه، فبمجرد أن ترفع يدك إلى السماء وتصيح يا رب، فهو يعلم ماذا تطلب ويجيبك دون أن تسأل. وسؤال الله سبحانه وتعالى يعطيك ما تطلب وزيادة، لأنك إذا سألت شخصا ما مثلا قد لا يعطيك المال كله حتى ولو كان يملكه ويملك أضعافه، فإنه قد يشح عليك ويحس أنك تقتطع من ماله. أما الله سبحانه وتعالى فإنه يعطيك كل ما تطلب ويزيد، لأنه يملك خزائن الأرض، وأنه مهما أعطاك ووهبك فإنك لن تنقص من ملكه شيئا. وهذه نعمة أخرى تستوجب الشكر، فالإنسان يعطي بحساب والله يعطي بلا حساب. المجيب هو الله الذي يقابل السؤال بالإجابة والدعاء بالقبول، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه. الله تعالى مجيب لسؤالك ودعائك. كل الخلائق مفتقرة إليه، ولا قوام لحياتها إلا عليه، ولا ملجأ لها منه إلا إليه. في جهة واحدة في الكون هي الله جل جلاله. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المجيب، له الأسماء الحسنى.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنه. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: رحلته من رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: انظر انظر يا سيدي، انظر هذا الإله مناه، إنه مصنوع من الخشب النفيس، صنع خصيصا لك يا سيدي، فلتتبارك به عند الغدو والرواح ولتذبح له في المواسم يا سيدي. تفضل.
1: إنه فعلا من خشب النفيس، إله منات، سوف أخذه.
2: ما هذا يا عمرو؟ إنك شديد الإسراف على آلهتك ورعايتها، والله إني لا أعلم أنك قد اشتريت هذا الصنم بدنانير باهظة. اللهم اهده إلى صراطك المستقيم كما هديتني وهديت أولادنا معوذا ومعاذا وخلادا إلى الإسلام، وجازعا مصعب بن عمير خير جزاء عنا، حيث هدانا ونور طريقنا للإسلام.
1: هند يا هند، لما تقفين عندك هكذا؟ لما لا تأتين وتتبركين بمنات الإله المبارك؟ تعالي تعالي وانظري إليه، فقد صنع من خشب نفيس. هل سمعت يا هند بهذا الداعية مصعب بن عمير الذي استطاع في وقت قليل أن يحول كثيرا من أهل يثرب عن دينهم وأن يدخلهم في دين محمد؟ هند يا هند، احذري أن يلتقي أولادك بهذا الرجل حتى نرى رأينا فيه.
2: سمعا وطاعة، ولكن هل لك أن تسمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل؟
1: ويحك، وهل صبع معاذ عن دينه وأنا لا أعلم؟
2: كلا كلا كلا، ولكنه حضر بعض مجالس ذلك الداعية وحفظ شيئا مما يقوله.
1: ادعيه إلي الآن، أسمعني شيئا مما يقوله هذا الرجل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
1: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله.
3: فهل لك أن تبايع محمدا رسول الله؟ فقومك جميعا قد بايعوه.
1: لست فاعلا حتى أستشير منات فأنظر ماذا يقول.
3: وما عسى أن يقول منات يا أبتاه، وهو خشب أصم لا يعقل ولا ينطق.
1: قلت لك لن أقطع أمرا دونه. يا مناه، لا ريب أنك قد علمت بأن هذا الداعية الذي وفد علينا من مكة لا يريد أحدا سواك، وإنه إنما جاء لينهانا عن عبادتك، وقد كرهت أن أبايعه على الرغم مما سمعته من جميل قوله حتى أستشيرك. فأشر علي، ما لك لا تجيبني بشيء؟ لعلك قد غضبت مني، أنا لم أسمع شيئا مما يؤديك، ولكن لا بأس لا بأس، سأتركك أياما حتى يسكت عنك الغضب.
4: آه يا معاذ بن عمرو بن الجموح، الحمد لله على نعمة الإسلام، كم كنت سعيدا عندما قابلت الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبايعته عند العقبة.
3: نعم يا معاذ بن جبل، الحمد لله الذي هدانا، ولكنني حزين على أبي، فهو ما زال يعبد الأصنام، وما يضايقني أنه ما زال يحتفظ بصنم من الخشب في منزلنا يصلي له دائما.
4: إذن نجعله يرى بعينيه.
3: وكيف هذا؟
4: لما تأخرت؟ لقد قلقت كثيرا.
3: لقد كنت حريصا حتى لا يسمعني أبي وأنا أخذ هذا الصنم من مكانه.
4: هيا ارميه سريعا في هذه الحفرة، وعندما يصحو غدا ولا يجده في المنزل بل في هذه الحفرة بلا حول ولا قوة، سيدرك حينها أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر.
1: أين إلهي؟ أين إلهي؟ قد وضعته هنا ولا أجده في مكانه، وقد بحثت عنه في كل مكان في جميع أنحاء المنزل.
3: لا أعلم لا أعلم يا أبي، لما لا تبحث عنه خارجا؟
1: ها؟ خارجا؟ كم أنت مغفل؟ أيكون قد مشى ليلا ونحن نيام؟
3: إذن طالما أنك تعرف أنه لا يمشي ولا يقدر على فعل شيء، لما تؤمن به؟
1: أوه، الكلام معك لا يفيد. هيا هيا لنبحث عنه خارجا. هيا. أهن لو أعلم من فعل به هذا لأقتلنه شر قتله.
4: ولما لا تفكر كيف يكون إلها ويسمح لأحد أن يفعل به هذا؟
1: أجننت؟ كيف تقول هذا الكلام؟ هيا هيا يا معاذ، خذ صاحبك هذا واذهب بعيدا. هيا هيا، سوف أنظفه وأطيبه وأضعه مرة أخرى في مكانه. هيا. لم تخادع نفسك يا عمرو؟ هذا الشاب معاذ بن جبل يقول الحقيقة. كيف يكون هذا الصنم إلها ويترك نفسه وسط القادورات؟ هناك حل واحد لأتأكد. سأترك هذا السيف معك أيها الصنم، فإن كان فيك خير فاحمي نفسك. إن هذا الصنم لا خير فيه.
3: ألم أخبرك يا أبي أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وأنه لا خير في دينكم هذا؟
4: يا عماه، أنت عمرو بن الجموح سيد بني سلمة ومن أشراف المدينة، وقد عرفناك دائما الحكيم في قومك، وها قد عرفت أن أصنامكم هذه لا تنفع ولا تضر، فلما لا تؤمن بالإسلام دين الله رب الكون الواحد الأحد؟
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
5: ها قد تذوق عمرو بن الجموح من حلاوة الإيمان ما جعله يعض بنان الندم على كل لحظة قضاها في الشرك، فأقبل على دين الإسلام بجسده وروحه، ووضع نفسه وماله وولده في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إلى أين أنتم ذاهبون يا بني؟
3: نحن ذاهبون لملاقاة أعداء الله عند جبل أحد، فنحن نتشوق لنيل الشهادة يا أبي والفوز بمرضات الله.
1: والله لأغدون معكم للجهاد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
3: يا أبي يا أبي، إن الله عذرك، فعلام تكلف نفسك ما أعفاك الله منه.
1: يا نبي الله، إن أبنائي هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن هذا الخير، وهم يتحججون بأني أعرج. والله إني لا أرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة.
6: يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: دعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة.
1: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا يا الله.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: الأناشيد الجميلة حداء ساحر خالد للسالكين درب الهدى، ولكن أطربها

0: وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وخرج سيدنا كعب بن مالك من عند سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال الصدق. ساعات لما بتقول الصدق ممكن النبي يسامحك، لكن في تحمل للمسؤولية. عند ذنب كبير قوي التخلف عن الجهاد بدون عذر. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكلام مع كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، الثلاثة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك. بيقول سيدنا كعب: فكنت أسير في طرقات المدينة فلا يكلمني أحد، ألقي السلام فلا يرد أحد، حتى تنكرت لي نفسي وتنكرت لي الأرض. وكنا كما قال الله في القرآن: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. يقول: فكنت أروح المسجد أخش لأن النبي قاعد، فأقول السلام عليكم، ثم أنظر على وجهه أقول: هل حرك شفتيه برد السلام؟ أنا حس أنه قال عليكم السلام. فأخش في الصلاة، أدخل كده في الصلاة، فرسول الله ينظر إليه هو قاعد كده، تعرف بطرف عينيك تعرف تشوف اللي جنبك، الله أكبر، فإذا النبي بص عليه، فهو بيصلي يقوم بصص على النبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقوم رجع رأسه كده تاني ومكمل مع أصحابه، كأن النبي بيقول: أنا بحبك وانت راجل، بس ربنا اللي أمر بكده ألا يكلمه الناس. بيقول: فرحت لحائط ابن عمي أبو قتادة، هو أحب الناس إلي، الحائط البستان اللي ليه سور، فتصورت الحائط، طلعت فوق السور كده وقعدت على السور، لقيته بيحفر بيزرع. قلت: يا أبا قتادة، أبو قتادة لوحده مش حد شايفه والنبي مش موجود، فلم يرد عليه. يا أبا قتادة، فلم يرد علي. يا أبا قتادة صاحبي الأنتيم، يا أبا قتادة، فلم يرد عليه. فقلت له: يا أبا قتادة، أما تعلمون أني أحب الله ورسوله؟ فبص كده وقال: الله ورسوله أعلم. قال: فبكيت ثم نزلت. بيقول: فكنت ماشي في طرقات المدينة، فجأة لقى واحد بيقول: أين كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ فظل الناس يشيرون إليه، ما حدش يقول أهو أو يا كعب، في واحد مش حد بيتكلم خالص، بيشاوروا بس. فقام اديني ورقة ومشي. فتحت الورقة لقيتها من ملك من ملوك الروم. سيدنا كعب أصلا كان عايش عندهم وكان أمير، فالملك ده بعت له ورقة، يبدو أن في حد وصل له، يبدو أن في عيون أو أيا كان وصلوا له الكلام: قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وفي رواية قد قلاك، ولم يجعلك الله بداري هون عندك، فالحق بنا نواسك. قلاك يعني زهق منك، اللي احنا المصريين نقولها قلبك. فبيقول له: احنا بلغنا ان صاحبك زهق منك، قد بلغنا ان صاحبك قد قلاك. وبعدين تنبهدل نفسك معهم ليه؟ ولم يجعلك الله بدار هوان عندك، مبهدلينك ومحدش بيتكلم معك، ما تجلنا نرجعك امير، فالحق بنا نواسك. فقال: ان هذا لمن تمام البلاء، انا ناقص. وقام جايب الورقه ورميها في الفرن. قال: فتيممت التنوره فسجرتها، التنور الفرن سجرتها يعني ولعت فيه. وعد علينا 40 يوم، وسيدنا النبي قال: بعت لي انك تبعد حتى عن زوجتك، حتى ما تتكلمش مع مراتك في البيت. قال: فضاقت علينا الارض بما رحبت. النبي بيربيهم وبيربي الامه كلها، احنا كنا محتاجين كل راجل معانا في غزوه تبوك، وانت كان عندك كل حاجه تقدر تطلع بيها، وده مش من الاخلاق اللي احنا متعودين عليها من الرجال يا كعب. بيقول: ففي اليوم 50 طلعت فوق بيتي اصلي الصبح الفجر، وأنا نفسي ضيقة جدا، بقول الله أكبر، يدوبك لسه بخلص الصلاة سمعت الصارخ يقول: أبشر يا كعب. قال: فخررت ساجدا. إيه اللي حصل؟ نزلت التوبة من ربنا، الآية القرآنية في سورة خواتيم سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، ويلا ربنا سامحنا. قال: فخرج رجل من المسجد على حصان وعلى فرس يعني، وصعد واحد

0: فوق الجامع وقام صارخ، فالصوت وصل قبل الراجل بتاع الحصان، لغاية ما وصل له الراجل بتاع الحصان فقال له أبشر تاب الله عليك. قال فخلعت ردائي واديته له وخدت رداء من عند زوجتي في البيت وقمت رايح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يتلقاني الناس بالتهنئة، فأول ما دخل الجامع قام طلحة بن عبيد الله وما قام غيره من الأنصار فهنأني، ووالله لا أنساها لطلحة. قام كده وقعدوا مكانه اقعد. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا كعب بيقول كده، وكان إذا ابتسم استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فاكر لما تبسم تبسم المغضب من شوية؟ المرة دي تبسم كأنه قطعة قمر. فقال يا كعب أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، تاب الله عليك. قال يا رسول الله إن من توبتي أن أخرج من جميع مالي. خد فلوسي كلها. قال لا، أمسك عليك بعض مالك، عايز تتصدق صدق بجزء وخلي الباقي عندك. يا رسول الله إن من توبتي ألا أحدث بعد ذلك إلا صدقا. الصدق بينجي يا سيدنا النبي. فنزل القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وبكده تخلص غزوة تبوك بكل أحداثها. كان من أحكم القرارات اللي خدها سيدنا كعب إنه يرمي الجواب في الفرن يحرقه، الجواب اللي جاله من نبطي من أنباط الشام، فلاح يسأل عليه فين كعب، بيشاوره عليه تفضل خد الجواب، إذا من ملك من ملوك الروم صاحبه، قد بلغنا أن صاحبك قد قلاك، يبدو أن محمد خلاص ما بقاش مهتم بيك، ولم يجعلك الله بداري هوان. أنت إيه البهدلة اللي إيه اللي أنت عملته في نفسك ده؟ حاج بيكلمك وسايبينك، فالحق بنا نواسك، تعال بقى عشان الكرسي بتاعك والقعدة بتاعتك محدش خدها، تعال عشان نبسطك زي ما كنت قبل الإسلام بدل اللي سايبينك دول. كان ممكن سيدنا كعب يقول لا لا يمكن، أنا بحب النبي، يحط الجوكة في جيبه، وبعدين مش كعب بقى إحنا بقى، بعدين أضعف بعد شوية يقول حرام بصراحة اللي هم عاملينه فيه، ما بيكلمونيش ليه؟ على فكرة عادي إن أنا ما طلعتش في الحرب، ويبدأ نفسي الأمارة بالسوء تسوغ ليا، ودفاعاتي النفسية تبدأ تقول لضمير يسكت، هم اللي غلطانين إن هم مش بيكلموني. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له انتظر حتى يحكم الله، ليه ربنا ما حكمش إن هو سامحني لغاية دلوقتي 30 40 50 يوم؟ لكنه مسك الجواب وقام رميه في الفرن عشان ما يشوفوش، لأن الثقة الزائفة في النفس بتخلي البني آدم يقع في معاصي هو ما كانش متوقع أن يقع فيه سبب الثقة الزائفة. فأنا أخلي الجواب معايا. لما اشتغلنا في علاج الإدمان كانوا بيقولوا للشباب اللي أدمنت، لما تخرج من المستشفى تخرجش في المكان اللي كنت فيه، غير رقم تليفونك، ما تتصلش بأي حد من العصر القديم بتاع الإدمان. ليه؟ ما أنا بطلت والسم خرج من جسمي. بس عقلك لسه عنده روابط ذهنية، لو شفت ده تفتكر أيام حلوة، لو خرجت في المكان ده تفتكر أيام مش عارف إيه. فبلاش ثقة زائفة، اقطع، اجعل بينك وبين الغلط الكبير ده خندقا، حيطة من حديد كده. حاجة تانية المنورة قوي آخر الحديث خالص، لما بيقول إن سيدنا النبي لما شافه ضحك وقال له أبشر يا كعب بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك لقد تاب الله عليك. وكان النبي لما يضحك سيدنا كعب يقول كده استنار وجهه كأنه قطعة قمر. أحلى يوم في حياتك لما تعرف أن ربنا سامحك، والنبي بيقول له ربنا سامحك، يعني ربنا سامحه، لأن مسامحة ربنا فضل من ربنا، لأن الطبيعي أن البشر بيعاقبوا بعض بأنه يسلب منه الحاجة اللي زعلوا بيها. فالولد سقط عشان بيلعب على الكمبيوتر، هات الكمبيوتر. الولد مش عارفها عشان الموبايل، هات الموبايل. ايه في الشغل ما اشتغلش ما جابش التارجت عشان مشغول مش عارف بايه يتخصم منه. فكون ان ربنا يسامحك ويبقي النعم عندك ويقول لك خلاص سامحتك احسن يوم في الدنيا من العفو. خلي المعنى المنور ده دايما في قلبك. والحمد لله يا رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. نحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة. قال مطرف بن معقل: سمعت عون بن عبد الله يقول: ذاكر الله في غفلة الناس كمثل الفئة المنهزمة يحميها الرجل، لولا ذلك الرجل هزمت الفئة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس هلك الناس. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، إذا هرج الناس، إذا هاجوا وماجوا، إذا انشغلوا بلذائذهم، بهواهم، بخصوماتهم، وأنت من صرفت عن الله عز وجل ذكرا فاشتغلت بعبادته. العبادة في الهرج كهجرة إلي، كأنك هاجرت إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مفيد أيها الإخوة. الآن هذه الأزمة التي ترون، نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج. حقيقة بأن آلامها وصورها يعني شيء يكاد الإنسان، أو مو يكاد، الإنسان بطاقته لا يتحمل. يسمع قصص في كل يوم، يلتقي مع أشخاص، يشاهد في نشرات الأخبار، يرى بعينيه ما يحدث، يعني يكاد بعدين عقله ما يحمل، أعصابه ما تحمل. لولا أنك تزيد صلتك بالله الحقيقة ستنهار. لذلك يا أخوان، ما استطعتم أن تكثروا من ذكر الله عز وجل، افعلوا افعلوا، تحمون بهذا أنفسكم وتحمون بهذا من حولكم. ذاكر الله في غفلة الناس كمثل الفئة المنهزمة يحميها الرجل، لولا ذلك الرجل هزمت الفئة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس هلك الناس. مرات أنت بتكون بمحلك والناس يعني في هرج ومرج، صار غلاء، صار رخص، في بيع، ما في بيع، اجتني بيع راكزة، ما اجتني بيع راكزة، اليوم طالعين نتغدى بالقرنة الفلانية، اليوم ما بدنا نتغدى بالقرنة الفلانية، وأنت بقلب المحل عندك ورد للذكر. تجارنا ما كان يبيع في الصباح حتى يختم ورده من القرآن الكريم. لذلك شوف تجارنا الكبار، البزورية والعصرونية وسوق الكهرباء والمناخلية، بتلاقي المصحف جزء من المحل، مو جزء من أجل يعني هيك فلكلور، لا لا، جزء، بتلاقي المصحف تبعه تبع المحل مهترئ، مهترئ بكل معنى الكلمة من كتر ما شاء الله ما بيقرأ في هذا المصحف. المسبحة جزء من المحل، مو جزء فلكلوري، لا لا، جزء رئيسي في المحل، لأنه له أوراد كل يوم في الذكر في محله، وله أوراد هو ونازل على الشغل، وأوراد في بيته. المهم له ذكر في كل يوم. فيا شباب يا رجال، لا يغيبن امرؤ يعني عن ذكر الله تعالى. وإلا والله لو ذهبت تخوض هذه الحياة بذكائك وعقلك وتدبيرك لهلكت في واد من أوديتها وما حدا بيدرى فيك. أزكى منك بكتير هلكوا، وأشطر منك بكتير هلكوا، وأفهم منك بكتير هلكوا، وعندهم صلات اجتماعية أكثر منك بكتير هلكوا. لكن إذا ذكرت الله عز وجل يعطيك هذا الذكر صلة بالله عز وجل، فيطمئن قلبك ويسكن فؤادك، وتعمل في هذه الحياة بطاعة ربك. لذلك أبقوا ذكر الله عز وجل على ألسنتكم. أمهاتنا عجيبات يعني في أورادهن بالذكر، والله في أشياء يعني مخترعينهن اختراع، يعني مثلا ما بتمد إيدها على أطرميز المونة، مدري شو بتقرأ كم
كم سورة وكم ورد وكم شبك أمي لك جيبوا لنا الغلط الفلاني. عم تقرأ نقوعك لحد يمد إيده علمونا إيه ميدك أنت ليه؟ هي في إلى أروي عاملة أروي على كل أطرميز أروي. سبحان الله بتلاقي الأكل في يعني بركة وفي صحة وفي عافية وفي طيابة وعم بيضل الأكل. هلا يا رجل مرات واحد بيشتري عشاء المساويات صبح بيلاقي نصه معفين لك شو القصة؟ عم بتطير البركة. خلي ذكر يا إخواني يا شباب يا رجال، أنا لا أعلم عملية حسابية بتخلي موظف معاشه شو 28 ألف فرقة سوري يكفو هو وأربع أولاد. ما عندي ولا قوة ولا طريقة ركزوا على 28 ألف هو ومرته وأربع أولاده ما بيركزوا. بس بقول لك والله الحمد لله الحمد لله ماشي الأمور، الله يسترنا بستره الجميل أمورنا ماشي. مرات أنت ما بتصدق بالله ماشي، يعني شلون ماشي 28 ألف يا رجل؟ الله وكيلك نحن نعيش ببركة الله عز وجل. بس خلي في ذكر، خلي في صلة بالله عز وجل، فإذا بالقليل يصير كثيرا. ما بتتذكروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب واحد من الصحابة قال لمرته عنا أكل نعزم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت له إيه عزمه، عنا أكل بكفيني وبكفيك وبكفي النبي صلى الله عليه وسلم واحد تاني، أربعة يعني أربع نفر. فراح ووشوش النبي صلى الله عليه وسلم وشوشه، قال يا رسول الله لقد صنعنا لك طعاما لو جئت إلينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى لصحابي، قال نادي في الأنصار والمهاجرين إنه إن فلانا صنع لكم طعاما. راح الصحابي نادى يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار فلان صنع لكم طعاما. هذا سمع وركض. في كتب السيرة لما قال إنه النبي جاب الربع معه في مدري شو حكيت له كلمة يعني إنه الله لا بمعنى الله يعطيك العافية لك وين بدنا نطعميهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ادخلوا عشرة عشرة ويلا حطوا غطاء قولوا بسم الله، كل واحد بيقول بسم الله وبيأكل. أكل كل الناس كلهم شغيلة بالفاعل، يعني كانوا عم يحفروا الخندق مو مثلي ومثلك يعني ناظيك، لا شغيلة فاعل كلهم أكلوا كل اللي عم يحفروا الخندق وزاد من الطعم. والله يا أخوان هذا أمر، هذا ملحوظ يعني آبائنا وأمهاتنا لما بيحكونا هذا ليس بعيدا عنكم. بس كتر ذكر. مرات أنت بالسرفيس بتلاقي لك هيك رجل مسن طالع أو امرأة مسنة، يا رجل لا يفتر عن الذكر، تتمتم هي تذكر الله عز وجل. شوف سيدة كبيرة ماشية بالطريق تلاقيها تسبح الله، نور يخرج من وجهها، ذكر. إذاك ما استطعتم أن تكثروا من ذكر الله عز وجل فاذكروني أذكركم. الله بيذكرك، وإذا صرت مذكورا عند الله عز وجل هنيئا لك. وذاكر الله في غفلة الناس حماية لهؤلاء الناس. قال عون بن عبد الله، هذا الذي نترجم له، صحبت الأغنياء فلم يكن أحد أطول غما مني، إن رأيت أحدا أحسن ثيابا مني وأطيب ريحا مني، فصحبت الفقراء فاسترحت. يعني كل ما يروح لعند الأغنياء يطلع هيك طقم كنباياتهم أحسن من طقم كنباياتنا، يا أخي بيتهم بقرني أحسن من بيتنا، يا أخي سيارته أحسن من سيارتنا، بيضل والنفس تتشهون يعني. قال فصحبت الفقراء فاسترحت. يا سلام، ألا هذا مفيد بالتربية. أنت وزوجتك لازم تروحوا توزعوا صدقاتكم بأيديكم. هلا منيح نحن لما بنعطي جمعيات خيرية منيح، بس خلي جزء من صدقاتك أنت ومرتك روحوا وزعوهم، ووزعهم بطريقة مو أنه مثلا دق له تليفون لسين من الناس أنه بتعرفه بسيطي بدك تقدم له شيء أنه مر لعندي على المكتب، لا روح أنت لعنده قل له أنت وينك بالبيت وين بيتكم، خلي يدلك على البيت وتضيعوا لكم نص ساعة، روح شوف الناس كيف ساكني، كتير منيح.
انت ومرتك واولادك خذوا لهم غدا، عائله فقيره جدا، خذوا غدا وروحوا تغدوا معهم. خلي اولادك يجوا هيك، صدق صدق يمكن روحة واحدة من هدول ولادك مو عاجبهم العجب هون، يعني انت عم تعطيهم وتقدم لهم ومو عاجبهم، خلوا يروحوا يشوفوا، شوفوا اولاد الناس كيف يعيشون. بيرجع بيسلك ايدك بيسلك رجلك بيقول لك يا هيك والله الحمد لله الحمد لله، والله احنا بنعمة كتير كبيرة. زوجتك كمان مرات بيكون مو عاجبة، نفسك مو عاجبة، نحن عايشين والله اخوان والله بنعم كتير كبيرة، كل واحد مو عاجبه بده كمان المن مزيد. روح شوف الناس كيف عايشة، عود معهم شوي، جالسهم شوي، بتشوف نعم الله عز وجل عليك. فعون ابن عبد الله يقول أنا صحبت الفقراء فاسترحت. هل هذا مفيد يا أخوانا؟ يعني أنت مقدر لك أن تكون مع الأغنياء منيح، بس كن كمان مع الفقراء، جالس الفقراء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس هؤلاء وهؤلاء حتى نفسك ما تطغى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بس يغنى وصير معه كتير ما عاد يعجبه العجب، صير نفسه تطغى. فكيف بدك تهذبها لهالنفس؟ واحدة من الأمور جالس هيك الفقراء وبتشعر هالفقير عنده رقة في قلبه. يا لطيف، يعني شو بدي اقول لك، اذا جبت له سندويشة شاورما الله اكبر شكر وحمد وكتر خيرك وفضلت ويا سلام، فرحانة كتير يعني. وانت عندك من هذا الشيء امثال، ومرات نفسك تتشهون وبدها كمان مزيد. فهذا في التربية مفيد الحقيقة. وقال عون بن عبد الله كفى بك من الكبر أن ترى لك فضلا على من هو دونك، كفى بك من الكبر أن ترى لك فضلا على من هو دونك، لأنه هذا فضل الله عز وجل. الله يختص برحمته من يشاء، الله جعلك سبب في شفاء العباد. أما مو أنت طبيب ودوم محتاجين لإلك بدك تروح تتكبر عليهم، فضل الله عز وجل فضل عليك وجعلك تدرس كلية الطب وجعل ذاكرتك تستوعب هذه المعلومات وأقبل بقلوب الناس إليك، كله فضل. يعني هلأ في واحد خطيم ما بيقدر، يعني ما بيقدر يدرس، بيقول لك أخي بنقل لك حيط من قرني لقرني، أنا بعمر لك يا بس الله يوفقك لا تعطيني كتاب اقرأ، فضل. بعدين أنت صرت طبيب، فضل الله عز وجل أكرمك صار عندك عيادة، فضل الله جاء بالناس إليك. هلا اذا الناس، انت احسن طبيب بالعالم ما عم بيفوت ولا زبون لعندك، شو استفدنا؟ ما في، يعني بس كله فضل من الله. الله اجرى شفاء الناس على ايدك كمان فضل. مرات بيجيك مريض بيقول لك صلي رايح لعند 3 دكاتره، انت بتكتب له دواء بيقوم بيطيب، هو الدواء نفس الراشيت تبع اول دكتور، بس عند ذاك ما استفاد، عند هون وزن بالشفاء له، هون فضل من الله عز وجل. فلا تتكبر، انت صاحب عمل، في عندك عمال، فضل من الله عز وجل. كفى بك من الكبر ان ترى لك فضلا على من هو دونك، انت الله اكرمك بالعلم تعلم الناس، فضل من الله. ما تشوف حالك والله انا احسن منكم، هذا فضل من الله عز وجل، الله اعطاك اياه. وربما واحد من الجالسين بينه وبين الله من الصلة ما ببركته، الله يفيض على كل الحاضرين خيرا وبركة. في قصة كان يحكي لنا شيخنا عليه رحمة الله، يعني في القصة انه رجل كتير هيك مذنب ومقصر جدا، حضران بدرس عند الشيخ، فدخلت امرأة محتاجة، فالشيخ اشار للحاضرين انه يعني انه اذا حدا بيساعده، هذا الرجل كتير مقصر وعامل 7 وزمتها، بس اهتدى إلى الدرس كأن الله يريد به خيرا، طلع هيك إلى المرأة فخرج انسل من بين الحاضرين وقدم لها المبلغ وطلب لها أن تدعو له 4 دعوات. قالت له شو بدك؟ قال له أول دعوة تقولي أنه الله يغفر لي، أنا فلان الفلاني وأنا مقصر مع الله، دعي لي الله يغفر لي. قالت له طيب، والدعوة الثانية؟ لأنه تدعي أنه الله يغفر لمن حضر في هذا المجلس. قالت له طيب، والدعوة الثالثة؟ قالت له أنه تدعي أنه الله يغفر للشيخ.
يلي قاعد عم بيدرس، قالت له طيب. والدعوة الرابعة أنه الله كلنا يجمعنا في الجنة. في تلك الليلة الشيخ يرى في المنام بأن يعني هذه الحادثة كرى صورة ما حدث بين هذا الرجل والمرأة، وكأن الله عز وجل أو يعني يسمع شيئا يبشره بأن الله عز وجل غفر للحاضرين وغفر للرجل وغفر للمرأة وغفر للشيخ ببركة هذا الإنسان. ما بتعرف جزء ببركة واحد من الحاضرين له عند الله شيء، الله يشملنا كلياتنا برحمته. فما أحد ينظر إلى الآخرين نظرة كبر، كفى بك من الكبر أن ترى لك فضلا على من هو دونك. الله واحد من أساتذتنا، وبعدين هو صار عمي والد زوجتي، بيحكي لنا منكون هيك جالسين على المائدة بيقول لي يا محمد خير والله أنا بتطلع هيك إنه هلأ أنا بقدر جيب زيتون، بقدر جيب زيتون على بيتي، يعني لولا أن الله عز وجل هو أعانني ما بتقدر، والله حبة زيتون ما بتقدر تجيبها على البيت. الله أعانك والله رزقك. لذلك من باب آخر يا شباب، في مرات شباب بدهم يتجوزوا بيقول لك شنو بدي أتجوز أنا معاشي 40,000 ورقة سوري، يا والله ما بتجوز وحدا أخ وحدا، والله اللي تتجوز غصبا عنك، لا تخاف لا تخاف الله حيجوزك. بيقول لك أخي طيب تجوزنا، بركي إجاني ولد ويعني بده دواء، منين بدي أجيب له دواء؟ يا حبيبي الله متكفل بكل هالكون، انت اعمل يلي عليك والله حيزوجك ويجيب لك بيت ويجيب لك اولاد يصير عندك ويكبر اولادك ان شاء الله بفضل من الله عز وجل. انت بس خلي كتر ذكر وخلي قلبك معلق بالله عز وجل. ختاما قال عون ابن عبد الله: ما احسب احدا تفرغ لعيب الناس الا من غفلة غفلها عن نفسه. ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. فيك فيني عيوب خير الله، شو بدي بعيوب الناس؟ لكن إذا غفل عن عيب نفسه تفرغ الآخرين. شوفوا يا أخوانا دون هيك الأولياء، يعني مادتهم القلبية ونواياهم وأفكارهم هيك، فنحن عم نذكر سيرهم لعل إن شاء الله نتأسى بهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الإلهام، الإلهام كلمة جميلة ووردت في القرآن الكريم فيما أعلم في موضع واحد، في قوله سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والعرب يعرفون الإلهام ويتحدثون أحيانا عن الإلهام كمعنى أن الإنسان يكون في حالة معينة فيقع عنده من الفراسة أو من المعاني الخفية الباطنية التي لا يعرف مصدرها، ليست مبنية على يعني أدلة واستنباطات وحجج ومناظرات، وإنما هو شيء وقع في نفس الإنسان. الله تعالى يلهم الإنسان شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه وتعليمه لأصحابه أن يقولوا: اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. إذن الإلهام له أكثر من صيغة. الصيغة الأولى السائدة عند الناس أن هذا تقول مثلا هذا الشيء مصدر إلهام، أو أحيانا بعض الناس يقول كالطبيعة مصدر إلهام، ويعني بها أنه كشاعر أو أديب أو حتى رسام إذا شاهد مجال خلق الله سبحانه وتعالى ورأى الجمال والإبداع في البر والبحر والجبل والشجر والوعر والسهل وهذا التناسق البديع، فإن هذا ربما يكون سببا أنه ينقد عنده الزناد في قصيدة جميلة تكون مبدعة ومؤثرة، أو في لوحة يقوم الإنسان برسمها، فهذا نوع من الإلهام. أحيانا الإلهام أن الإنسان قد يستطيع أن يتعرف على أشياء من دون أدلة واضحة، بمعنى أن الله تعالى يلهم أو يلقي في قلب عبد من عباده معرفة شيء ما، وهذا يتفاوت كثيرا حتى إن الإنسان يحتاج إليه في حياته العملية، وخاصة أولئك الناس الذين تكون أعمالهم التي يعملونها محتاجة إلى بعض التوقع، مثلا في المجال السياسي أو في المجال الدعوي أو في المجال الإعلامي وحتى في مجال التجارة. أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يعرف الأشياء كلها دفعة واحدة، فبعض الناس الله تعالى يرزقه أن يكون عنده إلهام فيكون لديه إقبال في بعض الأمور ويكون لديه إحجام على أمور أخرى، وغالبا تأتي النتائج متوافقة مع إقدامه أو مع إحجامه، ربما تأتي صفقة معينة فتعرض له هذه الصفقة يعني كل من رأى هذا الأمر أعجب به غاية الإعجاب ورأى أن هذه يعني هي فرصة العمر، ثم هذا الإنسان يكون عنده نوع من العزوف عنها. بعد فترة يتبين أن القصة كان فيها نوع من الخدعة أو أنه جاءت أمور ربانية أو قدرية مفاجئة لم يكن الإنسان يحسب لها حسابا أو يتوقعها. فهذا نوع من الإلهام الذي كلما كان الإنسان أكثر صفاء، وذلك هنا أحد قد يسأل: هل من سبيل إلى أن يكون الإنسان ملهما وأن يكون لديه استعداد لتلقي الإلهام؟ فأقول هذا أولا هو منا من الله ونعمة، وربما يكون خاصية أحيانا يولد بها الإنسان مثل الفراسة عند بعض الناس والظن والتوسم. أيضا الله تعالى قال في القرآن الكريم: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، والترمذي روى في جامعه حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. إذن قد يولد الإنسان بهذه الأشياء، وأنت تجد بعض الناس عنده إلهام أو حسن تفسير للأشياء، ولكن بدون شك أنه كلما كان القلب أصفى كان ذلك أدعى لتقبل الإلهام. هذه واحدة، فالقلوب الصافية يشرق عليها النور وتشرق عليها الحقائق، وأعني بالصفة هنا تجرد القلب من الغل والحقد والحسد والبغضاء، وهذا معنى عزيز، يعني تفقد قلبك إن كنت تحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، أو مشغول بإسقاط فلان ورفع علان وهذا زين وهذا شين، أو أنك تحسد زميلك على أنه تفوق أو نجح ولا تفرح معه، معنى ذلك أن هذا القلب يعني ليس مجالا للإلهام، هذا القلب مليء بالنفايات التي تحتاج إلى تصفية وإلى تطهير أولا، ثم يكون مجالا لاستقبال مثل هذه المعاني. وأيضا سلامة القلب من المعاني المخالفة لشريعة الله ولمراد الله وللإيمان وللقرآن، فكلما كان قلب الإنسان قلب المؤمن صافيا كان أدعى إلى تقبل الإلهام وإلى التفاعل معه. حتى إن الكثيرين يقولون، هذا مجرب أيضا، أن الإلهام أحيانا لا يحتاج إلى تركيز، فإذا الإنسان ركز ربما يذهب عنه الإلهام، وإذا
حاول أن يكون مسترخيا بعيدا عن التركيز على هذا الشيء، وجد أن الأشياء تفاجئ وتأتي، وهذا يحدث كثيرا. عندك مسألة لم تستطع أن تحلها، لم تجد لها حلا، أو موضوع تريد أن تبحث له عن جواب أو عن عنوان أو عن طريق معين، فأنت تفكر وذات اليمين وذات الشمال لم تحصل على شيء في لحظة من اللحظات، وأنت ربما حتى لم تفكر، وكأنه في لا وعيك أو عقلك الباطن هناك أشياء تعتمل، فتأتيك في لحظة واحدة يأتيك الحل ويأتيك الجواب، وكأنه طائر وقع على في حجرك وأتاك بالجواب، وهو من الله سبحانه وتعالى، وذلك جزء من البصيرة. وكلما كان الإنسان أقرب إلى التقوى حقق ذلك. ولذلك يعني كان بعض السلف يقول يعني من صح جنانه فصح لسانه، وهذا من الإلهام، من الإلهام أن يكون الإنسان يقول كلمات جميلة. أنت تجد كثيرا من الحكماء والصلحاء الصالحين من الصحابة والسلف والأئمة وأصحاب السلوك المستقيم البعيد عن الغلو، تجد أن عندهم كلمات رائعة وكلمات جميلة تحفظ وتكتب وتنقل ويسمعها الناس ويتعجبون منها. والكلمة ليست مثل هذه، من فصح، من صح جنانه فصح لسانه، هذه كلمة قد تبدو عادية لكن فيها روح وفي أشراق وفي ألهام، كأن الله ألهم هذا الإنسان هذا المعنى. للإلهام معنى آخر، وهو أن الله تعالى خلق نفس الإنسان قابلة للخير والشر، كما قال هنا فألهمها فجورها وتقواها. وفي الدعاء اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي، تدعى الله تعالى أن يكون ممن ألهم الخير. فهنا قول النبي، قول الله سبحانه وتعالى فألهمها فجورها وتقواها، معنى أنه تعالى خلق كل أحد من الناس ولديه قابلية للفجور والتقوى، للخير والشر، للإيمان والكفر، ليس مجبورا على طريق من الطرق، وإنما هو قادر على هذا الطريق أو ذاك، وباختياره يسلك هنا أو يسلك هناك، يسمع ويطيع أو يعصي ويفجر. فهذا من معاني الإلهام، فألهمها فجورها وتقواها. وعقب سبحانه بقوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إشارة إلى أن الإنسان الذي زكى نفسه، التزكية مصدر إلهام، فإذا زكى نفسه حصل على الفلاح وتم له إلهامه بالخير والتقوى والإيمان والكلمة الطيبة والرؤية في المنام، تكون رؤية حسنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، فهذا من الإلهام، أن ربما الرؤيا تسدد الإنسان وترسم له الطريق وتحذره من شيء وتحث على شيء وتخبره، ويستفيد المؤمن منها كثيرا. وكلما كان أصدق في حديثه وكلامه كان أصدق في رؤياه، فهذا من زكى نفسه. وقد خاب من دسها، فالذي دس النفس كأنه يعني دسها أو دساها، والدسنة أو التجزية تحمل معنى أنه قد ظلم نفسه، تحمل معنى أنه كأنه قد وضعها في مكان مظلم أو دفنها في التراب وفي الذنوب وفي المعاصي والأخطاء والعيوب. هناك فرق بين من زكاها ومن دساها، ومن يقال دس الشيء يعني أخفاه، فهذا نوع من إخفاء النفس وزوال الإشراق والإلهام عنها. فذلك يصح أن نقول إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أحد المصادر الأساسية للإلهام، إلهام القول الحسن والرؤية الحسنة والفعل الحسن والفكرة الحسنة.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: زينب الكبرى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. ولدت زينب رضي الله عنها قبل بعثة والدها صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وكانت باكورة زواجه من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أكثر أخواتها شبها بأبيها صلى الله عليه وسلم. خرجت إلى الدنيا في أكرم منبت أنبتتها سلالة قرشية عريقة أصيلة، ما عرف العرب أعز منها ولا أنقى، ولقد رأى فيها الأب الكريم صلوات الله وسلامه عليه صورة لطيفة من زوجته الحبيبة التي أنسته بحنانها الغامر وحبها الكبير كل ما عاناه في طفولته من قسوة اليتم. ولما شبت رضي الله عنها بادرت أمها بتدريبها على المشاركة في عبء المنزل، وأخذتها على التمرين مأخذ الجد، وحاولت أن تبعدها قدر الإمكان عن عبث الطفولة ولهوها، فكانت وهي لا تزال فتاة صغيرة لشقيقتها الصغرى فاطمة رضي الله عنها نعم المربية والراعية الصالحة، ترعى شؤونها وتلاعبها وتقوم على خدمتها. وحين اكتملت أنوثتها تقدم لخطبتها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع الذي كان كثير التعلق بخالته خديجة التي كانت تنزله منزل الابن وتغمره بعطفها وحنانها. وكان أبو العاص يرى زينب كلما جاء إلى بيت خالته فيؤخذ بجلال مرآها وعذوبة حديثها وذكاء ملامحها ولطف طباعها. ثم تقدم أبو العاص لخطبة زينب فأحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاءه وأصغى إليه بكل جوارحه، ولكنه استأذنه في سؤال صاحبة الشأن. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابنته قال لها: بنيتي زينب، إن ابن خالتك أبا العاص ذكر اسمك. فسكتت زينب حياء ولم تجب، لكن خفقات القلب الطاهر وإغضاء النظر حياء كانا خير جواب. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى أبي العاص وصافحه مهنيا وداعيا ومباركا. وفي بيت الزوجية أظلت زينب وزوجها أبا العاص سعادة غامرة وحب متبادل.
1: نساء حول الرسول.
2: كان أبو العاص بحكم تجارته ومكانته في قومه كثير السفر، يغدو إلى الشام فيغيب أياما وليال، فتعاني زينب من ألم الفراق ويعانيه من ألم البعاد. وضعت زينب لأبي العاص ولدين عليا وأمامة، فاكتملت بهما فرحة البيت وامتلأت جوانبه سعادة وهناء. ولكن وفي ذات يوم، وبينما كان أبو العاص في إحدى رحلاته، حدث الأمر العظيم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتابعت زينب أباها شأن أمها وأخواتها وأهلها. ولما عاد الزوج من رحلته حدثته بما

0: وكأن حاجزا قد قام بينهما، فحال دون بغيتهما وانكفا، ولم ينما ليلتهما ولا الليالي التي بعدها. وساد جو المنزل قلق وهم وحذر، وانقلب النعيم إلى جحيم. اشتد أذى الكفار والمشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفرد صلى الله عليه وسلم بأهله وبالمؤمنين في شعب أبي طالب سنين عديدة، فقد فرضت عليهم المقاطعة والمباعدة. فكانت زينب رضي الله عنها تألم وتحزن وتبكي أحيانا، ثم تصبر على قضاء الله أملا بالفرج والضياء بعد ليل دامس من العذاب. وأصبحت ذات يوم وقد ذاع خبر مطاردة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة إلى يثرب مهاجرا، فلما علمت بوصوله سالما اطمأنت وسعدت. وبعد أيام جاء من يثرب موفد فصحب أختيها فاطمة وأم كلثوم، وبقيت زينب في مكة في منزل زوجها أبي العاص تنتظر قضاء الله وأمره. وخرج أبو العاص مع قريش في نفيرها لحماية تجارتها التي تعرضت لتهديد المسلمين، ودارت رحى القتال وانتصر المسلمون ووقع أبو العاص أسيرا. ولما استعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى نحى أبا العاص جانبا وقال لأصحابه: استوصوا بالأسرى خيرا. وكانت زينب في وضع لا تحسد عليه، وحين بدأت عملية فداء الأسرى كانت رضي الله عنها راغبة في عودة زوجها إليها، مستثيرة همة والدها العظيم لذلك، فاستخرجت من صندوق ثيابها وحليها قلادة كانت لأمها خديجة رضي الله عنها، أهدتها إليها يوم عرسها، ثم حملتها لشقيق زوجها عمرو بن الربيع كي يقدمها فدية عن زوجها. ولم يكد صلى الله عليه وسلم يرى تلك القلادة حتى رق لها رقة شديدة، وخفق القلب الكبير للذكرى العظيمة، وأطرق الحاضرون من الصحابة خاشعة أبصارهم، وقد أسروا بجلال الموقف وروعته. وبعد صمت طويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. فقالوا جميعا: نعم يا رسول الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا العاص أن يرسل زينب ويطلقها، فإن الإسلام قد فرق بينهما. وعاد أبو العاص إلى مكة فاستقبلته زينب هاشة باشة، فرحة مرحبة، وكان هو بادي الوجوم ظاهر الحزن، ثم قال: جئتك مودعا يا زينب، وأخبرها بما وعد أباها من ردها إليه. وعلى مضض خرجت زينب من مكة وودعت أبا العاص وداعا مؤثرا، ولكن قريشا تصدت لها ومنعتها وأعادتها إلى مكة، وكانت حاملا فنزفت دما وأجهضت، وحماها أبو العاص عنده حتى استعادت قواها وعافيتها. واغتنم يوما غفلت فيه قريش عنها فأخرجها بصحبة أخيه كنانة بن الربيع حتى أبلغها مأمنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نساء حول الرسول.
0: خرج أبو العاص إلى الشام في عير لقريش، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك العير قد أقبلت من الشام، فأرسل زيد بن حارثة رضي الله عنه في 170 راكبا، فلقوا العير بناحية

0: الأول سنة 6 من الهجرة، فأخذوها وما فيها من الأثقال، وأسروا جماعة ممن كانوا في حراسة القافلة، منهم أبو العاص ابن الربيع. فدخل أبو العاص على زينب مستجيرا فأجرت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، قامت زينب على باب أبيها مستشفعة وقالت: إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، هل سمعتم مما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده، ما علمت بشيء مما كان حتى سمعت الذي سمعتم. المؤمنون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، وقد أجرنا من أجارت. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم إلى منزله، دخلت عليه زينب رضي الله عنها فسألته أن يرد على أبي العاص ما أخذه منه، ففعل وأمرها أن لا يقربها، فإنها لا تحل له ما دام مشركا. ورجع أبو العاص إلى مكة فأدى إلى كل ذي حق حقه، ثم أعلن إسلامه في نادي قريش وعلى رؤوس الناس، وانصرف إلى المدينة مسلما مهاجرا. ورد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، فاجتمع الشمل واكتمل العقد، وخيم على الدار ما كان من قبل من سرور وسعادة. مضى على الزوجين عام واحد في المدينة يعيشان السعادة والفرحة، ثم كان الفراق الذي لا لقاء بعده، إذ ماتت زينب رضي الله عنها في مستهل السنة 8 للهجرة، متأثرة بمرض النزف الذي لازمها منذ هجرتها. وبكاها أبو العاص بكاء حارا، وتشبث بها حتى أبكى من حوله. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دامع العينين محزون الفؤاد، ثم قال: اغسلنها ثلاثا واجعلنا في الآخرة كافورا. ثم صلى عليها وشيعها إلى قبرها. وعاد أبو العاص إلى ولديه علي وأمامة يقبلهما ويبللهما بدموعه، مستذكرا وجه الحبيبة الغائبة. رضي الله عن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاها بما صبرت وكافحت وجاهدت جنة وحريرا.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله، الآن صار موجود عندنا 30 قطعة سلاح.
1: الله أكبر ولله الحمد، الله يفتح عليك يا شيخ.
2: الحمد لله، الآن لدينا من الفريق المدرب على أعلى مستوى ما يزيد على 20 مجاهدا يمكن البدء بهم.
3: فقط أود أن أطمئن حول طبيعة التواصل مع هذه المجموعات.
0: طبعا تم مراعاة أن تكون هنالك مجموعات لا تزيد عن 4 أفراد، وبقية المجموعات لا يعرفون بعضهم.
2: تماما يا شيخ، هذا ما حرصنا عليه وتم تفهيمه إلى كل مجموعاتنا العاملة. لدينا إخوة جاهزون للعمل ومدربون، 100 مجاهد، لكن تم اختيار أفضل 20 للانطلاق بهم بإذن الله.
0: إذن هل نحن مستعدون للانطلاق بالعمل العسكري بأول عمليات؟
4: لا ينقصنا شيء، العتاد موجود والرجال جاهزون على بركة الله.
0: هل من آراء يا إخوة أو مقترحات؟
5: على بركة الله.

0: قاموا بعمليات يا أبي؟
1: لقد أخذوا قراراً ببدء العمليات والتخطيط وجمع المعلومات عن أهداف عسكرية، ولكن
2: ماذا يا أبي؟
1: ولكنهم واجهوا

0: ندبر موضوع السلاح.
1: انت اشتغلت في اسرائيل وبتعرفهم، الواحد فيهم بيبيع ابوه عشان المصاري.
0: صحيح كلامك يا شيخ، بس هدول بدهم زيادة في المصاري.
1: ولا يهمك، شوف ايش بلزم وان شاء الله ربنا بيسر.
0: انا بعرف واحد اشتغلت عنده، بس هذا بده حشيش، بدوش مصاري.
1: لا احنا بنعطيه مصاري وهو يشتري اللي بده اياه. دير بالك يا ابو احمد.
0: حاضر يا شيخنا حاضر.
2: سلام داني.
0: هلو وينك؟
2: هيني هلا بدي اسلمه البضاعة.
0: واليوم بدي خبره لمين وايش بده يسوي ومكان المخزن.
2: حاضر حاضر.
0: هلاوتك يا كبيرة كبيرة، والليل الجاي في سهرة.
2: تمام تمام.
3: وهل عرف المكان يا أبي؟
4: نعم هذا ما حدث.
5: يا خسارة يا خسارة.

0: أبو أحمد؟
1: رخت موت يا مسكين.
0: المسألة بسيطة، كله إنسلاخ وليش بدك تستخدمه؟ وروخ لأهلك ومرتك.
2: شريت سلاح إلي وفي الشمال غير قطعة واحدة.
0: والعشرين قطعة اللي من قبل وينها؟
2: ما شريتش سلاح.
0: شريت، راح أجيب لك اللي شريت منه.
2: ما شريتش من حد.
0: انت أعطيته سلاح؟
3: بعت له 20 قطعة.
2: كذاب كذاب.
1: ما في داعي للإنكار حبيبي. انت مش فاهم انه انت رح تموت؟
0: رح تتكلم ولا شو؟ انت بتعرف ايش هادي؟ هادي كهربا. بتعرف كهربا ايش بتسوي؟ بتخليك تحس هيك.
2: يلا
4: يا حرام عليهم يا حرام عليهم، شو مجرمين، انهم متوحشون.
5: هذا هو الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا يرحم.
6: وهل اعترف أبو أحمد على مكان السلاح؟
5: الحقيقة نعم يا معاذ، ولكنه صمد طويلا وقاموا بتعذيبه بأشد أنواع التعذيب.
4: الحمد لله الحمد لله، بقي معنا سلاح لنقاتلهم به بإذن الله.

0: يا شيخ العملاء خطر كبير علينا، خطر كبير، ولازم نحط حد لهاي الظاهرة.
1: كلامك صحيح، بس بدنا تروي وتأني، وخلي بالك إياك وأعراض الناس واتهام الناس من غير دليل قطعي في الشرع.
2: لازم نقوم بعمل ضد العملاء، نجبرهم يخافوا ويرتعبوا، فشرد بهم من خلفهم. حياة الناس مش لعبة، ولازم يعرفوا أنه حياتهم مش أغلى من حياتنا.
1: الله يوفقكم يا إخوة، بديش أكرر عليكم، تكونوا حريصين وتشكل لجنة للتقييم، وليس كل فرد يحكم ويقرر لحاله دون مشورة.
0: احنا في عنا عميل ومتابعين تحركاته من فترة، ومصوره هو بيلتقي مع الضابط الإسرائيلي، لازم نخليه عبرة لكل اللي زيه.

0: أن يقوموا بخطف هذا العميل بعد أن تم دراسة ملفه كاملا والتحقق بالصور والأدلة أنه عميل.
1: لماذا يخطفونه يا أبي؟
2: أدخل.
3: هذه نتيجة المعمل.
2: ابعت وراء عماد تاجر سلاح، خلي يجي فورا.
3: حاضر.
2: ولا خلاص خلاص أنا بكلمه. شلوم عماد، مسدس جلوك رقمه

0: وعرف الضابط نوع المسدس ولمن تم بيعه حتى استطاع الوصول إلى منفذي العملية. نعم يا معاذ، كانوا يعذبون بشكل وحشي كل شخص حتى يعترف من شدة التعذيب، ولكن وقعت مشكلة كبيرة.
1: مشكلة ماذا يا أبي؟
2: اعترفوا عليك وقالوا إنه المسدس عندك.
3: كذبين كذبين.
2: تخيل نفسك إنك من غير عيون، معك 5 دقائق حتى تفكر تكون بلا.
3: يا الله، مش عندي.
2: رح أقتلك، رح أقتلك.
3: يا الله يا الله، رح أقول.
0: مع الضغط اعترف على مكان المسدس، لكن المشكلة لم تكن في المسدس.
4: أين المشكلة إذن؟
0: أن المسدس كان موجودا في المكان الذي خزن فيه السلاح الآخر.
1: فقدنا النصف الآخر من السلاح.
0: بعد اعتراف هذا الشاب، فتح الضابط الإسرائيلي عينه على نية الحركة الإسلامية.
5: عرفنا مكان مخزن سلاح للحركة الإسلامية، وهذا بيعني إنهم بيفكروا في عمل عسكري.
6: أنا شايف إنه أنت معطي الموضوع أكبر من حجمه،
5: لأنك مش فاهم إيش يعني حركة إسلامية تعمل عمل عسكري.
2: شو قصدك؟
5: عناصر حركة إسلامية بيكاتلوا عن عقيدة، ما بيخافوا وبيفكروا إنه الموت رح ياخدهم على الجنة. إحنا بنهدد المقاتلين بالموت، أما هم بيدوروا على الموت، عشان هيك رح يكون قتالهم صعب. فهمتوا؟ هذا هو الخطر الحقيقي. بدي الراس كبيرة ورا موضوع عمل عسكري وبأقصى سرعة.
0: وبدأت جولة تحقيقات مع هذا الشاب حول من أين اشتريت هذا السلاح الذي طلب منك.
4: طبعا، ومع شدة التعذيب اعترف.
0: نعم، اعترف من أمره بالشراء.
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه مؤلفة من عدة لقطات أبطالها من عالم الإنسان وعالم الحيوان. اللقطة الأولى: في بيت أم عماد عصفور جميل، اشتراه زوجها قبل أيام ووضعه في قفص، زينه بالورود وبعض الأشرطة الملونة. لكن أم عماد لا تحب الحيوانات وتعتبرها مخلوقات تثير اشمئزازها وقرفها وخوفها. ولأن أبا عماد يعرف أن لدى زوجته مشكلة تجاه الحيوانات، فقد جلب العصفور إلى منزله لعلها تغير رأيها عندما تستمع لزقزقته الناعمة وتبصر حركاته البهلوانية الرشيقة. ولكن هل يصلح العصفور ما أفسد الدهر؟ على ما يبدو لا، إذ إن كره أم عماد للحيوانات كان أكبر من أن يزول بزقزقة العصفور أو بحركاته الرشيقة. وإليكم ما كان يجري. كان أبو عماد قبل أن يذهب إلى عمله في كل يوم ينظف قفص العصفور ويضع له الطعام والشراب، ثم يجلس بجانبه بضع دقائق ليستمتع بألوانه الخلابة وزقزقته الرنانة، ولسانه يسبح المولى ويمجده لأنه خلق كل شيء فأحسن خلقه. بعد أن يذهب أبو عماد، كانت أم عماد تتقدم من القفص فتخرج الطعام والشراب وتلقيه في القمامة لتحرم ذلك المخلوق الصغير الضعيف من غذائه، ثم تعود لتكمل عملها دون أن ينتابها شعورا بالذنب أو الندم. بعد أيام قليلة مات العصفور. حزن عليه أبو عماد وتظاهرت أم عماد بالحزن عليه، لكنها كانت في حقيقة الأمر فرحة ومسرورة. ترى لو علمت أم عماد قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، لم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. أقول لو علمت هذا، هل كانت ستفعل ما فعلت؟ وهل كانت ستفرح عندما مات العصفور؟ الله أعلم. اللقطة الثانية: حل عيد الأضحى المبارك، وتبادل الناس التهاني قائلين: كل عام وأنتم بخير. اعتاد الحاج أبو ماهر منذ 15 سنة أن يذبح أضحيته وأضاحي أولاده وجيرانه بيديه، طمعا في ثواب الله ورضوانه. وقف الأطفال يرقبون أبا ماهر وقد صف 5 خراف في مدخل البناء، الواحد بجانب الآخر، وبدأ يستعد للعمل وكسب الأجر والثواب. جر أقرب خروف إليه، أضجعه ووضع رجله على رأسه، شحذ سكينه جيدا، ثم هوى بها على أوداج الخروف وحلقومه وهو يقول: بسم الله الله أكبر. تدفقت الدماء من الخروف وتخبط بحركات هوجاء سريعة، ثم همدت حركته. علت أصوات بقية الخراف المصطفى أمام أبي ماهر، لكنه لم يسمعها ولم يشعر بها، فقد كان منهمكا في طلب الأجر والثواب. جر الخروف الثاني وأضجعه، ثم سن شفرته وذبحه أمام إخوته، ثم جر الثالث والرابع، هكذا حتى ذبحها جميعها، ثم سلخ جلودها وقطعها إلى قطع متناسبة، ثم بدأ بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين. عاد أبو ماهر إلى بيته آخر النهار منهكا من التعب، لكنه كان فرحا أن وفقه الله تعالى لأداء شعيرة الأضحية. لا يعرف أبو ماهر أن كثيرا مما قام به مخالف للسنة النبوية الشريفة، إذ صحيح أن ذبح الأضحية سنة مستحبة، إلا أن هنالك أصولا شرعية يجب اتباعها عند القيام بتلك السنة. فشحذ الشفرة بعد إضجاع الحيوان تحت القدم أمر محرم في الإسلام، وذبح الخروف أمام بقية الخراف أمر محرم أيضا في الإسلام. فالحيوان في نظر الإسلام مخلوق ينبغي أن يرحم، وذبحه لإطعام الناس لا يجوز أن يحجبنا عن أهمية رحمته ورعاية مشاعره. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحد شفرته وقد أضجع شاته تحت قدمه، فقال له: أتريد أن تميتها موتتين؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ اللقطة الثالثة: أم رامي امرأة رقيقة، تمتلك عاطفة جياشة تفيض بها على من حولها حبا وعناية ورعاية،
حتى الحيوانات الأليفة التي تتسكع في حديقتها تجد لها في قلب أم رامي مع عاطفتها مكانا. يضحك أولاد أم رامي عندما يرون أمهم تلتقط من صحونهم بقايا اللحم والطعام وتجمعها في كيس لتذهب بها إلى مكان خصصته خارج الحديقة فتضعه هناك ليتهافت عليه القطط والطيور والكلاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفمه حتى صعد فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. أقول: لو علم أولاد أم رامي هذا الحديث لما ضحكوا ولكانوا لأمهم مشجعين ومؤيدين وربما معينين، ولكنهم مساكين فهم لا يعلمون، والإنسان عدو ما يجهل. يقول صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، نحن معا في مستهل برنامج جديد بعنوان بيت المسلم. في هذا البرنامج ندخل إلى بيت المسلم، نتعرف على حقوق الزوج، حقوق الزوجة، حقوق الأبناء، كيف يتعامل الأبناء مع والديهم، وكيف يتعامل الوالدون مع أبنائهم، وهكذا. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بكم.
2: ونفع بكم سيدي. شيخنا الفاضل تحدث عن التربية الإيمانية ثم الأخلاقية، اليوم التربية الصحية. التربية الصحية تنطلق من أن الإنسان له جسم ولا بد أن يعتني بجسمه، ما تقولنا في ذلك؟
3: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
2: صلى الله عليه وسلم.
3: الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. العقل غذاؤه العلم، والقلب غذاؤه الحب، والجسم غذاؤه الطعام والشراب. فما لم نغذي أجسامنا بطعام مدروس صحي، ينبغي أن نعلم علم اليقين ماذا ينبغي أن يدخل إلى هذا الفم، في طعام مضر، في طعام في الأساس ينبغي أن لا نأكله،
2: محرم،
3: محرم، في طعام ضار، في محرم وفي ضار، في طعام مفيد جدا، في طعام آثاره وبيلة جدا. فلا بد من دراسة للنظام الغذائي، لا بد من أن نعلم ماذا نأكل، هي ثقافة يحتاجها كل إنسان. فلا بد من أن يقتطع من وقته وقتا لمعرفة ماذا ينبغي أن يأكل.
2: نعم. وما يأكل أولاده كمان،
3: أولاده معه،
2: لأن الأطفال يعني الغذاء يهم جدا،
3: يعني في ثقافة غذائية. لا بد من ثقافة غذائية تحصل بالدراسة أو بالقراءة أو بالمطالعة. والآن بالإنترنت كل شيء موجود، يعني سؤال واحد للحج جوجل تأخذ الإجابة،
2: يأتي كلمات كثيرة. سيدي، نعمة الصحة أين هي من ال...
3: والله أنا أراها نعمة كبيرة جدا، تأتي بعد نعمة الهدى. في ثلاث نعم أساسية من حصلها ما فقد من الدنيا شيئا. أول نعمة، نعمة الهدى، أن تؤمن أن هناك إلها عظيما، واحد قدير رحيم، هناك شرع، هناك حلال، هناك حرام، هناك يجوز لا يجوز، في موت، في برزخ، في جنة، في نار، نعمة الهدى. نعمة الثانية تأتي بعده تماما، نعمة الصحة، ما في خطرة بالدماغ، تشمع بالكبد، فشل كلوي، نعمة الصحة لا تعدلها نعمة، تأتي بعد الهدى. يأتي بعدهما الكفاية، لك دخل يغطي حاجاتك. فمن حصل نعمة الهدى ونعمة الصحة ونعمة الكفاية ما فاته من الدنيا شيء، ما سوى ذلك لا يعد رزقا، يعد كسبا. الرزق ما انتفعت به، والحقيقة الرزق تنتفع به بالمستهلكات، أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، تصدقت فأبقيت. الرزق ما انتفعت به، والمنتفع به ثلاث أشياء، الشيئان الأولان
2: مستهلكة
3: ليس لهما أثر مستقبلي، أما العمل الصالح هو الذي تنتفع به وحده. لأن علة وجود الإنسان بالدنيا العمل الصالح.
2: هذا الرزق،
3: هذا رزق.
2: أما الكسب،
3: أما الكسب واحد معه 700 مليار أبل لم ينتفع بها إطلاقا عند الموت.
2: نعم.
3: هذا ثاني مشهور بيل جيت.
2: نعم.
3: 93 مليار ما انتفع بها إطلاقا.
2: نعم. إذا سيدي، الصحة بعد الإيمان، من أصبح منكم آمنا
3: في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها.
2: نعم.
3: هذا كلام الصادق المصدوق
2: صلى الله عليه وسلم،
3: كلام الخبير، كلام النبي هذه الأمة
2: صلى الله عليه وسلم. إذن سيدي ننطلق في يعني العناية بصحة أطفالنا وأبنائنا ومن نقوم على تربيتهم من أن الصحة هي وعاء عملهم وقوامهم. نعم. يعني
3: قوام عمل الإنسان، الإنسان له عمل صالح، له طلب علم، له دعوة إلى الله، له اختيار حرفي، هذه كلها تحتاج إلى صحة. يعني أنا بقول كلمة في الإنسان له حالتان، إما واقفا أو في فراش.
2: فالصحة
3: الصحة الأجل لا يتغير، بس إذا اعتنيت بصحتك تمضي هذا العمر هكذا، إذا في إهمال تمضي هكذا.
2: نعم.
3: بين أن تمضي قائما متحركا داخلا خارجا إلى بيتك، بين أن يمضى على فراش المرض.
2: فإذا اعتنى الإنسان بصحته عناية بالغة، لكن جاء عارض طارئ، يعني أحيانا
3: شيء له حكمة بالغة. أما أنا بقول أنا ما بدي أعراض صحية سلبية بسبب خطأي بالطعام والشراب.
2: نعم.
3: خطأي بأوقات الراحة. لا بد من دراسة صحية للأغذية ولنظام الحياة، لا بد من نوم كافي، وإلا في مضاعفات خطيرة.
2: فإن وقع المرض رضينا بقضاء الله.
3: نعم.
2: وقدره. نعم. سيدي أيضا من الأمور التي ينبغي الانتباه لها، أحيانا يهمل صحة أبنائه وصحته، يعني الموضوع متكامل، ثم يتحجج بالقدر، ونتوكلنا على الله. كل
3: هذا
2: متوكل.
3: خطأ كبير. أنا أعتب على أي أخ كريم ينسب خطأه إلى القضاء والقدر. يعني هو قصر في شيء فصار في مضاعفات، يعني مأخذ الكهرباء غير محصن، فإذا كان ابن مسه هذا المأخذ وفي ماء قاتل، ما تقلي قضاء وقدر، أنا بسميه جزاء التقصير في سلك كهربائي غير محصن بغلاف، صار في خطأ، هذا جزاء التقدير التقصير، ما درست ما نجحت، لا تقول الله بكاتب لي إنجاح، لا، قل أنا لم أدرس لأنني، لا يعد القضاء والقدر إلى التقصير.
2: نعم.
3: أبدا. ودائما الكسالى والمقصرون يعزون أخطاءهم إلى القضاء والقدر، هذا خطأ كبير.
2: إذن يجب أن
3: قل هو من عندي أنفسكم.
2: نعم. نعم. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا،
3: قل هو من عندي أنفسكم،
2: هذا بخطأ منكم،
3: أنا بسميه جزاء التقصير.
2: نعم. إذن الموقف الأمثل ينبغي أن نأخذ بالأسباب في الصحة لا أن نتركها. نعم. نأخذ بالأسباب واجب
3: بكل شيء، يجب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا الموقف الكامل الإيماني العلمي الواقعي، لأنه نظام الحياة في أسباب، الله جعل لكل نتيجة سبب، فالمؤمن يحترم هذا القانون، فإذا احترمه يعبد الله باحترامه، يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.
2: وهذا
3: أما إذا خلقت لأنبياء، أنت مالك نبي.
2: نعم.
3: خلقت لأنبياء لعلة بالغة لحكمة بالغة جدا، أنت لست مثلهم.
2: هذه في حالات خاصة.
3: حالة خاصة.
2: أما النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة سيدي
3: أخذ بالأسباب كلها.
2: نعم.
3: اختار الرفيق بالطريق الدليل، ذهب مساحلا، يعني قصة طويلة كثير،
2: غير طريقة،
3: أخذ بالأسباب كلها. أما بالإسراء كلية الأسباب، سبحان الذي أسرى بعبده.
2: أما نحن متعبدون بالأسباب، رحلة الهجرة وليس برحلة الأسباب.
3: أبداً.
2: هذه
3: القاعدة الدقيقة، يجب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.
2: هل من يعني أسمع منكم أحيانا سيدي، هل من قواعد، طبعا لن نفصل هذه تحتاج إلى متخصصين ووقت، لكن بالنسبة للأب والأم هل من قواعد عامة في الغذاء الصحي، في طريقة الاختيار الغذاء، يعني قواعد عامة في الصحة؟
3: أنا أتمنى يكون بكل بيت في كتيب صغير، نشرة صغيرة أو موقع بالإنترنت عن الغذاء الصحي، في بروتين، في نشويات بمستوى معين، في شعير، في قمح يعني بكامله مع قشره.
2: نعم.
3: مثلا القمح، القمح الأبيض، الخبز الأبيض عبارة عن غراء فقط، نشاء فقط، أما الغلاف في 8 معادن و 12 فيتامين بالغلاف. فالخبز الذي يطحن القمح دون أن يصفى، لذلك أول بدعة تدعها المسلمون نخل الدقيق.
2: نعم، بعد وفاته.
3: الخبز الأبيض عبارة عن النشاء فقط.
2: نعم.
3: نشاء فقط.
2: اليوم يوجد خبز صحي.
3: إيه الحمد لله.
2: بكامله.
3: لا بد من وعي صحي.
2: نعم.
3: في الخبز، في الطعام، في الشراب، في أغذية كلها معلبة، هي فقدت قيمتها. يوضع في المعلبات مادة لمنع فسادها اسمها بنزوات الصوديوم، مسموح فيها 3 بالألف.
2: نعم.
3: أيام يوضع فيها 3%، وهي مواد مسرطنة.
2: يعني أكل الأمور الطازجة هو
3: طبعا بيلفت النظر، السرطان مرتفع 10 أضعاف
2: بسبب العادات الصحية،
3: العادات السيئة، المعلبات خطيرة جدا.
2: نعم.
3: أفضل طعام الطازج.
2: نعم. ما علاقة الشدة النفسية بالصحة، صحة الأولاد في البيت بالشدة النفسية، يعني يكون البيت متوتر دائما، قلق دائم؟
3: والله يا أخي البيت اللي فيه إيمان، في حلم، في رحمة، في حكمة، في نور، الإنسان أمامه نور. فالأب اللي له صلة بالله عز وجل، مع الله خط ساخن، عنده حلم، عنده حكمة. الحكمة تؤتى ولا تؤخذ. الله ما قال ومن يأخذ الحكمة، وما قال ومن يكون حكيما، ومن يؤتى الحكمة. أنت بالحكمة تجعل الابن المنحرف مستقيم، والزوجة الأقل انضباط مما ينبغي منضبطة. بالحكمة، بالحكمة تجعل العدو صديقا، بالحكمة تدير أمرك بمال محدود، بلا حكمة تتلف المال الكثير.
2: نعم.
3: بلا حكمة تجعل الصديق عدوا، بلا حكمة تشقى بزوجة بالدرجة الأولى.
2: نعم.
3: أكاد أقول أعظم عطاء إلهي الإنسان الحكمة، والحكمة لا تؤخذ، قال ومن يؤتى، هي أكبر مكافأة للمؤمن.
2: نعم. إذا سيدي الراحة النفسية لها علاقة بالصحة
3: طبعا،
2: يعني من القواعد العامة الصحية
3: أبدا
2: أن يعني يرتاح الإنسان نفسيا.
3: في علاقة نفسية كبيرة بين حالتك النفسية وبين ما تأكل.
2: نعم.
3: أنا الدكتور في الجامعة قال هناك علاقة متينة بين صحتك النفسية
2: وصحتك الجسدية
3: وبين نوع أكلك،
2: حتى بين نوع الأكل.
3: نعم. لابد من ثقافة غذائية في البيت.
2: نعم.
3: في مواد بروتينية مفيدة جدا، في مواد نشوية مزعجة جدا
2: كثرتها.
3: نعم.
2: نعم. وقالوا سيدي كل شيء، يعني ما معنى
3: قاعدة دقيقة جدا.
2: نعم.
3: حدثني بها طبيب كبير.
2: نعم.
3: في الصحة قال لي كل شيء، يعني ما في غذاء على الإطلاق إلا يغطي حاجة بالجسد. الجوز مثلا غذاء للدماغ، بعض المواد الخضروات غذاء للغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي، ما في حاجة، الحليب غذاء للعظام، ما في مادة غذائية على الإطلاق إلا بيغطي حاجة للجسم. الكل كل شيء، كل قليلا، نحن بحاجة إن عشر ما نأكله يكفي لبقائنا أحياء، وتسعة عشر ما نأكله يكفي لبقاء الأطباء أحياء. كل قليلا، وبذل جهد، تحرك، امشي، اصعد درجة. أما أن تألف السيارة دائما أكبر أداة رفاه تصيب الإنسان بأبلغ الأمراض. أركبها من حين لآخر، أما لابد ما أمشي، وقالوا كلمة باللغة الدارجة: يا تمشي يا تمشي.
2: إما أن تمشي رياضة أو تمشي إلى
3: المقبرة.
2: إلى المقبرة.
3: نعم.
2: كل شيء.
3: وكل قليلا وابذل جهد وابتعد عن الشدة النفسية.
2: هذه قواعد عامة في
3: الصحة. أخطر شيء الشدة النفسية، مهلك.
2: نعم.
3: القلق، الخوف. وأنا أقول يعني من باب التطمين، المؤمن باتصاله بالله وتوحيده،
2: توحيد
3: أقل شيء بحياته الشدة النفسية.
2: فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين.
3: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها.
2: نعم.
3: اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها.
2: جزاكم الله خيرا سيدي. نعم. أحسن الله إليكم إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أشكر لكم حسن المتابعة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى تربية أبنائنا وطلابنا تربية وفق منهج الله تعالى، وفق كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

0: على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

التوحيد الإسلامي في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، نتناول حسن الظن بالله تعالى. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى: الوهاب، الفتاح، المؤمن، الظاهر الباطن. والتخلق باسم الله تعالى الوهاب هو أن تعلم أن الله تعالى يحب أن يعطيك ما فيه خيرك، فهو ما منعك إلا لما في المنع من تربية لك، وسيهبك من الخير الكثير. والتخلق باسم الله تعالى الفتاح هو بأن تعلم أن تيسير كل عسير بيده وحده، فيعطيه سبحانه لمن أحسن ظنه به والتجأ إليه. والتخلق باسم الله تعالى المؤمن هو بأن تصدق بيقين بأن الله هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وأن تصدق بأن وعده حق، وأن الله تعالى سيختار لك الخير دائما، وأن مع العسر يسرا، وأن ما بعد الضيق إلا الفرج، وما تراه من نعمة هو من تجلي اسمه الظاهر، وما تراه بلاء هو في الحقيقة نعمة باطنة فيها خير ستعرفه بعد حين، وهو من تجلي اسم الله تعالى الباطن. أيها الأحبة، إن حسن الظن بالله هو توقع الجميل من الله تعالى، واليقين أن كل ما يصيبنا من بلاء وما ينزل بنا من قضاء الله هو عين الخير لنا، فلا تضعف ولا تمل، بل افعل ما عليك وابذل قصارى جهدك، وأنت تعلم في داخلك أن الله سيختار عنك، فلا تعتمد على أحد سواه، واملأ قلبك بالرضا والتسليم، واعلم أن كل أمورك بيد الله تعالى، وبمقدرته تحسين حالك إلى الأحسن بحرفين: كن فيكون. وعد الله تعالى أخبرنا به نبينا: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. كثيرا ما نسمع: هذا الأمر لن يتيسر، لن أتزوج. تقول: لن يتقدم إليها الزوج الصالح. هو يقول: لن أرزق بالأطفال. وذاك يصرح: سأمرض. وآخر: هذا المرض لا شفاء له. وثالث: لا يوجد عمل. ومقالة: الاقتصاد وضعه سيء، ستنشب حرب. هذه الأصوات في دخائلنا وسوسة شيطان ضعيف يريد أن يخوفنا من المستقبل. فإذا لم تعرف مكائده ولم تحصن عقلك منه، وقع قلبك في سوء الظن بالله، ثم تركت الوسواس يكمل ويقول لك: أبق ما لك لك، فإنك إذا تصدقت به افتقرت، وأنت أحق بهذا المال من فلان وفلان. وهنا عليك أن تسمع قول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. أيها الأحبة، أصل التفكير الإيجابي الذي تحدث به نفسك لتنهض وتندفع إلى الأمام وتصلح وتبدع هو حسن الظن بالله، كما جاء في كتابه تعالى: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى يعدكم في الإنفاق مغفرة منه لذنوبكم، وسترا لعيوبكم، وفضلا، أي خلفا وعطاء أفضل وأكبر مما أنفقتم في الدنيا وفي الآخرة. اعلم يقينا أن رزقك مكتوب، وسيأتيك حلالا أو حراما بالطريقة التي تختارها أنت، فلا تكن ألعوبة في يد الشيطان فتصغي إلى إغراءاته، وهو يقول

لك إلا أن تأخذ هذا الحرام، ولكن أثبت وسيأتيك الحلال ولو بعد حين. من منا لا يلجأ للدعاء إذا ألم به أمر عظيم؟ هل تعلم أنه يستجاب فقط لمن يدعو ربه وهو موقن بالإجابة ومنتظر فرجا قريبا من عند الله؟

يمل من دعائه بالخير، وليحذر أن ييأس ويقنط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. ما لم يعجل يعني أن يسأم ويترك الدعاء أو يستبطئ الإجابة.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: برحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الكرام، وهذه حلقة جديدة من برنامج عبر الأثير. عبر الأثير يأتيكم عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي. السؤال الأول من هذه الحلقة يقول صاحب: من آفات مشايخ هذا الزمن أن كل واحد منهم يرى نفسه على حق، وكل منهم يخالف الآخر ومعه دليله، ولا يمكن لأحدهم أن يعترف بخطئه، مما يجعل الناس لا يستمعون لهم ولا يثقون بهم فيقعون في الغلو والتطرف، يسأل فيقول: ما الحل من الناحية الشرعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أقول: من المذموم في العلم التعصب للرأي لمجرد كونه رأي فلان أو فلان، وتخطئة الرأي الآخر ورميه بالضلال والبطلان، بل ربما يصل الأمر إلى تكفير صاحبه أحيانا كما يفعل بعض المتعصبين، وبلغ ببعضهم التعصب تحت شعار العمل بالكتاب والسنة أن خطأوا الأئمة المشهورين حتى صارت كلمة مالكي شافعي حنفي عندهم سبة ومنقصة ولقبا من ألقاب الذم، إذا أطلقوها فيما بينهم على شخص فإنما ينعتونه بها لينتقصوا من قدره وليتهموه بالخروج عن منهج السلف. فطالب العلم المنصف يعلم أن الخطأ لا يسلم منه أحد إلا المعصوم بالوحي صلى الله عليه وسلم. فلو قال لك شخص: إن العالم الفلاني أو المحدث الفلاني لا يخطئ، فهو مخطئ، ولن أقول هو كاذب. ولمن كان كعبه عال في العلم أن ينتصر لقول من أقوال أهل العلم ويدافع عنه إذا رآه صوابا، وكانت له قدرة على التصويب والنظر في الأدلة، فيتقلد ذلك الرأي ويدين الله سبحانه وتعالى به، وذلك أمر محمود، لأن المكلف مأجور لأن المكلف مأمور أن يأخذ في دينه بما يراه صوابا، إن كان قادرا طبعا على الاختيار بمعيار القوانين التي وضعها العلماء، ولكن لا ينبغي له أن يسيء إلى من يخالف رأيه من العلماء في مسائل الاجتهاد ويسفه أقوالهم وينكر عليهم، فليس اجتهاد أولى من اجتهاد، خصوصا إذا كانوا من الأئمة الذين هم أهل الاجتهاد والاستنباط الملتزمين بشروط العلم وضوابطه في استنباطاتهم واجتهاداتهم. وقد كان هذا دأب السلف من العلماء، يتناظرون في العلم ويختلفون في الاجتهاد، ويسلك الواحد منهم لنفسه المنهج الذي يعتقده صوابا، ويرى أنه مطالب بأن يدين الله سبحانه وتعالى به، لكنه في الوقت نفسه يشيد بعلم مخالفه ولا يذكره إلا بكل إجلال وإكبار. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن كتاب الموطأ للإمام مالك: ما رأيت كتابا ألف في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك، واشتهر على لسان كثير من الأئمة في مسائل الاجتهاد أن يقولوا: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وكان الإمام الشافعي يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي شيء منه، وأوجر عليه ولا يحمدون، يعني أنا أخذ حسنات ولا يذكرني الناس بشيء حتى لا يكون له حظ في الدنيا من هذا العلم. طلب هارون الرشيد وهو خليفة من الإمام مالك أن يلزم الناس في جميع البلاد الإسلامية بما في الموطأ وترك ما سواه من الأقوال المخالفة للموطأ، فمنعه من ذلك الإمام مالك وكان يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. وكانوا يرون أن من بركة العلم التواضع وإنكار الذات، وأن من استفاد شيئا يضيفه إلى قائله. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام: من شكر العلم أن تستفيد الشيء، فإذا ذكر لك قلت: خفي علي كذا وكذا ولم يكن لي به علم حتى أفادني فلان فيه كذا وكذا، فهذا شكر العلم. فالتواضع والإنصاف ضروري لكل عالم ومتعلم يريد الخير لنفسه ونفع الناس بعلمه ومناشدة الحق والعمل به. والعلم الذي يلمح القارئ بين سطوره الغرور والتعالي والانتصار للنفس والثناء عليها علم لا خير فيه، لأن ذلك دليل على عدم الإخلاص وأن مؤلفه يريد ببضاعته الدنيا. هذه المسألة تجرنا إلى الحديث عن قاعدة فقهية يذكرها العلماء، وهي قولهم: لا ينكر المختلف فيه. بعضهم يقول يعكسها، يقول: المختلف فيه لا ينكر. ومعناها أن مسائل الخلاف بين العلماء التي استنبطت طبقا لقواعد الاجتهاد وشروطه المعروفة عند أهل العلم لا يعد الخلاف فيها من باب المنكر الذي يجب تغييره والتشنيع على صاحبه. وفي ذلك يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه. وقال القاضي عياض: لا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحمل الناس على اجتهاده ومذهبه، وإنما يغير منهم ما اجتمع على إنكاره. فمثلا لو كان أحد يأخذ بقول من يرى المنع من صلاة النافلة في وقت خطبة الجمعة، فليس له أن ينكر عمن يرى أن تحية المسجد مستثناه من ذلك، لأنه له أيضا دليل من السنة. وبعض مسائل الخلاف التي يتعصب لها بعض طلبة العلم ويرى أن خلافها منكر قد تكون في الواقع من باب الاختلاف في المباح الذي يجوز فعله ويجوز تركه على حد سواء، يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، أو فعله وفعل غيره في مرات أخرى. لماذا؟ ليرخص للناس في فعل الأمرين على حد سواء، وذلك كما في الاختلاف في ألفاظ الأذان والإقامة والجهر بلفظ آمين وراء الإمام والإصرار بها وتحريك السبابة في التشهد أو عدم تحريكها، وصلاة ركعتي السنة بعد الجمعة وبعد المغرب في المسجد أو بعد الرجوع إلى البيت، وإلى غير ذلك من المسائل. قال الإمام ابن عبد البر: إن الاختلاف في التشهد وفي الأذان والإقامة وعدد التكبير على الجنائز وما يقرأ وما يدعى به فيها وعدد التكبير في العيدين ورفع الأيدي في ركوع الصلاة وفي التكبير على الجنائز وفي السلام من الصلاة واحدة أو اثنتين، السلام في صلاة الجنازة هل يكون سلاما واحدا أو اثنتين؟ ثم يقول: وفي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وسدل اليدين وفي القنوت وتركه، وما كان مثل هذا كله اختلاف في مباح كالوضوء واحدة واثنتين وثلاثا. وكل ما وصفت لك، والكلام لابن عبد البر، قد نقله الكافة من الخلف عن السلف، ونقله التابعون بإحسان عن السابقين نقلا لا يدخله غلط ولا نسيان، لأنها أشياء ظاهرة معمول بها في بلدان الإسلام زمنا بعد زمن، لا يختلف في ذلك علماؤهم وعوامهم من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وهلم جرا. فدل على أنه مباح كله إباحة توسعة ورحمة. في مجموع الفتاوى يقول الإمام ابن تيمية: إن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف وفي نوعي الأذان الترجيع وتركه ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها، وكما قلنا في أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الاستعاذات وأنواع القراءات وأنواع تكبيرات العيد الزوائد وأنواع صلاة الجنازة وأنواع سجود السهو والقنوت بعد الركوع وقبل الركوع وبعده وغير ذلك، إلى أن قالوا إن هذه الأنواع لا يفضل بعضها على بعض إلا بدليل شرعي. ثم إذا فرض أن الدليل الشرعي يوجب الرجحان لم يعب على من فعل الجائزة ولا ينفر عنه لأجل ذلك. ومن ذلك أيضا غسل القدمين في الوضوء، هل يؤخذ فيه بالتثليث مثل باقي الأعضاء أم المطلوب في القدمين الإنقاء والتنظيف دون التقيد بالعدد؟ ومنه الصيغ التي يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم، الأخذ فيها بصيغة أو بأخرى هو من فعل المباح للتوسيع على الناس إلى غير ذلك. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: إن من رفع يديه من الصحابة، يعني عند الركوع وعند الرفع منه، لم يكن يعيب على من لم يرفع. وهناك مسائل كثيرة هي من هذا الباب، الاختلاف فيها من باب المباح. ومن ذلك تجد من الناس من يجعلها من المنكر الذي لا يجوز السكوت عنه. وكلما اتسعت معارف الإنسان وأخذ من العلم بحظ أوفر قلت تخطئته للآخرين وإنكاره عليهم، وكلما ضحلت معارفه وضاقت كثرت تخطئته لغيره وتشنيعه عليهم. ولو أخذ المسلمون على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم بهذه القاعدة التي تقول لا ينكر المختلف فيه وطبقوها منهجا عمليا في حياتهم وتعاونوا لتوحدت كلمتهم ولما دب الوهن بينهم، والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامج عبر الأثير، نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى إن نفس في أعمارنا. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي

0: من هنا انطلق
1: وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: أقسم بالله يدفنوا أحياء، حسب الله ونعم الوكيل.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء. طهران تؤكد أن لا اجتماعات أو لقاءات مع واشنطن على أي مستوى في الأيام المقبلة، وأن ما يجري في الدوحة يقتصر على متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم عبر الوسطاء. المتحدث باسم الخارجية والوفد المفاوض إسماعيل بقائي شدد على أن إيران تمضي في مذكرة التفاهم مع أمريكا على قاعدة خطوة مقابل خطوة، وتحترم كل التزاماتها ما دامت واشنطن تلتزم كذلك. وفي موازاة المسار السياسي، رسائل إيرانية ميدانية وعسكرية، تحذير من أي خرق لوقف إطلاق النار، وتمسك بحصرية إدارة مضيق هرمز، ورفض أي ترتيبات أو حضور أجنبي يمس معادلات الأمن الإقليمي. هذه التطورات وغيرها مشاهدينا نناقشها في هذه الساعة من تغطية الميادين مع ضيفنا هنا في استوديوهات الميادين في العاصمة الإيرانية طهران، الدبلوماسي السابق الأستاذ السيد هادي سيد أفقعي. سيد هادي، أهلا بك معنا.
1: حياك الله سيد عبد الرحمن.
0: أهلا بك. قبل أن نبدأ معك هذا النقاش، نستمع مشاهدينا إلى ما قاله المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي عن اجتماعات الدوحة.
2: لم يكن لدينا أساسا أي برنامج لعقد لقاء مع الأمريكيين على أي مستوى حتى نتراجع عنه. المحادثات التي ستعقد في الدوحة تتعلق بتنفيذ عدد من بنود مذكرة التفاهم، وستجرى مع الوفد القطري. يجري حاليا تنفيذ البند الخاص بالإفراج عن الأصول الإيرانية، ونأمل أن يفضي ذلك إلى النتيجة المرجوة.
0: في السياق نفسه أكد بقائي أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة، وأن زيارة مبعوثي ترامب هي للقاء الوسطاء وبحث المفاوضات.
3: المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان هنا في الدوحة للقاء الوسطاء، أي المسؤولين القطريين، وستتناول المحادثات جميع القضايا الإقليمية محل الاهتمام، بما في ذلك بطبيعة الحال المفاوضات مع إيران إضافة إلى لبنان وملفات أخرى في المنطقة. لذلك فهما ليسا هنا لإجراء مفاوضات مباشرة مع الإيرانيين، ولا نتوقع في الوقت الراهن حضور أي مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى. لكن كما ذكرت، فإن الاجتماعات الفنية مستمرة ولم تتوقف منذ ذلك الحين.
0: مشاهدينا، هذه كانت إذن صوتية للمتحدث باسم الخارجية القطرية وليس للخارجية الإيرانية. سيد هادي سيد أفقعي، أهلا بك معنا من جديد. ونبدأ من هذا التضارب في الأخبار الحاصل. أمريكا تقول بأن هناك اجتماعات في الدوحة، إيران ترد بالنفي أنه ليس هناك أي اجتماعات رفيعة المستوى في الدوحة، ذاهبون لنبحث في تطبيق مذكرة التفاهم. نريد أن نعرف ما الذي يحصل في هذا السياق، لماذا هذا التباين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك عبد الرحمن في
0: بلدك ثاني. أهلا بك.
1: في الحقيقة هذا التضارب الدبلوماسي امتداد للتضارب العسكري الذي حصل في المياه الخليجية، ولكن بلغة أخرى، لغة ناعمة. ويحاول ترامب أن يدير المشهدية أنه أنا الذي أحدد زمن المواعيد، موضوع التفاوض ومستوى الوفد المتفاوض. هذا من جانبه ربما يكون صحيح، أما أنه يحدد لإيران كذلك ويدعي كاذبا أنه المسؤولين الإيرانيين طلبوا مني أن نستأنف المفاوضات، في حين أنه لم يطلب أحدا، لا من ترامب ولا من وزارة خارجيته ولا حتى من الوسطاء، لا الباكستاني ولا القطري للتفاوض. وإيران كان يعني يجب أن ترد عليه أنه هذه الادعاءات أولا كاذبة، ثانيا نحن من يقرر، لأن هو الذي طلب التفاوض أساسا، ولكن إيران فرضت الشروط. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني هذا تأنيبا لترامب وتأديبا له أنه أنت لست في الحقيقة يعني المهيمن، لست المسيطر، لست المدير لهذه المشهدية على المستوى العسكري، يعني أخذ المقسوم. وعلى مستوى الدبلوماسي كذلك الآن تتعامل إيران كي تفهم الجانب الأمريكي من أنه ما زالت المبادرة بالجانب الإيراني، نحن الذي نقرر. فهو أراد أن يحرج إيران ربما، أو يعني يظهر للعالم أنه نحن نريد حل المشكلة، ولكن إيران هي التي تتنصل، في حين أنه هذا كان سبب يعني تأخر إيران أو تردد إيران كان سببه تنصل ترامب، سواء على مستوى البند الأول الذي ربما سنفصل فيه، أو حتى فيما يتعلق بالبند الخامس الذي أحدث كل هذه الضجة، وكذلك موضوع يعني تحرير الأرصدة المجمدة التي وعد أنه تطلق مباشرة بعد الإعلان عن نهاية الحرب في سويسرا، في الجزيرة سويسرا وليس في إسلام أباد، ولكن للأسف لحد الآن لم ينفذ شيئا إلا بعض القضايا، موضوع يعني السماح لبيع النفط والبتروكيماويات وقضايا أخرى. ما عدا ذلك إيران تنتظر كي تتحقق هذه المعادلة التي الآن أشار إليها السيد بقائي الناطق باسم الوفد المفاوض ووزارة الخارجية، أنه الالتزام بالالتزام والنقض بالنقض، هذا هو الأساس.
0: ولكن سيد هادي، بات من المعلوم أنه الوفد الإيراني يذهب إلى الدوحة من أجل الحديث عن الأموال الإيرانية المجمدة، 6 مليارات تحديدا، ألا يحتاج هذا الموضوع إلى محادثات مع واشنطن التي أرسلت مفادين إلى هناك؟
1: نحن تحدثنا معهم في إسلام آباد مقدمة، والتفاصيل كانت في سويسرا، أصبح الموضوع منتهيا.
0: ما الذي سيقع الآن؟
1: لكن في التطبيق العملي رأينا أنه ترامب يتنصل، يتهرب ولا يفي بما يعد به وما يلزم به نفسه الذي وقع على كل هذه المواد 14 عبد الرحمن. فالآن قرار الوفد الإيراني أنه يفاوض الوسيط القطري الذي أساسا هو بيده الأموال هي من زمن بايدن، حولت من البنوك الكورية الجنوبية إلى البنوك القطرية على أساس أنه يطلق صلاحة في زمن الشهيد رئيسي،
0: ثم تم توقيفها في قطر،
1: تم توقيف بضغط أمريكي. والآن كذلك بالرغم ما أشار إليه السيد بازشكيان مرة ومرتين أنه هذه الأموال ستحرر، ولكن لحد الآن لم يسمح الأمريكي بتحريرها، وربما يريد أن يأخذ مكاسب أخرى فيما يتعلق بموضوع الممر الجنوبي لمضيق هرمز، يعني يريد أن يرتهن بهذا القرار كي يحرر بعض الأموال، في حين هي أموالنا وليست يعني من جيب ترامب ولا من أبو ترامب. فهذا في الحقيقة الآن تعتبر عقبة كأداء، أنه ما لم تتحرر وما لم يطبق ترامب هذا البند ربما لا نذهب إلى الاستمرار ولا إلى بنود أخرى.
0: يعني المعادلة الآن إما الإفراج عن هذه الأموال ووصول هذه الأموال إلى إيران، إما لا نقبل في مفاوضات الملف النووي.
1: وهناك ملاحظ عبد الرحمن، يعني موضوع الإفراج كيف سيتم؟
0: هذه مهمة.
1: هو يقول إنه نحن لا نعطي كاش للإيراني ولا نحولها من البنوك القطرية إلى البنوك الإيرانية كما كان يتصور بعض المسؤولين، لا، يقول نحن نفتح خط ائتمان وعليكم أن تشتروا وتبتاعوا حاجاتكم من شركات أمريكية، من مزارعين أو أدوية أو ما شابه. يعني يريد بعبارة أخرى أولا أن يستحقر الشعب الإيراني، ويريد أن يهيمن على القرار الإيراني، وكما قال بعض المندوبين في البرلمان الإيراني يريدون أن يجعلوا من إيران جمهورية موز أو مستعمرة إيرانية
0: أمريكية،
1: مستعمرة إيران تحت وطأة أمريكا، في حين أنه هذا لم يحدث. يعني هناك رقابة شديدة، هناك عيون ترصد أي محاولة يحاول أمريكي أن يخرق الاتفاق أو يريد أن يتحكم بالقرار الإيراني، بالشخصية الإيرانية وبالهيبة الإيرانية، هذا غير مسموح، أكيد خطأ.
0: ولكن إلى متى سيد ستتمكن إيران من البقاء على موقفها الرافض في المضي بمفاوضات بخصوص الاتفاق النووي والتوصل إلى اتفاق قبل تنفيذ هذه البنود؟ يعني قدرة إيران على الاستمرار بهذا الموقف إلى متى؟
1: يعني إيران بيدها أوراق قوية وعلى رأسها مضيق هرمز. الآن بمجرد أن تعلن إيران أو الحرس القول بحر الحرس الثوري أنه مضيق أغلق، ماذا سيفعل ترامب؟ أكثر من الحرب حارب، أكثر من احتكاك الاصطكاك، حصل هناك تراشقات، وفي مقابل كل ضربة ولو كانت ضربة أهداف ميتة كما يسموها أو مناطق يعني عازلة، كانت ترد إيران بعنف على قواعد أمريكية في البحرين أو في الكويت أو حتى قاعدة الأزرق في الأردن. ويعرف أنه الرجوع إلى المرابعة الأول الاقتتال هذا سيعقد الأزمة أكثر في الداخل الأمريكي وحتى على المستوى العالمي. إذا يعرف مكامن قوة إيران، هذه مضيق هرمز واحدة من هذه المكامن، وكذلك موضوع يعني تجميد المفاوضات إلى أن يستجيب الأمريكي بما هو نحن نؤكد لماذا لمدة 24 ساعة عبد الرحمن كان يعرض التلفزيون الإيراني توقيع ترامب وتوقيع بيزشكيان.
4: صحيح.
1: يعني كل ما يحصل الآن هو ترامب مسؤول عنه، من عقد، من مشاكل، من اعتراضات، من تنصلات، من تهربات، من تحريفات. الآن أصبح المشكلة فهم النص، من الذي يفهمه صحيحا؟ وكل يجر النار إلى قرصه، هذا يقول أنا أفهم، هذا يقول أنا أفهم، هذا رأيي وهذا هو الرأي الصحيح. إذا ما لم تحل هذه المشاكل، وإذا رخت شوية إيران كما يقول مثل الشعبي، ربما يتجرأ الأمريكي ويقوم بمطالب أكثر، يقوم بوقاحة أكثر.
0: لذلك إيران تصر الآن على تنفيذ المطالب كما ورد في مذكرة.
1: هذا هو أنت وقعته ويجب عليك أن تلتزم، ونحن قلنا وأتممنا عليك الحجة أنه ما لم تنفذ لا ننفذ، وإذا نفذت نحن ننفذ. هذا آخر تصريح كان لسيد بيزشكيان البارحة، أنه نحن نفي وعليك أن تنفي، ونفي بوعودنا، يعني يجب أن تنفي بوعودك، ما عدا ذلك ستتوقف المفاوضات.
0: سنكمل هذا النقاش معك بما نتحدث عن مضيق هرمز. السيد هادي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أكد أن لا حاجة للتدخل الخارجي في مضيق هرمز لأنه سيؤدي فقط لتعقيد الأمور. يأتي ذلك فيما انعقد في العاصمة العمانية مسقط أول اجتماع للجنة هرمز المشتركة الإيرانية العمانية، وحذرت البحرية الإيرانية السفن من سلوك أي مسارات ملاحية لم تعلنها إيران عبر مضيق هرمز.
5: الإجراءات والتصريحات الإيرانية لا تترك مجالا للتأويل، تعليمات بحرية تحدد مسارات العبور، ورسائل سياسية تؤكد أن ما بعد الحرب ليس كما قبلها. طهران تربط بين أمن المضيق وسيادتها، تقول إن تنظيم المرور بات جزءا من معادلة الردع الجديدة. وفي ظل هذه المعادلة تجتمع لجنة هرمز المشتركة، إطار ثنائي إيراني عماني يعقد اجتماعه الأول ويبحث الإدارة المستقبلية للمضيق. الأنظار هنا تتجه أيضا إلى سلطنة عمان، الدولة التي حافظت لعقود على دور الوسيط والجسر بين الخصوم، فهل تستطيع اليوم المواءمة بين شراكتها مع إيران والضغوط الإقليمية الأمريكية؟ في طهران يذهب الخطاب أبعد من الاجتماع نفسه، مستشار قائد الثورة والجمهورية الإسلامية علي أكبر ولايتي يؤكد أن مضيق هرمز دخل مرحلة مختلفة، وأن العودة إلى قواعد ما قبل الحرب لم تعد مطروحة من وجهة نظر إيران. الخطاب الإيراني يبدو أكثر وضوحا من أي وقت سابق، تأكيد على الحقوق التاريخية والسيادية، وعن مرحلة جديدة في إدارة المرور البحري، ورسائل تؤكد أن مضيق هرمز لم يعد بالنسبة إلى طهران ملفا تقنيا فحسب، بل بات عنوانا للأمن القومي ومعادلة الردع أيضا. علي فنيش، طهران، الميادين.
0: جزئية المواءمة هي مطروحة اليوم على عمان وعلى إيران. سيد هادي، هل ستستطيع إيران المواءمة ما بين شراكتها مع عمان بخصوص مضيق هرمز والضغط الأمريكي على عمان من أجل إيجاد مسارات بديلة؟
1: أنا أولا قانونيا، تاريخيا، حقوقيا، هذا المضيق لدولتين، إيران وعمان. ما دخل أمريكا بهذا الموضوع؟ لا، أقول القانونية والحقوقية. أما أنه أمريكا تريد أن تفرض معادلة ردع جديدة، أنا عندي أساطيل، أنا عندي حاملة طائرات، عندي قوة، أستطيع أن أفتح المضيق، لم يستطيع أفتح أكثر من 45 يوم، وحتى في مرحلة توقف إطلاق النار ما استطاع، فشل. الآن ماذا يريد أن يفعل الأمريكي؟ يريد أن يضغط على العمانيين. نحن نقف بوجه أمريكا نيابة عن العمانيين وأصالة عن نفسنا، إنه هذا المضيق مضيق هو صحيح ممر دولي، كل الدول يحق لها أن تمرر سفنها حربية كانت أو نفطية، تجارية، سياحية، لكن المياه مياه إقليمية عبد الرحمن. يعني حسب المواصفات الهندسية البحرية كل الأكاديميات البحرية تقول أنه هذا ممر مياه إقليمية ولكن ممر دولي. الآن أمريكا تضغط على العماني أنه إذا اتفقت مع الإيرانيين قال سأقصفك. ترامب نفسه قال
0: سنفجر عمان.
1: نفجر. طيب وأنت فجرت، يعني فجرت إيران ولكن إيران لم تستسلم. وإذا قام بأي عمل عدائي ضد العمانيين هذا لصالحنا. هذا الموضوع الأول. إذا ابتعدنا عن موضوع استخدام العنف والمواجهات العسكرية يبقى الحل إما التفاوض الدبلوماسي أو إما الأمر الواقع. تصريحات السيد غريب آبادي بعد زيارته ولقائه بسلطان عمان هيثم بن طارق ومسؤولين آخرين كانت صريحة جدا. قال نحن مع العمانيين ننسق نتشاور ونتفق. ربما يحصل هناك خلافات بعض وجهاتنا، مثلا العماني يقول أنا لا أطالب بالرسوم، ولكن إيران تقول أنا أطالب بالأجور وليست بالرسوم، وهذا من حقي. هناك حفاظ الأمن، هناك تنظيم حركة السير، هناك موضوع البيئة وما إلى ذلك، وهذه مياه الإقليمية. يعني أنت تدخل من هنا وتخرج من مياهي، أنا من حقي أن أطالبك بالأجور. الآن وصل موضوع الممرات. الأمريكي أراد أن يستحوذ على المضيق تدريجيا واستفزازيا واستنفاء. فإيران لماذا ردت على بعض السفن؟ طبعا السفينة الأولى السنغافورية لم تتبنى القوة البحرية الحرس الثوري لم تتبنى هذه الضربة، ولكن ما بعد ذلك قالت واعتمدت البند الخامس الذي هو حقيقة عبد الرحمن كالشمس في رابعة النهار.
0: صريح
1: أنه الحرس الثوري القوة البحرية هو المخول، هو المسؤول عن الحفاظ الأمن وتنظيم المرور من ذلك. حتى لم يكن عمان، بالرغم أنه عمان موجودة ونحن نتشاور معها ونحترم حقها في هذا المضيق، ولكن إذا أراد الأمريكي أن يوجد ثغر بيننا بالعمانيين أنه لا أنا تفاهمت مع العماني، في حين العماني لم يرد اسمه في هذا البند. حفظ الأمن والاستقرار والتنظيم والخدمات هي بوحدة الحرس الثوري. الآن تبقى التأويلات أنه هل الحرس الثوري من حقه أن يتدخل في كل شيء أم أنه فقط يحافظ على أمن الملاحة؟ هذه تفسيرات وتأويلات من عندياتهم، في حين أنه كيف يمكن للحرس الثوري أن يحافظ على أمن المنطقة وأمن الملاحة ولكن هناك ممرات تفتعل، ممرات تفتتح ولم يعلم بها الحرس الثوري، وهناك سفن تخرج وتدخل بدون علم منها، بدون استشارة، بدون أي تنسيق معها. إذن هذا التناقض وقفت بوجهه إيران حتى فيما يتعلق بموضوع الألغام وكسح الألغام.
0: في هذه النقطة تحديدا كنت أريد أن أسألك عنها سيد هادي، جاء الرد مباشرة على فرنسا أننا لسنا بحاجة إليكم والموضوع حساس ولا تتدخلوا به، لماذا هذا الرد الإيراني السريع ولماذا ترفض إيران مساعدة فرنسا بنزع الألغام؟
1: هم يريدون دولة تدويل هذا المضيق. يعني أمريكا عسكريا فشلت، الآن ماذا قال الفرنسي والبريطاني والألماني وغيرهم؟ قالوا نحن ما دامت الحرب قائمة لا نتدخل، وحتى شتمهم ترامب عندما طلب منهم أن يأتوا ويفتح المضيق، قال سأحاسبكم فيما بعد. طيب الآن فيما يتعلق بموضوع كسح الألغام وتنظيف المنطقة، أولا إيران تعرف أنه هذا نوع من التدخل ونوع من اعتراف أنه إيران عاجزة وعمان عاجزة ونحن الخبراء في هذا الموضوع، في حين أنه إيران قالت لا. حتى لو الجانب العماني لا تستطيع عمان بصورة كاملة تنظيف المنطقة من الألغام، قال غريب آبادي بالكلمة الواحدة والحرف الواحد قال نحن مستعدون أن نساعد العمانيين في هذا الموضوع. إذن ما دخل فرنسا في هذا الموضوع إلا قضية الاختراق وتدويل العملية وإخراج في الحقيقة الحرس من الإدارة الكاملة لهذا المضيق.
0: سنكمل هذا النقاش معك سيد هادي سيد أفقهي، ولكن ينضم إلينا الآن مشاهدينا الزميل أحمد البحراني مراسل الميادين في العاصمة الإيرانية طهران، كان يحضر أيضا هذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي. نطلع منك أحمد على أبرز المواقف التي أطلقها بقائي في هذا المؤتمر الصحفي.
4: السلام عبد الرحمن اسماعيل بقايا المتحدث باسم الخارجية الإيراني. حقيقة تطرق إلى جملة من القضايا الشائكة والمعقدة التي تهم الجانب الإيراني بالدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق الأمر بالقضية اللبنانية بالانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية خاصة في الجبهة اللبنانية، وأيضا الانتهاكات الأمريكية المرتبطة بمضيق هرمز والترتيبات الإيرانية لإعادة حركة الملاحة التجارية في هذا المضيق. من المعلوم عبد الرحمن أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعد التوصل إلى الهدنة المؤقتة قبل حوالي 3 أشهر مع الجانب الإيراني استمرت لأسابيع في مساعيها ومحاولاتها، سواء من خلال نقل الرسائل المباشرة وغير المباشرة، من خلال الوسطاء، من خلال المفاوضات، وأيضا بعض الاشتباكات والتوترات المحدودة في المياه الخليجية، إلى فرض إرادتها على الجانب الإيراني بخصوص الملف النووي. هي أرادت إعادة الشروط التي كانت قد فرضتها على إيران قبل 28 من شباط فبراير الماضي، لكن الجانب الإيراني حقيقة واصل إصراره على المواقف السياسية الثابتة، أكد على جملة من القضايا، تعامل وفق المنتصر في الحرب، وبالتالي لم يقبل بهذه الشروط. الرؤية الإيرانية الحالية سوى تلك التي وردت اليوم من خلال تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أو باقي تصريحات المسؤولين الإيرانيين ترتبط بهذا المنطق، وبالتالي إيران تؤكد على ضرورة أن تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية كامل بنود مذكرة التفاهم، خاصة تلك المتعلقة بإنهاء الحرب في المنطقة والحصار البحري وإعادة ترتيب أوضاع مضيق هرمز إلى سابق عهده. لذلك الجانب الإيراني يتحدث، والمتحدث باسم الخارجية الإيراني أيضا تحدث عن انتهاكين أمريكيين إسرائيليين بخصوص مذكرة وبنود مذكرة التفاهم. الأول بخصوص البند الأول المرتبط بلبنان، استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، والجانب الإيراني ووزارة الخارجية الإيرانية حملت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية ضبط إسرائيل بخصوص ضرورة انتهاء جرائمها وانتهاكاتها لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن في لبنان. البند الثاني الذي تم انتهاكه من قبل الولايات المتحدة حسب الرؤية الإيرانية هو البند الخامس المرتبط بمضيق هرمز. في هذا البند هناك إشارة واضحة إلى أن الجمهورية الإسلامية هي المعنية الأولى في إعادة حركة الملاحة إلى هذا المضيق، وبالتالي كل الترتيبات من أجل إعادة الملاحة هي تقع على عاتق الجانب الإيراني، سوى المسارات الذي تم تحديدها من أجل الحركة الآمنة والعبور الآمن للسفن التجارية وناقلات النفط.

0: هذه البنود. وأيضا المتحدث إسماعيل بقائي كان قد أشار اليوم أيضا وبوضوح بأن الجمهورية الإسلامية لم تتح حتى اللحظة إمكانية التوصل إلى المفاعلات وإلى المواقع النووية التي تم قصفها والاعتداء عليها في الحرب الأخيرة أو في حرب الاثنى عشر يوما الماضية.
1: شكرا جزيلا لك زميلنا أحمد البحراني مراسل ميادين على وجودك معنا في هذه التغطية. نكمل مشاهدينا بمواقف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، وهذه المرة حول الملف اللبناني، حيث شدد على أن موقف إيران واضح في هذا الشأن، ومن المهم أن تلتزم أمريكا بتعهداتها وتلزم الكيان بوقف الخروقات.
2: فيما يتعلق بلبنان، الموقف الإيراني واضح وثابت، وعلى الولايات المتحدة التزام إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وعلى الكيان الإسرائيلي أيضا تنفيذ تعهداته، لأن من الواضح أن الطرف المقابل لإيران في مذكرة التفاهم هذا هو الولايات المتحدة، ومعيارنا في قياس مدى التزام الولايات المتحدة تعهداتها هي نص مذكرة التفاهم نفسه. ومن المؤكد أن اللبنانيين وفصائل المقاومة في ضوء الخبرات القيمة التي راكموها خلال هذه السنوات وبناء على معرفتهم بسلوك الكيان الإسرائيلي تجاه عزة لبنان وسيادته واستقلاله سيتعاملون في هذا الشأن بأفضل طريقة يرونها مناسبة.
1: إذا ملف لبنان دائما حاضر أيضا في إيران. سيد هادي سيد أفقى، إلى أي مدى يمكن القول بأن البند الأول تحديدا وقف الحرب على لبنان والانسحاب منه هو يعتبر الاختبار الأصعب لهذه المذكرة للانتقال إلى المراحل اللاحقة؟
3: يعني في أول رسالة وجهها سماحة السيد مجتبى الخامنئي السيد القائد إلى الشعب الإيراني ذكر فيه محور المقاومة وعلى رأسه لبنان. في ثاني رسالة كذلك أكد أنه محور المقاومة يجب أن يكون مشمولا في عملية وقف إطلاق النار، في مرحلة وقف إطلاق النار، وفي نهاية الحرب كذلك يجب أن يكون وعلى رأسه لبنان. تصريحات متكررة كل المسؤولين العسكريين والأمنيين والسياسيين أنه لبنان يجب أن يكون مشمولا بوقف إطلاق النار وبانسحاب القوات الصهيونية الغازية من الجنوب اللبناني. البعض في الداخل اللبناني مع الأسف يعني اتخذ موقفا سمح للجانب الإسرائيلي أن يتمادى ضد هذا البند، وهو في حين أنه هو يحصن حتى لو كانت هناك مفاوضات لا دستورية ولا مشروعة وكانت مفاوضات مباشرة، ولكن حتى هذا الموضوع كان يمكن أن يستغله الجانب اللبناني ويأخذ مكاسب أكثر.
1: ورقة قوة،
3: ورقة قوة أنه يفرض الإيراني على الجانب الأمريكي وترامب شخصيا من أنه يجب لجم هذا الكلب المسعور. وفي الليلة التي اعتدت إسرائيل على الضاحية الجنوبية ونصبت الصواريخ على محطات الانطلاق في الحقيقة، وأعلن مقر خاتم الأنبياء أنه هذه الليلة على لسان السيد مجيد موسى وقائد القوة الجوفضية ستشهد سماء إسرائيل ألعاب نارية حقيقة كان، والكل قالي باف كذلك سيد ذو القدر أمين مجلس الأعلى للأمن القومي كلهم سيد مخبر قال لقد تقرر الإطلاق. وإذا بترامب تدخل قال أنا أعلن هذا الحرب وإسرائيل لا يحق لها وكذا، وحصل ما حصل. ولكن مع ذلك نقضت إسرائيل مع الأسف وجاءت هذه في الحقيقة المفاوضات ما يسمى بالاتفاق الإطاري. إيران لا تتراجع عن موقفها، وكذلك هذا يعتبر البند الأساس
1: في هذا هو البند الأساس.
3: التعثر في البنود الأخرى في الحقيقة يعني ممكن حلحلتها بشكل أو آخر لأن تعتبر إيران وأمريكا، أما محور المقاومة هذا شيء آخر. يعني موضوع محور المقاومة هو لبنان واليمن والعراق وفلسطين و حتى سوريا تعتبر ما زالت ضمن نسيج محور المقاومة، ولكن على رأسه لبنان.
1: حتى سوريا؟
3: إذن يعني البعض يؤشر أنه سوريا كذلك هناك نوع من التفاعل الآن، وخصوصا القضم الأخير والاعتداءات المتكررة في الجنوب السوري درعا ما درعا والمواقف من الجانب في الحقيقة الحكومة السورية إذا صح التعبير، والمواقف التركية ضد العدو الصهيوني فيما يتعلق بسوريا واحتلال

0: عملية إقحام سوريا في الحرب ضد حزب الله في لبنان، هذه أصبحت يعني قضية معقدة ومتداخلة جدا. ولكن على رأس كل هذا وذاك هو ما زال البند الأول الذي يؤكد عليه الجانب الإيراني، إذا لم يتحقق لا نشاهد في الحقيقة ولا أمل في الاستمرار في هذه المفاوضات، خصوصا أراد أن يتلاعب في الحقيقة بتراتبية تنفيذ هذه البنود ترامب، أنه فنحل الآن مشكلة مضيق هرمز ونرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية لإبعاد وتهميش هذا البند الأول.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وما

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

فاقوا بحر الآرال. يقول الباحثين إن عبث الإنسان بالطبيعة سيؤدي إلى خلل، وسوف ينعكس ذلك على شكل كوارث وجفاف. وقد خالف قوانين الطبيعة بتحويل مصبات الأنهار عن البحار من أجل سقاية الأراضي ظنا منه أنه يفعل خيرا. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن البحار بدأت تختفي، وهذا ما حدث مع بحر الآرال، أكبر 4 بحار موجودة ضمن اليابسة، فقد بدأ ينحسر ويجف تدريجيا. لقد قطعوا عن هذا البحر النهرين الأساسيين، حيث كان يتغذى عليهما لآلاف السنين دون أن يحدث أي خلل. ولكن الآن تعاني المنطقة من عواصف رملية عنيفة وتلوث بيئي كبير. ولكن بعدما رأى الباحثون هذه الظاهرة المدمرة، بدأوا يفكرون بإعادة تحويل مجرة النهر إلى هذا البحر بتكلفة تقدر بمئات الملايين. وهذا ما أخبر به القرآن عن العبث بالطبيعة وبما

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب الأرباب منزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب والصلاة والسلام على خير من مشى على التراب وسئل فأجاب وعلى آله وأصحابه الأحباب وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الحساب. أما بعد، بعد استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع الناس الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما، كادت الحرب أن تضرم بين المسلمين بين أهل الشام وبين أهل العراق، لأن المشكلة بينهما لم تنتهي بعد، وإنما توقفت فقط بعد التحكيم. ماذا فعل الإمام الحسن في هذه الظروف؟ نجده يقدم للأمة مشروعه الإصلاحي، فيتنازل عن الخلافة طواعية من أجل ماذا؟ من أجل صيانة دماء المسلمين، من أجل وحدة الأمة. فيفد الحسن والحسين رضي الله عنهما على معاوية في الشام ويبايعونه هنا، وسمي هذا العام بعام الجماعة.

وبهذا التنازل عن الخلافة تظهر لنا أهمية اجتهادات الحسن رضي الله عنه في فقه المصالح والمفاسد. كيف يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد حقنا لدماء المسلمين؟ وبهذا المشروع الإصلاحي العظيم حقق الإمام الحسن رضي الله عنه نبوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جلس على المنبر وأشار إلى الحسن رضي الله عنه وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قيل مرة للإمام الحسن رضي الله عنه: إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة، الحسن يريد الخلافة، فماذا بماذا أجاب الحسن رضي الله عنه؟ قال: واسمعوا إلى كلمات هذا المصلح العظيم عندما قال: كانت جماجم العرب بيدي يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت، فتركتها ابتغاء مرضات الله. هذا هو كلام العظماء، كلام المصلحين، كلام أئمة أهل البيت عليهم السلام.

اتفق الناس على أن الأمر بعد معاوية يكون شورى بين المسلمين كما كان هو الأصل. فبلغ الحسن رضي الله عنه أن بعض الناس يقولون أنه يتطلع إلى الخلافة بعد معاوية ويريدها بعده، فقال: أيها الناس، أما ولاية الأمر بعده أي بعد معاوية فإني راغب عنها، ولو أردت الأمر ما سلمته أبدا، ولو أراد الأمر الحسن رضي الله عنه لقدر أن يجمع الناس عليه، لكنه قدم الصالح العام، وهكذا هم آل بيت النبي، خريجو مدرسة النبوة لا يقدمون ذواتهم ولا مصالحهم، بل قدم صالح الأمة ليكون سيدا في هذه الأمة ويصلح الله به بين الناس ويحقن الله عز وجل بسببه الدماء. ألم يقل الرب عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ وهكذا تنازل الإمام الحسن فأصلح الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وعن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه بكى يوما بين أصحابه فسئل عن ذلك فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها، فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مراراتها، ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر، إن فيها مواعظا لمن ادكر.
1: وقال ابن أبي الدنيا: أنشدني الحسين بن عبد الرحمن: نزهة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر، نحمد الله.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
5: في ظلال السيرة. من الشهيد التالي؟ ينزع أبو جهل الرمحة ويت

0: سلمة عليهما، ويهيج فرعون الأمة كالثور، فيناشده عمار الكف، فلا يكف إلا إن نفذ أمرين: اشتم محمدا وامدح هبل واللات والعزى. فيفعل عمار، فيتركه بين دائرتي الدم اللتين تتسعان كما يتسع حزنه. ثم يحمل عمار والديه تشخب دماؤهما، تروي تراب مكة، بينما يتأمله المستضعفون من بعيد لا يستطيعون صنع شيء سوى الدموع. ويوارى الشهيدان، فلا يتلقى عمار العزاء إلا سرا أو من أعين تمر ممتلئة بالدموع. ويهيم على وجهه بعد أن فقد والديه وفقد دينه، أي كرب هو فيه. يأتيه نبيه عليه السلام لتعزيته، فيبكي حرقة وألما، ويبث حزنه بين يديه، فيعذره عليه السلام. وينزل الله قرآنا يعذر كل من تعرض للعذاب مثله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فتنفرج بعض همومه ويستعيد سكينته ويحتسب والديه، لكن الصراخ والغبار يعلوان في مكان آخر. مجموعة من المراهقين تكتشف إسلام شاب اسمه خباب بن الأرت، وهي الآن تقيم طقوس التنكير به وهو كالذبيحة بين أيديهم. يقوم بعضهم بجمع حطب ثم يشعله حتى يتحول جمرا، لتبدأ تسلية شباب الأصنام. يربطون يديه ورجليه ويكشفون ظهره، ثم يسحبونه من بعيد ليمرروا ظهره على الحصى والتراب، ثم على كتل الجمر، فيتطاير الشرار ويتطاير صراخ خباب وهو يتلوى من حر الجمر الملتصق بظهره، لكن الجمر لم ينطفئ، فيثور صراخ المجرمين لتكرار المحاولة فيكررونها، ليتحول ظهر المسكين إلى شواء. ولا تتوقف عملية السحل حتى ينطفئ الجمر، إنه لم يسرق بيوتهم ولا ماشيتهم، إنه لم يشتم حتى آلهتهم. كل الذي فعله أنه قال لا إله إلا الله. ويأتي المساء ويتعب الوثنيون فيرمونه ليشقى بجراحه، ها هو يبكي ويحدث من حوله فيقول: لقد أوقدت لي نار وسحبت عليها، فما أطفأها إلا ودك ظهري. وفي يوم آخر ملتهب، تبلغ شمس الظهيرة أوج حرارتها، فيؤتى بخباب ورفاقه ليفاجأوا بابتكار جديد للعذاب: ما هذا الذي بأيديهم كالدروع في ظلال السيرة.
1: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريد.
2: قرآن يتلى.
3: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
2: سنة تشرح.
4: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفع.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثامن من كل الحكاية مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. في الحلقة الماضية كنا قد تناولنا التحولات التي حدثت بعد عام 1967، وجود المقاومة في الأردن والصدام الذي حدث بين المقاومة والسلطة الأردنية. أهلا وسهلا بك أستاذ منير. في نقطة ربما متبقية من الحلقة الماضية كانت تلح علي طوال الوقت، وهو سؤال طرح ربما وأجيب عليه، ولكن أود أن أسمع إجابتك. هل كان هذا الموقف من عبد الناصر سببا في رفع الغطاء عن المقاومة أدى إلى هزيمتها في الأردن؟
2: لا شك أن الهجوم على عبد الناصر على الأخص في موضوع روجرز هو هجوم سابق كان، نعم، وتحمل كثيرا عبد الناصر حقيقة من المقاومة، ولكن كان عنده هدف استراتيجي هو مواجهة الوضع الناشئ عن حزيران. هذا الهجوم لا شك عمل نوع من القطيعة، لأنه أقذعوا في الهجوم،
1: نعم، ووضع الصورة على ظهر حمار واسم شتائم
2: تمادوا بهذا، وهذا يدلك على أنه عدم إدراك لا بفهم الاستراتيجية للوضع ولا موازين القوى ولا في بعد نظر، يعني لا يفرقون بين شيء بيختلفوا فيه ممكن يعالج ضمن سقف معين، وبين أنه يعملوا المعركة إلى معركة ضد عبد الناصر. وإيش وافق على مشروع روجرز؟ ما طلع شيء من مشروع روجرز، ولا تحقق شيء، ولا تقدموا خطوة واحدة سوى إعلان موافقة مبدئية من جانبي بمشروع روجرز. أنت كان ممكن تكتفي تقول أنا ضد مشروع روجرز، وهذا مشروع روجرز مشروع إمبريالي وصهيوني ولعنوا أبوه للمشروع، ما تهجم على عبد الناصر. وابقي العلاقة مع عبد الناصر إيجابية، وشوف الجانب الآخر الإيجابي أنه عمال يغطيك في لبنان وبيغطيك في الأردن وعمال يعني بدعم المقاومة، وقال هذه المقاومة وجدت لتبقى وستبقى.
1: كان
2: يعني
1: في الأردن، في لبنان أنجز اتفاق القاهرة مع السلطة
2: اللبنانية. طبعاً وشو بدك أكثر من هيك؟ يعني أكثر من هيك؟ فأنت لما بتعمل بتترك كل هذا وبتعمل شغلتك وعملتك الهجوم على عبد الناصر، وأنا الحقيقة لا أعفي جماعة صلاح جديد من هاي القضية على فكرة في تحريك هاي الوضعية.
1: نعم. طيب ياسر عرفات شو كان موقفه؟
2: موقف ياسر عرفات الحقيقي ما كان هين له إطلاقا ينحكى على عبد الناصر.
1: كان مدرك هذه المعادلة التي يمكن أن تلحق،
2: تمام، مدرك أنه وجود عبد الناصر وعلاقته في هذه القضية، ولكن كان لا يستطيع أن يواجه الهجمة الكاسحة الماسحة التي كانت المنظمات الأخرى،
1: نعم،
2: عم تلعب فيها دور. وكان هناك يد للعراق لصدام حسين قوي والبكر في هذا الموضوع، كان في هناك يد لسوريا في هذه المسألة دافع قوي بهذه. فكان الجماعة الذين يأخذون هذا الموقف مسنودين، يعني ليس فقط موقف فلسطيني
1: كان جزءك أيضا من حالة التجاذب العربي والاستقطاب ضد عبد الناصر،
2: جزء أساسي.
1: نعم،
2: كان جزء أساسي.
1: بدي أرجع شوي لفتح وأسمع منك تقييم مركز لو تفضلت حول الأداء القتالي للمقاومة في الفترة ما بعد 67، يعني فتح أعلنت إعادة انطلاقتها 27/8/1967، سنفت العمليات العسكرية الكرامة وما تلاها، وصولا إلى عمليات الاشتباك على نطاق واسع. كيف تقيم الأداء العسكري للمقاومة في تلك الفترة؟
2: يعني كان أهم إشي بالنسبة لفتح أنها تبدي شيء اسمه المقاومة موجودة، إطلاق النار موجود، العمليات موجودة،
1: إدامة الاشتباك،
2: يعني إبقاء أنه نحن موجودين ولسه المعركة قائمة. ولكن كان ميزان القوى مختل، وما كان في هناك يعني عقول مدبرة فعليا لأنها تكسر العظم. يعني لا أعتقد أنه فتح بالنسبة للقيادة كان عندها قرار
1: بالقتال حتى النهاية
2: تكسر العظم مع الكيان الصهيوني. كان بدها تخلي سقف محدود معين. يعني الشيء اللي صار مثلا في العمليات الاستشهادية هذا فتح ما كانت ممكن تقدم عليه.
1: لكن بالكرامة بال 68 بعض الشباب من فتح أقدموا على نوع من العمل الاستشهادي
2: ضد الدبابة،
1: دبابات يعني فجروا أنفسهم بالدبابات.
2: لا شك يعني هو الذي يسجل لفتح معركة الكرامة لا شك، أو أخذ قرار معركة الكرامة. لكن كيف دار القتال فيها يعني متواضع بتقدر تعتبره، في شجاعة صار في إقدام، ولكن الجيش الأردني لعب دور كبير في إنزال يعني صحيح. خسائر في الدبابات وفي الكيان الصهيوني أنا وفي الجيش المحتل. يعني أنا من ناحية عسكرية ما بعتقد كان في إنجازات عسكرية بالمعنى اللي شفناه مثلا في قبرص، في قبرص في زمان مكاريوس وزمان يعني المقاومة العسكرية، ولا من العمليات اللي شفناها في محلات ثانية. فهذا كان في مستوى متدني.
1: تقديرك كان له علاقة بضعف يعني بضعف القرار أم بضعف البنية أم بضعف الإعداد بضعف التدريب بضعف السلاح؟
2: والله مش قادر أحكم يعني حقيقة، مش قادر يعني بديش أتفلسف عليهم يعني للي كانوا موجودين في ذلك الوقت واللي كانوا عم بقوموا في الجهد وبديروا المعارك. يعني لأنه هون إلى علاقة في أبو جهاد وإلى علاقة بأبو صبري رحمة الله عليهم
1: رحمه الله
2: وبمجموعة من الناس اللي كانوا
1: أنت عندما
2: يعني كان كل يعني أداء الثورة الفلسطينية محدود، إلا ربما كان في إشي بارز في قطاع غزة في فترة جفارة،
1: تجربة قطاع غزة
2: تجربة
1: دكتور محمد الأسود.
2: نعم هدول كانت في لهم شيء مميز. بعدين بعض العمليات اللي صارت يمكن أيضا في جنوب لبنان صار في تمييز أكثر
1: في مرحلة لاحقة ربما في معركة كفر شوبة وشقيفة.
2: نعم
1: سنأتي إلى هذه النقاط تباعا، لكن الآن أنت بعد التفرغ في فتح عملت في دائرة الإعلام والعلاقات الخارجية، كان عمل يعني في مكانين
2: ولا؟ في المكانين. هو كان تقريبا مكان واحد،
1: نعم
2: دائرة واحدة.
1: كان مفوضه الشهيد كمال عدوان رحمه الله،
2: كان لا كان المفوض أبو اللطف
1: مسؤول
2: عنه وكمال عدوان نائبه يشتغل معه، وكان بعدين كمال عدوان
1: صار مفوض
2: السلم الغربي بعد أبو جهاد. بهذه الفترة كان معظم شغلي أنا خارج الأردن القسم الأعظم في العلاقات مع القوى اليسارية اللي في الخارج في تعبئة من أجل الثورة في الخارج، وهذا كان برجع لأسباب العلاقة بالتراث اليساري اعتبر أنه أستطيع أن أتكلم مع هؤلاء وإلى آخره وإقناعهم يعني بمنطلقات فتح، لأنه مشكلة منطلقات فتح فيش فيها شعارات جاهزة لهم،
1: فيها بساطة وتركيز شديد
2: وكلها لا مغموسة من أوضاع البلاد.
1: أنت يعني تبنيت هذا الموضوع بشكل يعني بالمعنى في كتابك الثورة الفلسطينية بين النقد والتحطيم بدأ وكأنك يعني ابن هذا الفكر أصالة وليس
2: أنا بعتقد أصيل كنت فيه، يعني صحيح أنا مش من صناعه ولكن أنا اندمجت في اندماج كلي.
1: شو اللي فتح
2: فكر فتح حتى فترة بقول لي رحمة الله علي أبو جهاد بقول لي غريب يا أخي أنا ما بسمع إلا الشباب بقرأوا كتبك في السجون وبيحكوا عنك وإلى آخره، شو عامل أنت؟ قلت له مشكلتكم يا أبو جهاد، أنتوا تخليتوا عن
1: المنطلقات
2: فتح الأساسية وأنا ماسك فيها وما بكتب إلا على أساسها، وبعتبر نفسي ما في عندي أي إبداع جديد ولا مجدد. أنا كنت يعني أمسك المنطلقات الأساسية ولا أقدر أعطيها قالب نظري وأطرحها بطريقة قوية لا تخل فيها إطلاقا. يعني مثلا أنتم ما كنتوش تعرفوا تدافعوا عن نظرية عدم التدخل في الشؤون الداخلية، قضية التناقضات بين التناقض التمييز بين التناقض
1: الرئيسي والتناقض الثانوي
2: وإلى آخره، أنا دخلت في نقاش
1: لماذا حركة وليست حزبا،
2: كل هذه القضايا أنا دخلت فيها في نقاش وبينت أنه حتى هذول العمال يتفلسفوا عليكم هو جهلي حتى في الماركسية. يعني أنا مشكلتي كانت أنه هم اللي دخلوا على الماركسية كانوا هو ما عارفين شو الماركسية.
1: بس أخذ على منطلقات فتح أنه يعني كان يشار لها أنه هي بعض المقولات التبسيطية لواقع شديد التعقيد مثلا
2: أعطيك يعني. مثال أنا أعطيك مثال بسيط قانون المحبة كقانون ناظم من قواعد التنظيم في داخل فتح. يعني قانون المحبة متناقض تناقض جذري مع النظرية المركزية الديمقراطية على سبيل المثال. هذه مثلا في داخل فتح تشكل تيار قوي بده يحول فتح لمركزية ديمقراطية،
1: بده نقد ذاتي
2: حديدي. يا جماعة الخير خلوها فتح مرنة، خلوها مفتوحة للجميع، خلوها شعبية، خلوها تتحملنا وتتحمل غيرنا. لكن إذا بدكم تعملوها وتضايقوها وتعملوها زروبة على طريقة نظرية مركزية ديمقراطية، حتبطل فتح وشير شيء آخر، وهي في غيركم. وإذا عندكم نظرية أخرى روحوا عملوها، فرجونا بتعكم في الشارع. ليش بدكم فتح تتغير حتى تخرب اللي عندها وما يتعمر
1: شيء جديد؟
2: جديد زي ما صار في الجبهة الشعبية. الجبهة الشعبية لما تحولت المركزية اللي ما جابت إشي جديد، خربت اللي عندها. عارف كيف؟ هاي المشكلة. فحتى في فتح صار فيه تيارات بدهم يعملوا تنظيم حديدي وبدهم يعملوا كله كلام.
1: صار بعدين هاي مسألة المركزية الديمقراطية والنقد والنقد
2: الذاتي. أنا مثلا كنت أدافع عن نظرية المحبة، كنت أدافع عن نظرية العلاقات المفتوحة هي الفلوشي. ما كنت
1: البعض اتهمك انه هاي خدمتك بعدين، يعني انت قدرت تعمل تشكيل داخل التشكيل في كل.
2: من الاصل كنت شايفها هيك، انا من الاصل كنت شايف العبقريه في تنظيم فتح.
1: يعني انت دخلت بهذه النيه مع اول سؤال معلش؟
2: لا دخلت بهالنيه، قلت لهم انا رجل اكتب، اذا بدي اكتب ما بتقيد لا بقرار ولا بسياسي، لانه انا قضيه ضميريه بيني.
1: بعدين لجأت لاشكال تنظيميه داخل التنظيم.
2: لا لا لا، ضليت انا بنفس التيار بس اشتغلت ضمن التيار، يعني مش دخلت اشياء غريبه على التيار، العكس. انا كنت مقتنع تماما انه طريقه تنظيم فتح فيه عبقريه. يعني بينما انا خارج من تنظيم حديدي وعارف شو حدوده وعارف شو سلبياته وعارف شو مشاكله، كنت أنا من زي ما تقول منظم قوي، يعني أنا مارسها، يعني مارسها، ويمكن كنت ناجح فيها بديش أدعي، بس أنه كنت قادر.
1: لا ما شاء الله عنك، ما ترجعت عملت يعني كذا.
2: لا كنت عارف اللعبة، بس المشكلة لما شفت فتح قادر استوعب كل هالبشر وعلى وبعدين. والأهم من هذا أنه فتح كان تشتغل بمحصلتها، يعني ما كان طرف واحد أو اتجاه واحد فيها هو الذي يحدد مسارها. فطيب قلنا لهم ما دام هيك تشتغل فتح، خلينا نحن اللي بدنا نعمل إصلاح، بدل ما نيجي نغير الحركة نمشي بدكم قتال أنتو، خلينا نطور عمل قتالي يدعم المقاومة يدعم القتال ضمن هذا الإطار. ويساهم فيه. يعني هلأ هذا الناس بدهم يعتبروه تنظيم، هذا ما كان تنظيم، هذا كان. وبعدين التنظيم كيف كان؟ مثلا افترض انت جيت عملت كتيبة مقاتلة، انت ضمتها
1: للقوة الكلية،
2: للكلية الكلية، ولكن هذه الكتيبة حاولت انها تتنظم ككتيبة وتقوم بدورها بصورة متميزة.
1: طيب. يعني إذا دخلت بالتجربة عمليا مع الكتيبة الطلابية، هذا حرجع له أنا في وقت لاحق، لكن خلينا بالبدايات. عملك في الإعلام والعلاقات الخارجية يعني كان مركز، أو أنت نذرت نفسك، أو أنت يعني أنت تجنت لرد الهجمات الفكرية والتنظيرية على فتح، أم أنه هذا كان شيء يعني مطلوب ضمن خطة عامة أو شيء؟
2: لا أنا دخلت على فتح مقتنع بعد كل هذه النظرية.
1: نعم لا أقصد ما قمت به لاحقا أنت من يعني أن دفاع نظري محكم عن فتح.
2: بعتبر حالي مقتنع بأفكار فتح الأساسية أكثر من ياسر عرفات ومن خليل الوزير، من كل قيادة فتح،
1: من المؤسسين، يعني
2: من المؤسسين، لأنه كلهم كانوا مستعدين يتغيروا وأنا مش مستعد أتغير. انتبه، هلأ هذه مشكلتهم. أنا زي قلت لك، كما قلت لي أبو جهاد، قلت له أنت اللي تخليت.
1: نعم.
2: أنا امسكت في هذه القضية، بعدين استخدمت معرفتي وقدرتي في الماركسية وفي الاطلاع على الثورات وفي أشياء كثيرة في إظهار أنه هذه المنطلقات هي الأسلم والأفضل للعمل الفلسطيني وللظرف الفلسطيني. وبالتالي كنت أنا قادر أقنع عتات الماركسيين في الخارج بهذه النظرية. يعني أنت بتعرف أنا مرة، بدون يعني استغفر الله بالذكر، أنا هنا كنت في وفد من 3 أشخاص التقينا مع قيادة الحزب الشيوعي الإيطالي، هذا سنة 70.
1: نعم.
2: وتم اللقاء بحضور بيلينغوير وبحضور القيادة وحضور الأعلى من بيلينغوير اسمه جان كذا جاك، هذا كان قائد الأممية الرابعة.
1: نعم.
2: قعدنا 3 ساعات في حوار، ويسألوا عن فتح وعن أفكار فتح وعن سياسة فتح. لما خلصنا الحوار أخذوا قرار بإصدار بيان مشترك يؤيد حركة فتح ويدعمها في تصفية الكيان الصهيوني وبناء الدولة الديمقراطية. يعني هذا كان إشي لا يتصور عقل.
1: لا تستطيع أن تقنع حزب عريق شيوعي.
2: شو في حدا في حدا ماكسي أكتر منهم؟ نعم. ولا في حدا فهم في الماكسية أكتر منهم؟ عتاولي هدول، هدول تعاون الأممية الثالثة، هدول من الحرب في إسبانيا سنة 36.
1: نعم.
2: كانوا قادة وأنا ما كنت أعملها بالفذلك يعني، مش بالشطارة، ولكن كنت مقتنع فعليا أنه إذا بدأت تطبق الماركسية هاي الماركسية. يعني إذا كان شخص مثل هوتش مني موجود في ساحات فلسطينية كان بتبنى هيك شعارات، بعمل حزب، بعمل جبهة، بس بعمل جبهة مثل جبهة فتح.
1: نعم.
2: ما كان بعمل جبهة مثل، كنت مقتنع بهذا اقتناع كلي. عرفت كيف؟
1: نعم.
2: الحقيقة ما يعني بتقول ما في دور هون، ما كان في دور، وبدليل أنه كلهم يتخلوا عن أدوارهم وأنا ظليت ماسك في هذه القضايا بشكل أساسي.
1: صحيح. يعني طيب، العمل في الإعلام طبعا كان يتضمن أنشطة في الكتابة وفي التعبير عن الرأي ولا ما هنالك. بعد ذلك يعني أنت عرفت كمنظر أكثر من ككاتب صحفي. يعني في ذلك الوقت كنت أصبحت تكتب أو تعرف كشخص يقود عملية تنظيرية في الدفاع عن حركة فتح. اللي لفتني بعد ذلك هو دورك أو نشاطك التنظيمي. هذا الموضوع حتوقف معه أنا بشكل موسع، لكن بدي أشوف بالأول تداعيات الخروج من الأردن على حركة المقاومة الفلسطينية، كيف قرأتها؟
2: طبعا كانت هي كارثة. أنا النقطة اللي اختلفت فيها مع القيادة في أيلول،
1: نعم،
2: في قضية تسليم الأسلحة. قلت لهم هذه ممنوع، اللي بسلم سلاحه بنطرد بنتي.
1: إيش كان لازم يسوي؟
2: هلأ صار في ضغط عربي عليهم. هو المشكلة الغلط أساسي، الغلط كان لازم يقدروا يعملوا صيغة تعايش مع النظام، مع الوضع العربي، مع عبد الناصر.
1: ما زبطتش،
2: هذا كان ممكن حافظ على السلاح.
1: طيب.
2: لكن لما أجا قرار سحب السلاح قلت لهم انتهيتوا، تسحب سلاحك بطل لك وجود، وهذا اللي صار الحقيقة. نعم. يعني
1: اقتلعت المقاومة الأردن اقتلاعا،
2: خلص انت اذا قبلت بتسليم سلاحك في عمان انتهيت. يعني بقولك نطلع على الجبل ومش عارف ايش، كلام فاضي. ايش بتطلع في الجبل؟ هذه يعني تركيب جديد يركبوا لنا اياها اليسار والهدول انه بنطلع على الجبل. ما هم المشكله في القرارات الحاسمه كلها اخذوا قرارات غلط. عرفت كيف؟ حيث ما كان يجب ان لا يتشددوا،
1: تشددوا
2: بالشعارات بالسلطه، ولما اجت قصة سحب السلاح ما تشدد،
1: كان في تساهل،
2: وما قالوا احنا قاعدين ولا قالوا احنا باقيين نقاتل، ما قالوا هيك. هم سحبوا قبل الكل. ليه؟ يعني الآية كانت معكوسة بكيف بتصير القضية. على كل حال، فلما خرجنا احنا من الأردن رحنا على بيروت وانحشرنا هناك والى اخره، كان الوضع في حالة من اليأس قاتل. يعني انت عارف شو فقدت اهم وضع لك، كانت الدنيا كلها الأردن، وهذه لبنان كان اشي ثانوي.
1: صحيح.
2: يعني انت تصور حتى غزة، وهذا كان اشي سيء انه انتكست بعد ايلول.
1: صح، تراجعت بقول انه تتفرغ الاحتلال لها واستطاع
2: انتكست انتكاسة كبيرة.
1: طب بهذاك الوقت صدرت الدعوات لنقد التجربة، لمحاولة يعني قراءة. طب
2: ايش الفائدة؟
1: كيف شو الفائدة؟ ما انت كل مرة كنتوا هيك بصير فيكم يعني فوتوا.
2: انا
1: وضع.
2: دخلت بالنقد، بس في نقد النقد يعني. هم نقدوا نقد غلط.
1: انت نقدت من انتقد.
2: بالضبط.
1: طب بتقديرك ما كانت التجربة بحاجة لنوع من التقييم على الاقل؟
2: ما هو انا عملت تقييم. انا كيف نقدته؟ انا ما نقدته انه انت غلطان وحياة عيوني انت غلطان. انتقدتهم انا على اساس قراءة استراتيجية لموازين القوى وللوضع العربي ولما كان يجب أن يكون. وبينت أنه نقدهم على الأسوأ من اللي صار. ولذلك كان النقد أيضا في نقد فيه، بس مش نقد بمعنى أنه بدي أنا أهجم ياسر عرفات. كان النقد هو إعادة تقييم لقراءة للوضع العربي، لموازين القوى العالمية، كيف يجب أن نتحرك كثورة ضمن هذه الظروف كلها. هذا النقد، وأنه كيف قبلتوا لأنفسكم أنه تزايدوا وتدخلوا في شعارات وتدخلوا في قضايا ما إلى علاقة بالواقع الفعلي. يعني مثلا لما أنت بتنقد كل السلطة للجماهير في الأردن، رفع هذا الشعار، طب هذا مش مقابله في بناء لكيف التعامل يجب أن يكون في الأردن؟ وهذا بمس جزئيا ما كانت عليه فتح.
1: هل جرت الاستفادة عندما بدأ التموضع في لبنان، جرت الاستفادة من التجربة التي حدثت في الأردن؟
2: ما هي ما بتتكرر، هي مش راح تتكرر، ظلت نفس المشكلة نفس المشاكل بس بلغة أخرى. يعني
1: كيف؟
2: يعني صار الخلاف كان غاد في نوع من التطرف المتأثر باليسار الغربي
1: واليساري
2: والطفولية وهذا، والمتأثر كان في موقف صلاح جديد والتيار السوري، وإلى حد ما الموقف العراقي اللي كان بده يعني يولعها بشكل من الأشكال، كان في صراعات بينه وبين الأردن وإلى آخره. منيجي للمرحلة الثانية، هي المرحلة الثانية خد بفترة 72-73 الحاسمات.
1: نعم.
2: 73 لما بدأت الإرهاصي يحكوا على موضوع السلطة الفلسطينية، شفنا نفس اللي كانوا يغالوا معدى الجبهة الشعبية،
1: اللي كانوا يغالوا يسارا،
2: يغالوا يسارا، راحوا على السلطة الوطنية، موضوع السلطة، واللي هو أنا بعتبره هذا خط لليمين. هذا خط لليمين لأنه تخلي عن مبادئ التحرير، تخلي عن الميثاق، تخلي عن الاستراتيجية اللي قامت عليها الثورة الفلسطينية. ولذلك شعار النقاط العشر اللي هو شعار الحقيقة مش لليسار.
1: نعم.
2: هو للمضبوط، للأمانة، طبخه ياسر عرفات، قيادة فتح، وأعطي لنايف حواتمي الضوء الأخضر أنه يبدأ بإطلاق،
1: يمارس دورية الاستطلاع السياسي لجس النبض،
2: لجس النبض فيه. ولكن هم مقابل ذلك كانوا حماته وكانوا يهيئوا له، وبدليل أنه ما مضى شهرين على طرحه إلا كانت قيادة فتح معلنة أنه بدها تمشي هيك.
1: نعم.
2: يعني مش بالخفاء.
1: تقديرك تحت أي وطأة يعني جرى هذا التوجه؟ هناك وجهة نظر تقول بأنه المقاومة الفلسطينية بعد ما حدث في الأردن بحثت عن شكل جديد من التكيف، هي أرادت أن تتكيف مع واقع دولي يتشكل. لا ننسى أنه حدثت حرب تشرين وكان مطلوب نوع من التوجه السياسي، أو هي طولبت قبل ذلك من خلال العلاقات الخارجية بأن تحمل برنامجا سياسيا يلغي المرحلة السابقة ما قبل السبعين.
2: شوفون، دخل عاملان، دخل عاملان رئيسيان. العامل الأول هو التحول اللي عمله أنور السادات عن خط عبد الناصر
1: في 71،
2: اللي هو انحراف كبير
1: وتحول، نعم،
2: واللي برز أكثر ما يمكن بعد 73 لما بدأت المسار تاع السادات والسوفيت والانتقال للخط السوفيتي ودور الاتحاد السوفيتي في الوضع. يعني أول لقاء عمله ياسر عرفات مع برجنيف قال له لا تنسى يا رفيق أنك خرجت من الأردن بقرار دولي، بمعنى أنك أنت انتبه إحنا كنا ضدك وانت خرجت بقرار دولي، فدير بالك
1: من القرارات الاخرى،
2: انه يعني امشي معنا حتى ما يتكرر اللي صار معك في لبنان. واظن هم قبلوا هذا، يعني في حساباتهم اعتبروا انه في قرار دولي باخراجهم، كان في قرار لاخراجهم.
1: نعم.
2: ولكن كان ممكن لو تعاملوا مع عبد الناصر بصوره جيده ما يخرجوش بهالسرعه. على كل حال جاء موضوع السلطة، فالسلطة كان بده إياه النقاط العشر ومنظمة التحرير مثل الشرعي والوحيد أنور السادات. هذا قرار عربي كان وراء بالدرجة الأولى أنور السادات، حتى يذهب حتى آخر مدى مع الكيان الصهيوني.
1: طيب هدول العاملين،
2: العامل الثاني السوفيت، حتى يقدر يلعب دور مع المنظمة يحط إيده بإيدها ويهيمن، يجب أن تتوقف المنظمة عن هدف تحرير فلسطين وتقبل عمليا بقرار 242.
1: أستميحك عذرا هذول عمليا حنحكي عن تعامل القيادة الفلسطينية معهما حتى نلتقي مع حلقة جديدة من كل الحكاية والأستاذ منير شفيق. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نتابع قصتنا مع الصحابي الجليل عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. انتدب الرسول صلوات الله عليه ثمانية من أصحابه للقيام بأول عمل عسكري في الإسلام، فيهم عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص، وقال: لأؤمرن عليكم أصبركم على الجوع والعطش. ثم عقد لواءهم لعبد الله بن جحش، فكان أول أمير أمر على طائفة من المؤمنين. طلب منه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزل نخلة بين الطائف ومكة، يترصد بها قريشا ويقف على أخبارهم، ولكنهم تعرضوا لقافلة من قوافل التجارة لقريش فيها جلود وزبيب وأمور أخرى مما كانت تتجر به قريش، فقتلوا واحدا منهم وأسروا اثنين. استاق عبد الله بن جحش وصحبه رضي الله عنهم الأسيرين والعير، متوجهين إلى المدينة. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقف على ما فعلوا، استنكره أشد الاستنكار، وقال لهم: والله ما أمرتكم بقتال، وإنما أمرتكم أن تقفوا على أخبار قريش وأن ترصدوا حركتها. وأوقف الأسيرين حتى ينظر في أمرهما، وأعرض عن العير فلم يأخذ منها شيئا. عند ذلك سقط في أيدي عبد الله بن جحش وأصحابه، وأيقنوا أنهم هلكوا بمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وزاد عليهم الأمر ضيقا أن إخوانهم من المسلمين تفق يكثرون عليهم من اللوم، وكلما مروا بهم يقولون: خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ازدادوا حرجا على حرج حين علموا أن قريشا اتخذت من هذه الحادثة وسيلة للنيل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتشهير به بين القبائل، فكانت تقول: إن محمدا قد استحل الشهر الحرام فسفك فيه الدم وأخذ المال وأسر الرجال، فلا تسأل عن مبلغ حزن عبد الله بن جحش وأصحابه رضي الله عنهم على ما وقع منهم. ولما اشتد عليهم الكرب وثقل عليهم البلاء، جاءهم البشير يبشرهم بأن الله سبحانه رضي عن صنيعهم، وأنه أنزل على نبيه في ذلك قرآنا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل: قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فلما نزلت الآيات الكريمات طابت نفس الرسول الكريم صلوات الله عليه، فأخذ العير، فدى الأسيرين، ورضي عن صنيع عبد الله بن جحش وأصحابه، إذ كانت غزوتهم هذه حدثا كبيرا في حياة المسلمين، فغنيمتها أول غنيمة أخذت في الإسلام، وقتيلها أول مشرك أراق المسلمون دمه، وأسيراها أول أسيرين وقعا في أيدي المسلمين، ورايتها أول راية عقدتها يد رسول الله صلوات الله عليه، وأميرها عبد الله بن جحش أول من دعي بأمير المؤمنين. ثم كانت بعد ذلك بدر، فأبلى فيها عبد الله بن جحش من كريم البلاء ما يليق بإيمانه. ثم جاءت أحد، فكان لعبد الله بن جحش وصاحبه سعد بن أبي وقاص معها قصة لا تنسى. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لما كانت أحد لقيني عبد الله بن جحش وقال: ألا تدعو الله؟ فقلت: بلى. فخلونا في ناحية
فدعوت فقلت: يا رب، إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده أي غضبه وثورته، أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه. فأمن عبد الله بن جحش على دعائي ثم قال: اللهم ارزقني رجلا شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت فيما جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك فتقول صدقت. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، فلقد رأيته آخر النهار وقد قتل ومثل به، وإن أنفه وأذنه لمعلقان على شجرة بخيط. فرحم الله تعالى الصحابي الجليل عبد الله بن جحش الذي استجاب الله تعالى دعوته وأكرمه بالشهادة رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: يقول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، وإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. فالإسلام دين العزة، دين يدعو إلى الحق وإلى المحافظة على حقوق الإنسان في كل زمان ومكان.

0: صحوت على الصواعق والرعود.
1: عجبا كأنك لعبة في قبضة الخصم اللدود.
0: وحضارة قدسية لألاء سامقة البنود.
1: وشريعة غراء واضحة المعالم والحدود.
0: وحضارة قدسية لألاء سامقة البنود.
1: وشريعة غراء واضحة المعالم والحدود.

0: من هنا
1: من هنا
2: باغ وعارف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
1: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
1: وللمستقبل

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وخرج سيدنا كعب بن مالك من عند سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال الصدق. ساعات لما بتقول الصدق ممكن النبي يسامحك، لكن في تحمل للمسؤولية. عند ذنب كبير قوي التخلف عن الجهاد بدون عذر. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكلام مع كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، الثلاثة اللي تخلفوا عن غزو التبوك. بيقول سيدنا كعب: فكنت أسير في طرقات المدينة فلا يكلمني أحد، ألقي السلام فلا يرد أحد، حتى تنكرت لي نفسي وتنكرت لي الأرض. وكنا كما قال الله في القرآن: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. يقول: فكنت أروح المسجد أخش ألاقي النبي قاعد، فأقول السلام عليكم، ثم أنظر على وجهه أقول: هل حرك شفتيه برد السلام؟ أنا حس أنه قال عليكم السلام. فأخش في الصلاة، أدخل كده في الصلاة فرسول الله ينظر إلي هو قاعد كده، عارف بطرف عينيك تعرف تشوف اللي جنبك، الله أكبر، فلا النبي بص عليه، فهو بيصلي يقوم بصص على النبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقوم رجع رأسه كده تاني ومكمل مع أصحابه، كأن النبي بيقول له: أنا بحبك وانت راجل، بس ربنا اللي أمر بكده ألا يكلمه الناس. بيقول: فرحت لحائط ابن عمي أبو قتادة، هو أحب الناس إلي، الحائط البستان اللي ليه سور، فتصورت الحائط، طلعت فوق السور كده وقعدت على السور، لقيته بيحفر بيزرع. قلت: يا أبا قتادة، أبو قتادة لوحده مش حد شايفه والنبي مش موجود، فلم يرد علي. يا أبا قتادة، فلم يرد علي. يا أبا قتادة صاحبي الأنتيم، يا أبا قتادة، فلم يرد علي. فقلت له: يا أبا قتادة، أما تعلمون أني أحب الله ورسوله؟ فبص كده وقال: الله ورسوله أعلم. قال: فبكيت ثم نزلت. بيقول: فكنت ماشي في طرقات المدينة، فجأة لقى واحد بيقول: أين كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ فظل الناس يشيرون إليه، محدش يقول أهو أو يا كعب، في واحد مش حد بيتكلم خالص، بيشاوروا بس. فقام مديني ورقة ومشي. فتحت الورقة لقيتها من ملك من ملوك الروم. سيدنا كعب أصلا كان عايش عندهم وكان أمير، فالملك ده بعت له ورقة، يبدو أن في حد وصل له، يبدو أن في عيون أو أيا كان وصلوا له الكلام: قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وفي رواية قد قلاك، ولم يجعلك الله بداري هون عندك، فالحق بنا نواسك. قلاك يعني زهق منك، اللي احنا المصريين نقولها قلبك. فبيقول له: احنا بلغنا ان صاحبك زهق منك، قد بلغنا ان صاحبك قد قلاك. وبعدين تنبهدل نفسك معهم ليه؟ ولم يجعلك الله بدار هوان عندك، مبهدلينك ومحدش بيتكلم معك، ما تجلنا نرجعك امير، فالحق بنا نواسك. فقال: ان هذا لمن تمام البلاء، انا ناقص. وقام جايب الورقه ورميها في الفرن. قال: فتيممت التنور فسجرتها، التنور الفرن سجرته يعني ولعت فيه. وعد علينا 40 يوم، وسيدنا النبي قال: بعت لي انك تبعد حتى عن زوجتك، حتى ما تتكلمش مع مراتك في البيت. قال: فضاقت علينا الارض بما رحبت. النبي بيربيهم وبيربي الامه كلها، احنا كنا محتاجين كل راجل معانا في غزوه تبوك، وانت كان عندك كل حاجه تقدر تطلع بيها، وده مش من الاخلاق اللي احنا متعودين عليها من الرجال يا كعب. يقول: ففي الـ50 طلعت فوق بيتي اصلي الصبح الفجر، وأنا نفسي ضيّ

0: ما وصل له الراجل بتاع الحصان فقال له ابشر تاب الله عليك. قال فخلعت ردائي وديته له وخدت رداء من عند زوجتي في البيت وقمت رايح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يتلقاني الناس بالتهنئة. فأول ما دخل الجامع قام طلحة بن عبيد الله وما قام غيره من الأنصار فهنأني، ووالله لا أنساها لطلحة. قام كده وقعد مكانه أهد. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا كعب بيقول كده، وكان إذا ابتسم استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فكن لما تبسم تبسم المغضب من شوية، المرة دي تبسم كأنه قطعة قمر. فقال يا كعب أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، تاب الله عليك. قال يا رسول الله إن من توبتي أن أخرج من جميع مالي. خد فلوس كلها. قال لا، أمسك عليك بعض مالك، عايز تتصدق صدق بجزء وخلي الباقي عندك. يا رسول الله إن من توبتي ألا أحدث بعد ذلك إلا صدقا. الصدق بينجي يا سيدنا النبي. فنزل القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبكده تخلص غزوة تبوك بكل أحداثها. كان من أحكم القرارات اللي خدها سيدنا كعب إنه يرمي الجواب في الفرن يحرقه، الجواب اللي جاله من نبطي من أنباط الشام. فلاح يسأل عليه فين كعب، بيشاوره عليه، تفضل خد الجواب، إذا من ملك من ملوك الروم صاحبه، قد بلغنا أن صاحبك قد قلاك، يبدو أن محمد خلاص ما بقاش مهتم بيك، ولم يجعلك الله بداري هوان. أنت إيه البهدلة اللي إيه اللي أنت عملته في نفسك ده؟ حاج بيكلمك وسايبينك، فالحق بنا نواسك. تعال بقى عشان الكرسي بتاعك والقعدة بتاعتك ما حدش خدها، تعال عشان نبسطك زي ما كنت قبل الإسلام بدل اللي سايبينك دول. كان ممكن سيدنا كعب يقول لا، لا يمكن، أنا بحب النبي، يحط الجواب كده في جيبه. وبعدين مش كعب بقى، احنا بقى بعدين اضعف بعد شويه، اقول حرام بصراحه اللي هم عاملينه فيا، ما بيكلمونيش ليه؟ على فكره عادي ان انا ما طلعتش في الحرب. ويبدا نفسي الاماره بالسوء تسوغ ليا، ودفاعاتي النفسيه تبدا تقول لضمير يسكت، هم اللي غلطانين ان هم مش بيكلموني. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له انتظر حتى يحكم الله. ليه ربنا ما حكمش ان هو سامحني لغايه دلوقتي 30 40 50 يوم؟ لكنه مسك الجواب وامرميه، رميه في الفرن عشان ما يشوفوش. لأن الثقة الزائفة في النفس بتخلي البني آدم يقع في معاصي هو ما كانش متوقع أن يقع فيه سبب الثقة الزائفة. فأنا هخلي الجواب معايا. لما اشتغلنا في علاج الإدمان كانوا بيقولوا للشباب اللي أدمنت، لما تخرج من المستشفى تخرجش في المكان اللي كنت فيه، غير رقم تليفونك، ما تتصلش بأي حد من العصر القديم بتاع الإدمان. ليه؟ ما أنا بطلت والسم خرج من جسمي. بس عقلك لسه عنده روابط ذهنية، لو شفت ده تفتكر أيام حلوة، لو خرجت في المكان ده تفتكر أيام مش عارف إيه. فبلاش ثقة زائفة، اقطع، اجعل بينك وبين الغلط الكبير ده خندقا، حيطة من حديد كده. حاجة تانية المنورة أوي آخر الحديث خالص، لما بيقول إن سيدنا النبي لما شافه ضحك وقال له أبشر يا كعب بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك لقد تاب الله عليك. وكان النبي لما يضحك سيدنا كعب يقول كده استنار وجهه كأنه قطعة قمر. أحلى يوم في حياتك لما تعرف أن ربنا سامحك، والنبي بيقول له ربنا سامحك، يعني ربنا سامحه، لأن مسامحة ربنا فضل من ربنا. لأن الطبيعي أن البشر بيعاقبوا بعض بأنه يسلب منه الحاجة اللي زعلوا بيها. فالولد سقط عشان بيلعب على الكمبيوتر، هات الكمبيوتر. الولد مش عارف ايه عشان الموبايل، هات الموبايل. ايه في الشغل ما اشتغلش ما جابش التارجت عشان مشغول مش عارف بايه يتخصم منه. فكون ان ربنا يسامحك ويبقي النعم عندك ويقول لك خلاص سامحتك، احسن يوم في الدنيا من العفو. خلي المعنى المنور ده دايما في قلبك. والحمد لله يا رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله، الآن صار موجود عندنا 30 قطعة سلاح.
1: الله أكبر ولله الحمد، الله يفتح عليك يا شيخ.
2: الحمد لله، الآن لدينا من الفريق المدرب على أعلى مستوى ما يزيد على 20 مجاهدا يمكن البدء بهم.
3: فقط أود أن أطمئن حول طبيعة التواصل مع هذه المجموعات.
0: طبعا تم مراعاة أن تكون هنالك مجموعات لا تزيد عن 4 أفراد، وبقية المجموعات لا يعرفون بعضهم.
2: تماما يا شيخ، هذا ما حرصنا عليه وتم تفهيمه إلى كل مجموعاتنا العاملة. لدينا إخوة جاهزون للعمل ومدربون، 100 مجاهد، لكن تم اختيار أفضل 20 للانطلاق بهم بإذن الله.
0: إذن هل نحن مستعدون للانطلاق بالعمل العسكري بأول عمليات؟
4: لا ينقصنا شيء، العتاد موجود والرجال جاهزون على بركة الله.
0: هل من آراء يا إخوة أو مقترحات؟
5: على بركة الله.

0: قاموا بعمليات يا أبي؟
1: لقد أخذوا قرارا ببدء العمليات والتخطيط وجمع المعلومات عن أهداف عسكرية،
2: ولكن ماذا يا أبي؟
1: ولكنهم واجهوا مشكلة.

0: غير موضوع السلاح.
1: انت اشتغلت في اسرائيل وبتعرفهم، الواحد فيهم ببيع ابوه عشان المصاري.
0: صحيح كلامك يا شيخ، بس هدول بدهم زيادة في المصاري.
1: ولا يهمك، شوف ايش بلزم وان شاء الله ربنا بيسر.
0: انا بعرف واحد اشتغلت عنده، بس هذا بده حشيش، بدوش مصاري.
1: لا احنا بنعطيه مصاري وهو يشتري اللي بده اياه. دير بالك يا ابو احمد.
0: حاضر يا شيخنا حاضر.
2: سلام داني.
3: هلو وينك؟
2: هيني هلا بدي اسلمه البضاعة.
3: واليوم بدي خبره لمين وايش بده يسوي ومكان المخزن.
2: حاضر حاضر.
3: هلاوتك كبيرة كبيرة، والليل الجاي في سهرة.
2: تمام تمام.
4: وهل عرف المكان يا أبي؟
5: نعم هذا ما حدث.
6: يا خسارة يا خسارة.

0: يا أبو أحمد؟ رح تموت يا مسكين. المسألة بسيطة، كله إنسلاخ وليش بدك تستخدمه؟ وروخ لأهلك ومرتك.
1: شريت سلاح إلي وفيش معي غير قطعة واحدة.
0: والعشرين قطعة اللي من قبل وينها؟
1: ما شريتش سلاح.
0: شريت، راح أجيب لك اللي شريت منه.
1: ما شريتش من حد.
0: انت أعطيته سلاح؟
2: بعت له 20 قطعة.
1: كذاب كذاب.
0: ما في داعي للإنكار حبيبي. انت مش فاهم انه انت رح تموت؟ رح تتكلم ولا شو؟ انت بتعرف ايش هادي؟ هادي كهربا. بتعرف كهربا ايش بتسوي؟ بتخليك تحس هيك.
3: يا حرام عليهم يا حرام عليهم، شو مجرمين، إنهم متوحشون.
4: هذا هو الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا يرحم.
5: وهل اعترف أبو أحمد على مكان السلاح؟
4: الحقيقة نعم يا معاذ، ولكنه صمد طويلا وقاموا بتعذيبه بأشد أنواع التعذيب.
3: الحمد لله الحمد لله، بقي معنا سلاح لنقاتلهم به بإذن الله.

0: يا شيخ العملاء خطر كبير علينا، خطر كبير ولازم نحط حد لهاي الظاهرة.
1: كلامك صحيح، بس بدنا تروي وتأمني، وخلي بالك إياك وأعراض الناس واتهام الناس من غير دليل قطعي في الشرع.
2: لازم نقوم بعمل ضد العملاء، نجبرهم يخافوا ويرتعبوا، فشرد بهم من خلفهم. حياة الناس مش لعبة، ولازم يعرفوا أنه حياتهم مش أغلى من حياتنا.
1: الله يوفقكم يا إخوة، بديش أكرر عليكم، تكونوا حريصين وتشكل لجنة للتقييم، وليس كل فرد يحكم ويقرر لحاله دون مشورة.
0: احنا في عنا عميل ومتابعين تحركاته من فترة، ومصور وهو بيلتقي مع الضابط الإسرائيلي، لازم نخليه عبرة لكل اللي زي

0: أن يقوموا بخطف هذا العميل بعد أن تم دراسة ملفه كاملا والتحقق بالصور والأدلة أنه عميل.
1: لماذا يخطفونه يا أبي؟
2: أدخل.
3: هذه نتيجة المعمل.
2: ابعت ورا عماد تاجر سلاح، خليه يجي فورا.
3: حاضر.
2: ولا خلاص خلاص انا بكلمه. شلوم عماد، مسدس جلوك رقمه

0: وعرف الضابط نوع المسدس ولمن تم بيعه حتى استطاع الوصول إلى منفذي العملية.
1: يا
0: نعم يا معاذ، كانوا يعذبون بشكل وحشي كل شخص حتى يعترف من شدة التعذيب، ولكن وقعت مشكلة كبيرة.
1: مشكلة ماذا يا أبي؟
2: اعترفوا عليك وقالوا إنه المسدس عندك.
3: كذبين كذبين.
2: تخيل نفسك إنك من غير عيون، معك 5 دقائق حتى تفكر تكون بلا.
3: يا الله، مش عندي.
2: رح أقتلك، رح أقتلك.
3: يا الله يا الله، رح أقول رح أقول.
0: مع الضغط اعترف على مكان المسدس، لكن المشكلة لم تكن في المسدس.
1: أين المشكلة إذن؟
0: أن المسدس كان موجودا في المكان الذي خزن فيه السلاح الآخر.
1: فقدنا النصف الآخر من السلاح.
0: بعد اعتراف هذا الشاب، فتح الضابط الإسرائيلي عينه على نية الحركة الإسلامية.
4: عرفنا مكان مخزن سلاح للحركة الإسلامية، وهذا بيعني إنهم بيفكروا في عمل عسكري.
5: أنا شايف إنه أنت معطي الموضوع أكبر من حجمه،
4: لأنك مش فاهم إيش يعني حركة إسلامية تعمل عمل عسكري.
2: شو قصدك؟
4: عناصر حركة إسلامية بيكاتلوا عن عقيدة، ما بيخافوا وبيفكروا إنه الموت رح ياخدهم على الجنة. إحنا بنهدد المقاتلين بالموت، أما هم بيدوروا على الموت، عشان هيك رح يكون قتالهم صعب. فهمتوا؟ هذا هو الخطر الحقيقي. بدي الراس كبيرة ورا موضوع عمل عسكري وبأقصى سرعة.
0: وبدأت جولة تحقيقات مع هذا الشاب حول من أين اشتريت هذا السلاح الذي طلب منك.
1: طبعا، ومع شدة التعذيب اعترف.
0: نعم، اعترف من أمره بالشراء.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
7: زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: طل حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: زينب الكبرى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. ولدت زينب رضي الله عنها قبل بعثة والدها صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وكانت باكورة زواجه من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أكثر أخواتها شبها بأبيها صلى الله عليه وسلم. خرجت إلى الدنيا في أكرم منبت أنبتتها سلالة قرشية عريقة أصيلة، ما عرف العرب أعز منها ولا أنقى، ولقد رأى فيها الأب الكريم صلوات الله وسلامه عليه صورة لطيفة من زوجته الحبيبة التي أنسته بحنانها الغامر وحبها الكبير كل ما عاناه في طفولته من قسوة اليتم. ولما شبت رضي الله عنها بادرت أمها بتدريبها على المشاركة في عبء المنزل، وأخذتها على التمرين مأخذ الجد، وحاولت أن تبعدها قدر الإمكان عن عبث الطفولة ولهوها، فكانت وهي لا تزال فتاة صغيرة لشقيقتها الصغرى فاطمة رضي الله عنها نعم المربية والراعية الصالحة، ترعى شؤونها وتلاعبها وتقوم على خدمتها. وحين اكتملت أنوثتها تقدم لخطبتها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع الذي كان كثير التعلق بخالته خديجة التي كانت تنزله منزل الابن وتغمره بعطفها وحنانها. وكان أبو العاص يرى زينب كلما جاء إلى بيت خالته فيؤخذ بجلال مرآها وعذوبة حديثها وذكاء ملامحها ولطف طباعها. ثم تقدم أبو العاص لخطبة زينب فأحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاءه وأصغى إليه بكل جوارحه، ولكنه استأذنه في سؤال صاحبة الشأن. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابنته قال لها: بنية زينب، إن ابن خالتك أبا العاص ذكر اسمك. فسكتت زينب حياء ولم تجب، لكن خفقات القلب الطاهر وإغضاء النظر حياء كانا خير جواب. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى أبي العاص وصافحه مهنيا وداعيا ومباركا. وفي بيت الزوجية أظلت زينب وزوجها أبا العاص سعادة غامرة وحب متبادل.
1: نساء حول الرسول.
2: كان أبو العاص بحكم تجارته ومكانته في قومه كثير السفر، يغدو إلى الشام فيغيب أياما وليال، فتعاني زينب من ألم الفراق ويعانيه من ألم البعاد. وضعت زينب لأبي العاص ولدين عليا وأمامة، فاكتملت بهما فرحة البيت وامتلأت جوانبه سعادة وهناء. ولكن وفي ذات يوم وبينما كان أبو العاص في إحدى رحلاته حدث الأمر العظيم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتابعت زينب أباها شأن أمها وأخواتها وأهلها، ولما عاد الزوج من رحلته حدثته بما حصل أثناء غيابه، وقال أبو العاص لزوجته الحبيبة: والله ما أبوك عندي بمتهم، وليس أحب إلي من أن أسلك معك يا حبيبتي في شعب واحد، لكني أكره لك أن يقال إن زوجك خذل قومه وكفر بآلهة آبائه إرضاء لامرأته، فهل قدرت وعذرت وهم بعناق؟ ثم ما لبث أن تراجعا فجأة وكأن حاجزا قد قام بينهما، فحال دون بغيتهما وانكفا، ولم ينما ليلتهما ولا الليالي التي بعدها، وساد جو المنزل قلق وهم وحذر، وانقلب النعيم إلى جحيم. اشتد أذى الكفار والمشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفرد صلى الله عليه وسلم بأهله وبالمؤمنين في شعب أبي طالب سنين عديدة، فقد فرضت عليهم المقاطعة والمباعدة، فكانت زينب رضي الله عنها تألم وتحزن وتبكي أحيانا، ثم تصبر على قضاء الله أملا بالفرج والضياء بعد ليل دامس من العذاب. وأصبحت ذات يوم وقد ذاع خبر مطاردة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة إلى يثرب مهاجرا، فلما علمت بوصوله سالما اطمأنت وسعدت. وبعد أيام جاء من يثرب موفد فصحب أختيها فاطمة وأم كلثوم، وبقيت زينب في مكة في منزل زوجها أبي العاص تنتظر قضاء الله وأمره. وخرج أبو العاص مع قريش في نفيرها لحماية تجارتها التي تعرضت لتهديد المسلمين، ودارت رحل القتال وانتصر المسلمون ووقع أبو العاص أسيرا. ولما استعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى نحى أبو العاص جانبا وقال لأصحابه: استوصوا بالأسرى خيرا. وكانت زينب في وضع لا تحسد عليه، وحين بدأت عملية فداء الأسرى كانت رضي الله عنها راغبة في عودة زوجها إليها، مستثيرة همة والدها العظيم لذلك، فاستخرجت من صندوق ثيابها وحليها قلادة كانت لأمها خديجة رضي الله عنها، أهدتها إليها يوم عرسها، ثم حملتها لشقيق زوجها عمرو بن الربيع كي يقدمها فدية عن زوجها. ولم يكد صلى الله عليه وسلم يرى تلك القلادة حتى رق لها رقة شديدة، وخفق القلب الكبير للذكرى العظيمة، وأطرق الحاضرون من الصحابة خاشعة أبصارهم وقد أسروا بجلال الموقف وروعته. وبعد صمت طويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رأيتم أن تطلق لها أسيرها وترد عليها مالها فافعلوا. فقالوا جميعا: نعم يا رسول الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا العاص أن يرسل زينب ويطلقها، فإن الإسلام قد فرق بينهما. وعاد أبو العاص إلى مكة فاستقبلته زينب هاشة باشة، فرحة مرحبة، وكان هو بادي الوجوم ظاهر الحزن، ثم قال: جئتك مودعا يا زينب، وأخبرها بما وعد أباها من ردها إليه. وعلى مضض خرجت زينب من مكة وودعت أبا العاص وداعا مؤثرا، ولكن قريشا تصدت لها ومنعتها وأعادتها إلى مكة، وكانت حاملا فنزفت دما وأجهضت، وحماها أبو العاص عنده حتى استعادت قواها وعافيتها. واغتنم يوما غفلت فيه قريش عنها فأخرجها بصحبة أخيه كنانة بن الربيع حتى أبلغها مأمنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: نساء حول الرسول.
2: خرج أبو العاص إلى الشام في عير لقريش، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك العير قد أقبلت من الشام، فأرسل زيد بن حارثة رضي الله عنه في 170 راكبا، فلقوا العير بناحية العيس في جماد الأول سنة 6 من الهجرة، فأخذوها وما فيها من الأثقال، وأسروا جماعة ممن كانوا في حراسة القافلة منهم أبو العاص ابن الربيع. فدخل أبو العاص على زينب مستجيرا فأجرت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، قامت زينب على باب أبيها مستشفعة وقالت: إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، هل سمعتم مما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده، ما علمت بشيء مما كان حتى سمعت الذي سمعتم. المؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، وقد أجرنا من أجارت. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم إلى منزله، دخلت عليه زينب رضي الله عنها فسألته أن يرد على أبي العاص ما أخذه منه، ففعل وأمرها أن لا يقربها، فإنها لا تحل له ما دام مشركا. ورجع أبو العاص إلى مكة فأدى إلى كل ذي حق حقه، ثم أعلن إسلامه في نادي قريش وعلى رؤوس الناس، وانصرف إلى المدينة مسلما مهاجرا. ورد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، فاجتمع الشمل واكتمل العقد، وخيم على الدار ما كان من قبل من سرور وسعادة. مضى على الزوجين عام واحد في المدينة يعيشان السعادة والفرحة، ثم كان الفراق الذي لا لقاء بعده، إذ ماتت زينب رضي الله عنها في مستهل السنة 8 للهجرة، متأثرة بمرض النزف الذي لازمها منذ هجرتها. وبكاها أبو العاص بكاء حارا، وتشبث بها حتى أبكى من حوله. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دامع العينين محزون الفؤاد، ثم قال: اغسلنها ثلاثا واجعلنا في الآخرة كافورا، ثم صلى عليها وشيعها إلى قبرها. وعاد أبو العاص إلى ولديه علي وأمامة يقبلهما ويبللهما بدموعه، مستذكرا وجه الحبيبة الغائبة رضي الله عن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاها بما صبرت وكافحت وجاهدت جنة وحريرا.
3: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الإلهام، الإلهام كلمة جميلة ووردت في القرآن الكريم فيما أعلم في موضع واحد، في قوله سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والعرب يعرفون الإلهام ويتحدثون أحيانا عن الإلهام كمعنى أن الإنسان يكون في حالة معينة فيقع عنده من الفراسة أو من المعاني الخفية الباطنية التي لا يعرف مصدرها، ليست مبنية على يعني أدلة واستنباطات وحجج ومناظرات، وإنما هو شيء وقع في نفس الإنسان. الله تعالى يلهم الإنسان شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه وتعليمه لأصحابه أن يقولوا: اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. إذن الإلهام له أكثر من صيغة. الصيغة الأولى السائدة عند الناس أن هذا تقول مثلا هذا الشيء مصدر إلهام، أو أحيانا بعض الناس يقول كالطبيعة مصدر إلهام، ويعني بها أنه كشاعر أو أديب أو حتى رسام إذا شاهد مجال خلق الله سبحانه وتعالى ورأى الجمال والإبداع في البر والبحر والجبل والشجر والوعر والسهل وهذا التناسق البديع، فإن هذا ربما يكون سببا أنه ينقدع عنده الزناد في قصيدة جميلة تكون مبدعة ومؤثرة، أو في لوحة يقوم الإنسان برسمها، فهذا نوع من الإلهام. أحيانا الإلهام أن الإنسان قد يستطيع أن يتعرف على أشياء من دون أدلة واضحة، بمعنى أن الله تعالى يلهم أو يلقي في قلب عبد من عباده معرفة شيء ما، وهذا يتفاوت كثيرا حتى إن الإنسان يحتاج إليه في حياته العملية، وخاصة أولئك الناس الذين تكون أعمالهم التي يعملونها محتاجة إلى بعض التوقع، مثلا في المجال السياسي أو في المجال الدعوي أو في المجال الإعلامي وحتى في مجال التجارة. أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يعرف الأشياء كلها دفعة واحدة، فبعض الناس الله تعالى يرزقه أن يكون عنده إلهام فيكون لديه إقبال في بعض الأمور ويكون لديه إحجام على أمور أخرى، وغالبا تأتي النتائج متوافقة مع إقدامه أو مع إحجامه، ربما تأتي صفقة معينة فتعرض له هذه الصفقة يعني كل من رأى هذا الأمر أعجب به غاية الإعجاب ورأى أن هذه يعني هي فرصة العمر، ثم هذا الإنسان يكون عنده نوع من العزوف عنها. بعد فترة يتبين أن القصة كان فيها نوع من الخدعة أو أنه جاءت أمور ربانية أو قدرية مفاجئة لم يكن إنسان يحسب لها حسابا أو يتوقعها. فهذا نوع من الإلهام الذي كلما كان الإنسان أكثر صفاء، وذلك هنا أحد قد يسأل: هل من سبيل إلى أن يكون الإنسان ملهما وأن يكون لديه استعداد لتلقي الإلهام؟ فأقول هذا أولا هو منا من الله ونعمة، وربما يكون خاصية أحيانا يولد بها الإنسان مثل الفراسة عند بعض الناس والظن والتوسم. أيضا الله تعالى قال في القرآن الكريم إن في ذلك لآيات للمتوسمين، والترمذي روى في جامعه حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. إذن قد يولد الإنسان بهذه الأشياء، وأنت تجد بعض الناس عنده إلهام أو حسن تفسير للأشياء، ولكن بدون شك أنه كلما كان القلب أصفى كان ذلك أدعى لتقبل الإلهام. هذه واحدة، فالقلوب الصافية يشرق عليها النور وتشرق عليها الحقائق، وأعني بالصفة هنا تجرد القلب من الغل والحقد والحسد والبغضاء، وهذا معنى عزيز، يعني تفقد قلبك إن كنت تحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، أو مشغول بإسقاط فلان ورفع علان وهذا زين وهذا شين، أو أنك تحسد زميلك على أنه تفوق أو نجح ولا تفرح معه. معنى ذلك أن هذا القلب يعني ليس مجالا للإلهام، هذا القلب مليء بالنفايات التي تحتاج إلى تصفية وإلى تطهير أولا، ثم يكون مجالا لاستقبال مثل هذه المعاني. وأيضا سلامة القلب من المعاني المخالفة لشريعة الله ولمراد الله وللإيمان وللقرآن، فكلما كان قلب الإنسان قلب المؤمن صافيا كان أدعى إلى تقبل الإلهام وإلى التفاعل معه. حتى إن الكثيرين يقولون هذا مجرب أيضا، أن الإلهام أحيانا لا يحتاج إلى تركيز، فإذا الإنسان ركز ربما يذهب عنه الإلهام، وإذا
حاول أن يكون مسترخيا بعيدا عن التركيز على هذا الشيء، وجد أن الأشياء تفاجئ وتأتي، وهذا يحدث كثيرا. عندك مسألة لم تستطع أن تحلها، لم تجد لها حلا، أو موضوع تريد أن تبحث له عن جواب أو عن عنوان أو عن طريق معين، فأنت تفكر وذات اليمين وذات الشمال، لم تحصل على شيء في لحظة من اللحظات، وأنت ربما حتى لم تفكر، وكأنه في لا وعيك أو عقلك الباطن هناك أشياء تعتمل، فتأتيك في لحظة واحدة يأتيك الحل ويأتيك الجواب، وكأنه طائر وقع على في حجرك وأتاك بالجواب، وهو من الله سبحانه وتعالى، وذلك جزء من البصيرة. وكلما كان الإنسان أقرب إلى التقوى حقق ذلك. ولذلك يعني كان بعض السلف يقول يعني من صح جنانه فصح لسانه، وهذا من الإلهام، من الإلهام أن يكون الإنسان يقول كلمات جميلة. أنت تجد كثيرا من الحكماء والصلحاء الصالحين من الصحابة والسلف والأئمة وأصحاب السلوك المستقيم البعيد عن الغلو، تجد أن عندهم كلمات رائعة وكلمات جميلة تحفظ وتكتب وتنقل ويسمعها الناس ويتعجبون منها. والكلمة ليست مثل هذه، من صح جنانه فصح لسانه، هذه كلمة قد تبدو عادية لكن فيها روح وفيها أشراق وفيها ألهام، كأن الله ألهم هذا الإنسان هذا المعنى. للإلهام معنى آخر، وهو أن الله تعالى خلق نفس الإنسان قابلة للخير والشر، كما قال هنا فألهمها فجورها وتقواها. وفي الدعاء اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي، تدعى الله تعالى أن يكون ممن ألهم الخير. فهنا قول النبي قول الله سبحانه وتعالى فألهمها فجورها وتقواها، معنى أنه تعالى خلق كل أحد من الناس ولديه قابلية للفجور والتقوى، للخير والشر، للإيمان والكفر، ليس مجبورا على طريق من الطرق، وإنما هو قادر على هذا الطريق أو ذاك، وباختياره يسلك هنا أو يسلك هناك، يسمع ويطيع أو يعصي ويفجر. فهذا من معاني الإلهام، فألهمها فجورها وتقواها. وعقب سبحانه بقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إشارة إلى أن الإنسان الذي زكى نفسه، التزكية مصدر إلهام، فإذا زكى نفسه حصل على الفلاح وتم له إلهامه بالخير والتقوى والإيمان والكلمة الطيبة والرؤية في المنام، تكون رؤية حسنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، هذا من الإلهام، أن ربما الرؤيا تسدد الإنسان وترسم له الطريق وتحذره من شيء وتحثه على شيء وتخبره، ويستفيد المؤمن منها كثيرا. وكلما كان أصدق في حديثه وكلامه كان أصدق في رؤياه. فهذا من زكى نفسه وقد خاب من دسها، فالذي دس النفس كأنه يعني دسها أو دساها، والدسنة أو التدسية تحمل معنى أنه قد ظلم نفسه، تحمل معنى أنه كأنه قد وضعها في مكان مظلم أو دفنها في التراب وفي الذنوب وفي المعاصي والأخطاء والعيوب. هناك فرق بين من زكاها ومن دساها، ومن يقال دس الشيء يعني أخفاه، فهذا نوع من إخفاء النفس وزوال الإشراق والإلهام عنها. فذلك يصح أن نقول إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أحد المصادر الأساسية للإلهام، إلهام القول الحسن والرؤية الحسنة والفعل الحسن والفكرة الحسنة.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نحييكم ونلتقي بكم مع خلق آخر من خلق الله. وحديثنا اليوم عن أدق المخلوقات الحية التي نعرفها حتى هذه الساعة. حديثنا عن الفيروسات، تلك المخلوقات العجيبة التي تجمع في إعجاز معجز بين صفتي الحياة والموت في دورة حياتها. وهذا تفرد عجيب بين المخلوقات الحية، فعندما يلتصق الفيروس بالخلية الحية التي يتطفل عليها تدب فيه الحياة فيتكاثر بسرعة مذهلة ويهلك الخلية التي يتطفل عليها، معطيا ملايين الأعداد الجديدة من الفيروسات التي تعاود الهجوم مرة أخرى على خلايا حية جديدة. وعندما يخرج الفيروس خارج الخلية الحية ويبتعد عنها يتحول إلى مخلوق ميت تغيب عنه الحياة. وإذا صادف الخلية الحية التي يتطفل عليها مرة أخرى دبت فيه الحياة من جديد. وهكذا يجمع الفيروس بين صفتي الحياة والموت في إعجاز غريب. والفيروسات من أصغر الكائنات الحية الدقيقة التي نعرفها حجما حتى الآن، كما سبق أن قلنا، حيث يتراوح حجم الفيروس من 1 إلى 300 نانومتر، والنانومتر جزء من مليون جزء من المليمتر. ومع أن البكتيريا دقيقة الحجم لا ترى إلا بالمجهر الضوئي المركب، ولكن عندما نقارن حجم الفيروس بحجم الخلية البكتيرية نجد أن الفيروس إذا وضعناه داخل الخلية البكتيرية يحتل مكانا منها يعادل ما تحتله حبة الحمص إذا أدخلت داخل برتقالة متوسطة الحجم، فهي تحتل من حجم الخلية البكتيرية بقدر ما تحتله البذرة الواحدة من بذور البرتقالة من ثمرة البرتقال. وللفيروسات أشكال غريبة وعجيبة، منها الكروي والمكعب والعصوي والخيطي، وهي تظهر في جمال مبهر ودقة عجيبة وكأنها لوحة فنية من أشغال الفن اليدوي والهندسي الدقيق. أخي المسلم، ومن أشهر الفيروسات فيروس مرض الإيد، مهلك المناعة الفطرية في الإنسان، قاهر الزناة والشواذ والمنحرفين. ومنها كذلك فيروس الإنفلونزا وفيروسات شلل الأطفال والحصبة والجدري والهرفس والتهاب الكبد الفيروسية. ويتركب الفيروس عادة من منطقة مركزية تسمى القلب، مكونة من الحامض النووي الدنا أو الحامض النووي الرنا، يحيط به من الخارج غلاف بروتيني أو دهني بروتيني. والفيروسات مخلوقات لله تشهد بضعف الإنسان وتقرر لطف الله بعباده، فماذا يحدث لو سلط الله علينا الفيروسات؟ لو حدث هذا سيكون المشهد مروعا وعجيبا، ستهلك البشرية في أوقات قصيرة. ولكن الله اللطيف الخبير وهبنا من الصلاحيات والعلم وأرشدنا بالدين إلى ما يصلح علينا حياتنا ويحفظها من الدمار والعلل. وننتهز المناسبة لنقول للعصاة والمذنبين والماديين الملحدين: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ووقانا الله وإياكم من الأمراض، وكفانا الله وإياكم شر الفيروسات الممرضة، ومنحكم الصحة والعافية. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، نتناول حسن الظن بالله تعالى. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى: الوهاب، الفتاح، المؤمن، الظاهر الباطن. والتخلق باسم الله تعالى الوهاب هو أن تعلم أن الله تعالى يحب أن يعطيك ما فيه خيرك، فهو ما منعك إلا لما في المنع من تربية لك، وسيهبك من الخير الكثير. والتخلق باسم الله تعالى الفتاح هو بأن تعلم أن تيسير كل عسير بيده وحده، فيعطيه سبحانه لمن أحسن ظنه به والتجأ إليه. والتخلق باسم الله تعالى المؤمن هو بأن تصدق بيقين بأن الله هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وأن تصدق بأن وعده حق، وأن الله تعالى سيختار لك الخير دائما، وأن مع العسر يسرا، وأن ما بعد الضيق إلا الفرج، وما تراه من نعمة هو من تجلي اسمه الظاهر، وما تراه بلاء هو في الحقيقة نعمة باطنة فيها خير ستعرفه بعد حين، وهو من تجلي اسم الله تعالى الباطن. أيها الأحبة، إن حسن الظن بالله هو توقع الجميل من الله تعالى، واليقين أن كل ما يصيبنا من بلاء وما ينزل بنا من قضاء الله هو عين الخير لنا، فلا تضعف ولا تمل، بل افعل ما عليك وابذل قصارى جهدك، وأنت تعلم في داخلك أن الله سيختار عنك، فلا تعتمد على أحد سواه، واملأ قلبك بالرضا والتسليم، واعلم أن كل أمورك بيد الله تعالى، وبمقدرته تحسين حالك إلى الأحسن بحرفين: كن فيكون. وعد الله تعالى أخبرنا به نبينا: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. كثيرا ما نسمع: هذا الأمر لن يتيسر، لن أتزوج، تقول: لن يتقدم إليها الزوج الصالح، هو يقول: لن أرزق بالأطفال، وذاك يصرح: سأمرض، وآخر: هذا المرض لا شفاء له، وثالث: لا يوجد عمل، ومقالة: الاقتصاد وضعه سيء، ستنشب حرب. هذه الأصوات في دخائلنا وسوسة شيطان ضعيف يريد أن يخوفنا من المستقبل، فإذا لم تعرف مكائده ولم تحصن عقلك منه، وقع قلبك في سوء الظن بالله، ثم تركت الوسواس يكمل ويقول لك: أبقي ما لك لك، فإنك إذا تصدقت به افتقرت، وأنت أحق بهذا المال من فلان وفلان. وهنا عليك أن تسمع قول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. أيها الأحبة، أصل التفكير الإيجابي الذي تحدث به نفسك لتنهض وتندفع إلى الأمام وتصلح وتبدع هو حسن الظن بالله، كما جاء في كتابه تعالى: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى يعدكم في الإنفاق مغفرة منه لذنوبكم، وسترا لعيوبكم، وفضلا، أي خلفا وعطاء أفضل وأكبر مما أنفقتم في الدنيا وفي الآخرة.
اعلم يقينا أن رزقك مكتوب وسيأتيك حلالا أو حراما بالطريقة التي تختارها أنت، فلا تكن ألعوبة في يد الشيطان فتصغي إلى إغراءاته وهو يقول لك ليس عندك إلا أن تأخذ هذا الحرام، ولكن أثبت وسيأتيك الحلال ولو بعد حين. من منا لا يلجأ للدعاء إذا ألم به أمر عظيم؟ هل تعلم أنه يستجاب فقط لمن يدعو ربه وهو موقن بالإجابة ومنتظر فرجه؟

لا يمل من دعائه بالخير، وليحذر أن ييأس ويقنط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. ما لم يعجل يعني أن يسأم ويترك الدعاء أو يستبطئ الإجابة. والحمد لله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المجيب. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربي قريب مجيب. هو القريب المجيب الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ونسأله تعالى أن نستجيب له بطاعته سبحانه. الله تعالى حين تتجه إليه

يملك أضعافه، فإنه قد يشح عليك ويحس أنك تقتطع من ماله. أما الله سبحانه وتعالى فإنه يعطيك كل ما تطلب ويزيد، لأنه يملك خزائن الأرض، وأنه مهما أعطاك ووهبك فإنك لن تنقص من ملكه شيئا. وهذه نعمة أخرى تستوجب الشكر، فالإنسان يعطي بحساب والله يعطي بلا حساب. المجيب هو الله الذي يقابل السؤال بالإجابة والدعاء بالقبول، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه. الله تعالى مجيب لسؤالك ودعائك. كل الخلائق مفتقرة إليه، ولا قوام لحياتها إلا عليه، ولا ملجأ لها منه إلا إليه. في جهة واحدة في الكون هي الله جل جلاله. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المجيب، له الأسماء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. نحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة. قال مطرف بن معقل: سمعت عون بن عبد الله يقول: ذاكر الله في غفلة الناس كمثل الفئة المنهزمة يحميها الرجل، لولا ذلك الرجل هزمت الفئة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس هلك الناس. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، إذا هرج الناس، إذا هاجوا وماجوا، إذا انشغلوا بلذائذهم، بهواهم، بخصوماتهم، وأنت من صرفت عن الله عز وجل ذكرا فاشتغلت بعبادته، العبادة في الهرج كهجرة إلي، كأنك هاجرت إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مفيد أيها الإخوة. الآن هذه الأزمة التي ترون، نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج. حقيقة بأن آلامها وصورها يعني شيء يكاد الإنسان، أو مو يكاد، الإنسان بطاقته لا يتحمل. يسمع قصص في كل يوم، يلتقي مع أشخاص، يشاهد في نشرات الأخبار، يرى بعينيه ما يحدث، يعني يكاد بعدين عقله ما يحمل، أعصابه ما تحمل. لولا أنك تزيد صلتك بالله الحقيقة ستنهار. لذلك يا أخوان، ما استطعتم أن تكثروا من ذكر الله عز وجل، افعلوا، تحمون بهذا أنفسكم وتحمون بهذا من حولكم. ذاكر الله في غفلة الناس كمثل الفئة المنهزمة يحميها الرجل، لولا ذلك الرجل هزمت الفئة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس هلك الناس. مرات أنت بتكون بمحلك والناس يعني في هرج ومرج، صار غلا، صار رخص، في بيع، ما في بيع، اجتني بيع راكزي، ما اجتني بيع راكزي، اليوم طالعين نتغدى بالقرنة الفلانية، اليوم ما بدنا نتغدى بالقرنة الفلانية، وأنت بقلب المحل عندك ورد للذكر. تجارنا ما كان يبيع في الصباح حتى يختم ورده من القرآن الكريم. لذلك شوف تجارنا الكبار، البزورية والعصرونية وسوق الكهرباء والمناخلية، بتلاقي المصحف جزء من المحل، مو جزء من أجل يعني هيك فلكلور، لا لا، جزء بتلاقي المصحف تبعه تبع المحل مهترئ بكل معنى الكلمة من كتر ما شاء الله ما بيقرأ في هذا المصحف. المسبحة جزء من المحل، مو جزء فلكلوري، لا لا، جزء رئيسي في المحل، لأنه له أوراد كل يوم في الذكر في محله، وله أوراد هو ونازل على الشغل، وأوراد في بيته. المهم له ذكر في كل يوم. فيا شباب، يا رجال، لا يغيبن امرؤ يعني عن ذكر الله تعالى. وإلا والله لو ذهبت تخوض هذه الحياة بذكائك وعقلك وتدبيرك لهلكت في واد من أوديتها وما حدا بيدرى فيك. أزكى منك بكتير هلكوا، وأشطر منك بكتير هلكوا، وأفهم منك بكتير هلكوا، وعندهم صلات اجتماعية أكتر منك بكتير هلكوا. لكن إذا ذكرت الله عز وجل يعطيك هذا الذكر صلة بالله عز وجل، فيطمئن قلبك ويسكن فؤادك، وتعمل في هذه الحياة بطاعة ربك. لذلك أبقوا ذكر الله عز وجل على ألسنتكم. أمهاتنا عجيبات يعني في أورادهن بالذكر، والله في أشياء يعني مخترعينهن اختراع، يعني مثلا ما بتمد إيدها على أطرميز المونة، مدري شو بتقرأ كم
كم سورة وكم ورد وكم شبك أمي لك جيبوا لنا الغلط الفلاني، عم تقرأ نقوعك لحد يمد إيده علموني إيم إيدك أنت ليه؟ هي في إلى أروي عاملة أروي على كل على كل أطرميز أروي. سبحان الله بتلاقي الأكل في يعني بركة وفي صحة وفي عافية وفي طيابة وعم بيضل الأكل. هلا يا رجل مرات واحد بيشتري عشاء المساويات صبح بلاقي نصه معفين، لك شو القصة؟ عم بتطير البركة. خلي ذكر يا إخواني يا شباب يا رجال، أنا لا أعلم عملية حسابية بتخلي موظف معاشه شو 28 ألف فرقة سوري يكفو هو وأربع أولاد. ما عندي ولا قوة ولا طريقة ركزوا على 28 ألف هو ومرته وأربع أولاده ما بيركزوا. بس بقول لك والله الحمد لله ما الحمد لله ماشي الأمور، الله يسترنا بستره الجميل أمورنا ماشي. مرات أنت ما بتصدق بالله ماشي، يعني شلون ماشي 28 ألف يا رجل؟ الله وكيلك نحن نعيش ببركة الله عز وجل. بس خلي أنت خلي في ذكر، خلي في صلة بالله عز وجل، فإذا بالقليل يصير كثيرا. ما بتتذكروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب واحد من الصحابة إلا لمرته عنا أكل نعزم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكله إيه عزمه؟ عنا أكل بكفيني وبكفيك وبكفي النبي صلى الله عليه وسلم واحد تاني، أربعة يعني أربع نفر. فراح هو وشوش النبي صلى الله عليه وسلم وشوشه، قال يا رسول الله لقد صنعنا لك طعاما لو جئت إلينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى لصحابي، قال نادي في الأنصار والمهاجرين إنه إن فلانا صنع لكم طعاما. راح هذا الصحابي نادى يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار فلان صنع لكم طعاما. هذا سمع وركض لعند مرته. في كتب السيرة لما قال إنه النبي جاب الربع معه في مدري شو حكيت له كلمة يعني إنه الله لا بمعنى الله يعطيك العافية لك وين بدنا نطعميهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ادخلوا عشرة عشرة ويلا حطوا غطاء قولوا بسم الله، كل واحد بيقول بسم الله وبيأكل. أكل كل الناس كلهم شغيلة بالفاعل، يعني كانوا عم يحفروا الخندق مو مثلي ومثلك يعني ناظيك، لا شغيلة فاعل كلهم أكلوا كل اللي عم يحفروا الخندق وزاد من الطعام. والله يا أخوان هذا أمر هذا ملحوظ يعني آبائنا وأمهاتنا لما بيحكونا هذا ليس بعيدا عنكم. بس كتر ذكر، مرات أنت بالسرفيس بتلاقي لك هيك رجل مسن طالع أو امرأة مسنة، يا رجل لا يفتر عن الذكر، تتمتم هي تذكر الله عز وجل. شوف سيدة كبيرة ماشية بالطريق تلاقيها تسبح الله، نور يخرج من وجهها، ذكر. إذاك ما استطعتم أن تكثروا من ذكر الله عز وجل فاذكروني أذكركم، الله بيذكرك، وإذا صرت مذكورا عند الله عز وجل هنيئا لك. وذاكروا الله في غفلة الناس حماية لهؤلاء الناس. قال عون بن عبد الله، هذا الذي نترجم له، صحبت الأغنياء فلم يكن أحد أطول غما مني، إن رأيت أحدا أحسن ثيابا مني وأطيب ريحا مني، فصحبت الفقراء فاسترحت. يعني كل ما يروح لعند الأغنياء يطلع هي طقم كنباياتهم أحسن من طقم كنباياتنا، يا أخي بيتهم بقرني أحسن من بيتنا، يا أخي سيارته أحسن من سيارتنا، بيضل والنفس تتشهون يعني. قال فصحبت الفقراء فاسترحت. يا سلام، ألا هذا مفيد بالتربية؟ أنت وزوجتك لازم تروحوا توزعوا صدقاتكم بأيديكم. هلا منيح نحن لما بنعطي جمعيات خيرية منيح، بس خلي جزء من صدقاتك أنت ومرتك روحوا وزعوهم، ووزعهم بطريقة مو أنه مثلا دق له تليفون لسين من الناس أنه بتعرفه بسيطي بدك تقدم له شيء أنه مر لعندي على المكتب، لا روح أنت لعنده قل له أنت وينك بالبيت وين بيتكم، خلي يدلك على هالبيت وتضيعوا لكم نص ساعة، روح شوف الناس كيف ساكني، كتير منيح.
انت ومرتك وولادك خدوا لهم غدا، عائلة فقيرة جدا، خدوا غدا وروحوا تغدوا معهم، خلي ولادك يجوا هيك. صدق يمكن روحة واحدة من هدول ولادك مو عاجبهم العجب هون، يعني انت عم تعطيهم وتقدم لهم ومو عاجبهم، خلوا يروحوا يشوفوا، شوفوا ولاد الناس كيف يعيشون، بيرجع بيسلك ايدك بيسلك رجلك بيقول لك يا هيك والله الحمد لله والله احنا بنعمة كتير كبيرة. زوجتك كمان مرات بيكون مو عاجبة، نفسك مو عاجبة، نحن عايشين والله يا اخوان والله بنعم كتير كبيرة، كل واحد مو عاجبه بده كمان المن مزيد. روح شوف الناس كيف عايشة، عود معهم شوي، جالسهم شوي، بتشوف نعم الله عز وجل عليك. فعون ابن عبد الله يقول أنا صحبت الفقراء فاسترحت. هل هذا مفيد يا أخوانا؟ يعني أنت مقدر لك أن تكون مع الأغنياء منيح، بس كن كمان مع الفقراء، جالس الفقراء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس هؤلاء وهؤلاء حتى نفسك ما تطغى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بس يغنى وصير معه كتير ما عاد يعجبه العجب، تصير نفسه تطغى. فكيف بدك تهذبها لهالنفس؟ واحدة من الأمور جالس هيك الفقراء وبتشعر هالفقير عنده رقة في قلبه. يا لطيف، يعني شو بدي اقول لك، اذا جبت له سندويشة شاورما الله اكبر شكر وحمد وكتر خيرك وفضلت ويا سلام، فرحانة كثير يعني. وانت عندك من هذا الشيء امثال، ومرات نفسك تتشهون وبدك كمان مزيد. فهذا في التربية مفيد الحقيقة. وقال عون بن عبد الله كفى بك من الكبر أن ترى لك فضلا على من هو دونك، كفى بك من الكبر أن ترى لك فضلا على من هو دونك، لأنه هذا فضل الله عز وجل، الله يختص برحمته من يشاء، الله جعلك سبب في شفاء العباد. أما مو أنت طبيب ودوم محتاجين لإلك بدك تروح تتكبر عليهم، فضل الله عز وجل فضل عليك وجعلك تدرس كلية الطب وجعل ذاكرتك تستوعب هذه المعلومات وأقبل بقلوب الناس إليك، كله فضل. يعني هلأ في واحد خطيم ما بيقدر يدرس، بيقول لك أخي بنقل لك حيط من إرني لإرني، أنا بعمر لك يا بس الله يوفقك لا تعطيني كتاب اقرأ، فضل. بعدين أنت صرت طبيب، فضل الله عز وجل أكرمك صار عندك عيادة، فضل الله جاء بالناس إليك. هلا إذا الناس، أنت أحسن طبيب بالعالم ما عم بيفوت ولا زبون لعندك، شو استفدنا؟ ما في يعني، بس كله فضل من الله. الله أجرى شفاء الناس على إيدك كمان فضل. مرات بيجيك مريض بيقول لك صلي رايح لعند 3 دكاترة، أنت بتكتب له دواء بيقوم بيطيب، هو الدواء نفس الراشيت تبع أول دكتور، بس عند ذاك ما استفاد، عند هون وزن بالشفاء له، هون فضل من الله عز وجل. فلا تتكبر، أنت صاحب عمل، في عندك عمال، فضل من الله عز وجل. كفى بك من الكبر أن ترى لك فضلا على من هو دونك، أنت الله أكرمك بالعلم تعلم الناس، فضل من الله. ما تشوف حالك والله أنا أحسن منكم، هذا فضل من الله عز وجل، الله أعطاك إياه. وربما واحد من الجالسين بينه وبين الله من الصلة ما ببركته، الله يفيض على كل الحاضرين خيرا وبركة. في قصة كان يحكي لنا شيخنا عليه رحمة الله، يعني في القصة انه رجل كتير هيك مذنب ومقصر جدا، حضران بدرس عند الشيخ، فدخلت امرأة محتاجة، فالشيخ اشار للحاضرين انه يعني انه اذا حدا بيساعده، هذا الرجل كتير مقصر وعامل 7 وزمتها، بس اهتدى الى الدرس كأن الله يريد به خيرا، طلع هيك الى المرأة فخرج انسل من بين الحاضرين وقدم لها المبلغ وطلب لها أن تدعو له 4 دعوات. قالت له شو بدك؟ قال له أول دعوة تقولي أنه الله يغفر لي، أنا فلان الفلاني وأنا مقصر مع الله، دعي لي الله يغفر لي. قالت له طيب، والدعوة الثانية؟ قال له أنه تدعي أنه الله يغفر لمن حضر في هذا المجلس. قالت له طيب، والدعوة الثالثة؟ قالت له أنه تدعي أنه الله يغفر للشيخ.
يلي قاعد عم بيدرس، قالت له طيب. والدعوة الرابعة انه الله كلنا يجمعنا في الجنة. في تلك الليلة الشيخ يرى في المنام بأن يعني هذه الحادثة كرى صورة ما حدث بين هذا الرجل والمرأة، وكأن الله عز وجل أو يعني يسمع شيئا يبشره بأن الله عز وجل غفر للحاضرين وغفر للرجل وغفر للمرأة وغفر للشيخ ببركة هذا الإنسان. طيب تعرف جزء ببركة واحد من الحاضرين له عند الله شيء، الله يشملنا كلياتنا برحمته. فما أحد ينظر إلى الآخرين نظرة كبر، كفى بك من الكبر أن ترى لك فضلا على من هو دونك. الله واحد من أساتذتنا، وبعدين هو صار عمي والد زوجتي، بيحكي لنا منكون هيك جالسين على المائدة بيقول لي يا محمد خير والله أنا بتطلع هيك إنه هلأ أنا بقدر جيب زيتون على بيتي، يعني لولا أن الله عز وجل هو أعانني ما بتقدر، والله حبة زيتون ما بتقدر تجيبها على البيت. الله أعانك والله رزقك. لذلك من باب آخر يا شباب، في مرات شباب بدهم يتجوزوا بيقول لك شو بدي أتجوز أنا معاشي 40,000 ورقة سوري، والله ما بتجوزوا حدا أخ وحدا، والله لتتجوز غصبا عنك. لا تخاف الله حيجوزك. بيقول لك أخي طيب تجوزنا، بركي إجاني ولد ويعني بده دواء، منين بدي جيب له دواء؟ يا حبيبي الله متكفل بكل هالكون، انت اعمل لي اللي عليك والله حيزوجك ويجيب لك بيت ويجيب لك أولاد يصير عندك ويكبر أولادك إن شاء الله بفضل من الله عز وجل. انت بس خلي كتر ذكر وخلي قلبك معلق بالله عز وجل. ختاما قال عون ابن عبد الله: ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. فيني عيوب خير الله، شو بدي بعيوب الناس؟ لكن إذا غفل عن عيب نفسه تفرغ الآخرين. شوفوا يا أخوانا دون هيك الأولياء يعني مادتهم القلبية ونواياهم وأفكارهم هيك، فنحن عم نذكر سيرهم لعل إن شاء الله نتأسى بهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه مؤلفة من عدة لقطات، أبطالها من عالم الإنسان وعالم الحيوان. اللقطة الأولى: في بيت أم عماد عصفور جميل، اشتراه زوجها قبل أيام ووضعه في قفص، زينه بالورود وبعض الأشرطة الملونة. لكن أم عماد لا تحب الحيوانات وتعتبرها مخلوقات تثير اشمئزازها وقرفها وخوفها. ولأن أبا عماد يعرف أن لدى زوجته مشكلة تجاه الحيوانات، فقد جلب العصفور إلى منزله لعلها تغير رأيها عندما تستمع لزقزقته الناعمة وتبصر حركاته البهلوانية الرشيقة. ولكن هل يصلح العصفور ما أفسد الدهر؟ على ما يبدو لا، إذ إن كره أم عماد للحيوانات كان أكبر من أن يزول بزقزقة العصفور أو بحركاته الرشيقة. وإليكم ما كان يجري. كان أبو عماد قبل أن يذهب إلى عمله في كل يوم ينظف قفص العصفور ويضع له الطعام والشراب، ثم يجلس بجانبه بضع دقائق ليستمتع بألوانه الخلابة وزقزقته الرنانة، ولسانه يسبح المولى ويمجده لأنه خلق كل شيء فأحسن خلقه. بعد أن يذهب أبو عماد، كانت أم عماد تتقدم من القفص فتخرج الطعام والشراب وتلقيه في القمامة لتحرم ذلك المخلوق الصغير الضعيف من غذائه، ثم تعود لتكمل عملها دون أن ينتابها شعورا بالذنب أو الندم. بعد أيام قليلة مات العصفور. حزن عليه أبو عماد وتظاهرت أم عماد بالحزن عليه، لكنها كانت في حقيقة الأمر فرحة ومسرورة. ترى لو علمت أم عماد قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، لم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. أقول لو علمت هذا، هل كانت ستفعل ما فعلت؟ وهل كانت ستفرح عندما مات العصفور؟ الله أعلم. اللقطة الثانية: حل عيد الأضحى المبارك، وتبادل الناس التهاني قائلين كل عام وأنتم بخير. اعتاد الحاج أبو ماهر منذ 15 سنة أن يذبح أضحيته وأضاحي أولاده وجيرانه بيديه، طبعا في ثواب الله ورضوانه. وقف الأطفال يرقبون أبا ماهر وقد صف 5 خراف في مدخل البناء، الواحد بجانب الآخر، وبدأ يستعد للعمل وكسب الأجر والثواب. جر أقرب خروف إليه، أضجعه ووضع رجله على رأسه، شحذ سكينه جيدا، ثم هوى بها على أوداج الخروف وحلقومه وهو يقول: بسم الله الله أكبر. تدفقت الدماء من الخروف وتخبط بحركات هوجاء سريعة، ثم همدت حركته. علت أصوات بقية الخراف المصطفى أمام أبي ماهر، لكنه لم يسمعها ولم يشعر بها، فقد كان منهمكا في طلب الأجر والثواب. جر الخروف الثاني وأضجعه، ثم سن شفرته وذبحه أمام إخوته، ثم جر الثالث والرابع، هكذا حتى ذبحها جميعها، ثم سلخ جلودها وقطعها إلى قطع متناسبة، ثم بدأ بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين. عاد أبو ماهر إلى بيته آخر النهار منهكا من التعب، لكنه كان فرحا أن وفقه الله تعالى لأداء شعيرة الأضحية. لا يعرف أبو ماهر أن كثيرا مما قام به مخالف للسنة النبوية الشريفة، إذ صحيح أن ذبح الأضحية سنة مستحبة، إلا أن هنالك أصولا شرعية يجب اتباعها عند القيام بتلك السنة. فشحذ الشفرة بعد إضجاع الحيوان تحت القدم أمر محرم في الإسلام، وذبح الخروف أمام بقية الخراف أمر محرم أيضا في الإسلام. فالحيوان في نظر الإسلام مخلوق ينبغي أن يرحم، وذبحه لإطعام الناس لا يجوز أن يحجبنا عن أهمية رحمته ورعاية مشاعره. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحد شفرته وقد أضجع شاته تحت قدمه، فقال له: أتريد أن تميتها موتتين؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ اللقطة الثالثة: أم رامي امرأة رقيقة، تمتلك عاطفة جياشة تفيض بها على من حولها حبا وعناية ورعاية.
حتى الحيوانات الأليفة التي تتسكع في حديقتها تجد لها في قلب أم رامي وعاطفتها مكانا. يضحك أولاد أم رامي عندما يرون أمهم تلتقط من صحونهم بقايا اللحم والطعام وتجمعها في كيس لتذهب بها إلى مكان خصصته خارج الحديقة فتضعه هناك ليتهافت عليه القطط والطيور والكلاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفمه حتى صعد فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. أقول: لو علم أولاد أم رامي هذا الحديث لما ضحكوا ولكانوا لأمهم مشجعين ومؤيدين وربما معينين، ولكنهم مساكين فهم لا يعلمون، والإنسان عدو ما يجهل. يقول صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، أودعكم على أمل لقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب الأرباب منزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب والصلاة والسلام على خير من مشى على التراب وسئل فأجاب وعلى آله وأصحابه الأحباب وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الحساب. أما بعد، بعد استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع الناس الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما، كادت الحرب أن تضرم بين المسلمين، بين أهل الشام وبين أهل العراق، لأن المشكلة بينهما لم تنتهي بعد، وإنما توقفت فقط بعد التحكيم. ماذا فعل الإمام الحسن في هذه الظروف؟ نجده يقدم للأمة مشروعه الإصلاحي، فيتنازل عن الخلافة طواعية من أجل ماذا؟ من أجل صيانة دماء المسلمين، من أجل وحدة الأمة. فيفد الحسن والحسين رضي الله عنهما على معاوية في الشام ويبايعونه هنا، وسمي هذا العام بعام الجماعة.

وبهذا التنازل عن الخلافة تظهر لنا أهمية اجتهادات الحسن رضي الله عنه في فقه المصالح والمفاسد، كيف يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد حقنا لدماء المسلمين. وبهذا المشروع الإصلاحي العظيم حقق الإمام الحسن رضي الله عنه نبوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جلس على المنبر وأشار إلى الحسن رضي الله عنه وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قيل مرة للإمام الحسن رضي الله عنه: إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة، الحسن يريد الخلافة، بماذا أجاب الحسن رضي الله عنه؟ قال: واسمعوا إلى كلمات هذا المصلح العظيم عندما قال: كانت جماجم العرب بيدي يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت، فتركتها ابتغاء مرضات الله. هذا هو كلام العظماء، كلام المصلحين، كلام أئمة أهل البيت عليهم السلام.

اتفق الناس على أن الأمر بعد معاوية يكون شورى بين المسلمين كما كان هو الأصل. فبلغ الحسن رضي الله عنه أن بعض الناس يقولون أنه يتطلع إلى الخلافة بعد معاوية ويريدها بعده، فقال: أيها الناس، أما ولاية الأمر بعده أي بعد معاوية فإني راغب عنها، ولو أردت الأمر ما سلمته أبدا، ولو أراد الأمر الحسن رضي الله عنه لقدر أن يجمع الناس عليه، لكنه قدم الصالح العام، وهكذا هم آل بيت النبي، خريجو مدرسة النبوة، لا يقدمون ذواتهم ولا مصالحهم، بل قدم صالح الأمة ليكون سيدا في هذه الأمة ويصلح الله به بين الناس ويحقن الله عز وجل بسببه الدماء. ألم يقل الرب عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ وهكذا تنازل الإمام الحسن فأصلح الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إنها صوت الحق.
1: فنمو يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور الهدى.

معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام، 105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تميزه عبر الأثير.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى صبره صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين. أيها الإخوة الكرام، لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن تكون الدنيا دار ابتلاء، حيث قال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولقوله تعالى: إنا كنا مبتلين، ولقوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لأن مشيئة الله جل جلاله شاءت أن تكون الدنيا دار ابتلاء، لذلك لا بد من أن يمتحن الإنسان فيما يكره لا فيما يحب. أنت إذا سبحت في نهر وقد اتجهت مع حركة النهر، ترى يسراً وراحةً في الحركة، لكنك إذا أردت أن تسبح على عكس اتجاه النهر تحتاج إلى جهد كبير. فإذا كان الهدف على عكس اتجاه التيار وكنت صادقاً في الوصول إلى هذا الهدف، تأخذ الطريق المعاكس لاتجاه النهر، عندها تبذل جهداً كبيراً. أردت من هذه المقدمة ومن هذا المثل أنك إذا أردت الآخرة، لو أن الآخرة كانت ميسرة مع الدنيا، مع الشهوات، مع المصالح، لا يتضح من هو الصادق ولا من هو الكاذب. ولكن حينما تكون الآخرة، أو حينما تتعارض الآخرة مع مصالح الدنيا، عندئذ يظهر الصادق ويظهر المخلص ويمتحن الإنسان. إذن لن يصل الإنسان إلى الجنة إلا إذا امتحن، والامتحان ليس فيما يحبه الإنسان، في الأعم الأغلب فيما لا يحبه. الإمام الشافعي سئل: نسأل الله التمكين أم الابتلاء؟ فقال رضي الله عنه: لن تمكن قبل أن تبتلى. الآن النبي عليه الصلاة والسلام لو أن حياته كانت محفوفة بالمسرات، لو أن الله سبحانه وتعالى ما خلق له أعداء ولا كفارا ولا من عارضه، لو أنه لم يهاجر إلى المدينة، لم يذهب إلى الطائف، لم يأتمر عليه كفار قريش، وسارت الدعوة هكذا بيسر، أين الامتحان؟ كيف يكون النبي قدوة لمن بعده من الدعاة إلى الله عز وجل؟ لذلك حياة النبي كانت قدوة، وكانت مثلا، وكانت أسوة. فلا بد من أن يسير النبي في طريق صعب ليكون قدوة لمن بعده، ولأن أساس الامتحان يقتضي ذلك. فلذلك قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولا تستعجل لهم. يعني أنت كمؤمن، نحن جميعا نسأل الله العافية، نسأل الله التوفيق، نسأل الله المحبوحة، اليسر، الصحة، ولكن يجب أن توطن نفسك على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمتحنك فلا بد من أن تهيئ نفسك لهذا الامتحان. إذا أردت أن تمتحن مركبة، هل تمتحنها في الطريق النازلة أم في الطريق الصاعدة؟ لا شك أنك تمتحنها في الطريق الصاعدة. روى الإمام أحمد والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لقد أخفت في الله. يعني إذا الواحد خاف، كان بظرف عصيب وخاف، والخوف من طبيعة البشر، له في النبي عليه الصلاة والسلام أسوة، النبي خاف فخرج منها خائفا. يعني أن تخاف من قوي ظالم غاشم ليس هذا ضعفا فيك ولا نقصا في كمالك. النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله وهو نبي الله وهو المكرم عند الله وهو سيد الخلق وحبيب الحق أصابه خوف. العبرة أن تكون في طاعة الله. أما إذا خفت ما في مانع، تمتحن وقد تنجح وقد ترقى. الإنسان ينبغي أن يحرص على شيء واحد، ينبغي أن يحرص على أن يجده الله حيث أمره وأن يفتقده حيث نهى. هذا الذي ينبغي أن تحرص عليه. أما أن تخاف، إذا خفت هذا لا يقدح في مكانتك ولا في كمالك. أما أن تفتقر، النبي كان أحيانا يدخل بيته فيقول: هل عندكم شيء؟ يقولون: لا. يقول: فإني صائم. أن تفتقر ليس هذا عيبا، أن تخاف ليس هذا عيبا، أن تؤذى ليس هذا عيبا، لك في النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. لقد أخفت في الله، طبعا أخفت في الله، إذا الإنسان هرب بضاعة وخاف، هي في الله؟ هي لا، مو في الله، لأنه مهرب. هذا الخوف لا علاقة له بالدين. إذا الإنسان خالف النظام، خالف القوانين والعقاب شديد جدا وخاف، هذا خوف متعلق بالدنيا. نتحدث نحن هنا عن الخوف في الله. لقد أخفت في الله، يعني لأنك مؤمن تخاف، لأنك تقيم أمر الله تخاف. أحيانا يكون هذا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. النبي عليه الصلاة والسلام يبين ما أصابه من خوف وما أصابه من أذى. على كل بون شاسع بين المسلمين المتأخرين وبين المسلمين السابقين. المسلمون السابقون حملوا الإسلام وفتحوا البلاد ووضعوا أرواحهم على أكفهم وتحملوا من الشدائد ما لا يتحمله أحد، والمسلمون اللاحقون المتأخرون أخذوا هذا الإسلام جاهزاً، أخذوه ميسراً. كل شيء الآن ميسر، كل شيء ميسر، المساجد مفتوحة، دروس العلم قائمة، لك أن تقرأ القرآن، المصاحف ميسرة، الأشرطة ميسرة. فلذلك الله الله في أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الله الله في أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لأنهم حملوا الإسلام وفتحوا البلاد وجاهدوا وقتلوا وعذبوا. وأخرجوا من ديارهم، لكن والله الذي لا إله إلا هو، لو يعلم الإنسان المشاعر أو السكينة التي ينزلها الله على قلب المبتلى في سبيل الله. يعني إذا أنت كلفت إنسان تكليف وتحمل مشقة كبيرة، لو قلت له ضع عندك هذه الحاجة وكتب من أجلها ضبط تمويني في أمامه محاكمة، أنت تحار كيف تكرمه، كيف تكافئه على عمله مثلا. فلما ربنا عز وجل يكلف إنسان بطاعته، وهذا الإنسان يعيش في مجتمع قاسي ويدفع ثمن طاعته باهظا، هذا لا يعلم أحد إلا الله كم ينتظره من جزاء عند الله تعالى. لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. أذم على خوف على جوع. من هو سيد الخلق وحبيب الحق؟ أنت ما لك مكلف في شيء، مكلف تحضر درس علم، مكلف تطبق الإسلام في بيتك في عملك، لكن ما لك مكلف تبذل جهد كبير وتضحي بمستقبلك، تضحي بسلامتك، تضحي بأهلك. وقد روى الإمام الطبراني عن الحارث بن الحارث قال: قلت لأبي ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على صابئ لهم. يعني نحن الآن إذا ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام نصلي عليه ونعظمه ونبجله ونوقره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء بالدعوة عمل معاملة قاسية. قال: يا أبت ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على صابئ لهم. قال: فنزلنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. يعني إخواننا الدعاة الآن بيتكلموا أمامهم إخوة مؤمنون طيبون محبون مشتاقون متأدبون مستمعون، قضية سهلة جدا. أما أنت الآن اجلس مع إنسان ملحد ذكي وقح متعجرف متكبر، تفضل ناقشه، والله أصعب من نحت الصخر. قال: فنزلنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل والإيمان، وهم يردون عليه ويؤذونه. يعني إذا الواحد تعود على الإكرام وشخص نادى باسمه المفرد بحس حاله أهين، إذا مسكه من إيده ويكيل شده بحس حاله مهان. فالنبي الكريم سيد الخلق وحبيب الحق قال: يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل والإيمان، وهم يردون عليه ويؤذونه حتى انتصف النهار وانصدع الناس عنه، فأقبلت امرأة وهي تحمل قدحا ومنديلا فتناوله صلى الله عليه وسلم فشرب وتوضأ، ثم رفع رأسه فقال: يا بنيتي خمري عليك، أي غطي، ولا تخافي على أبيك. قلنا: من هذه؟ قالوا: هذه زينب بنته صلى الله عليه وسلم. يعني بنته تأتي لتمسح عنه العناء، تخفف عنه. يعني تصور المشقة التي تحملها. نحن ماذا فعلنا من أجل الدين؟ ماذا تحملنا من أجل الإسلام؟ ماذا بذلنا؟ لو تمحورنا حول مصالحنا وحول بيوتنا وحول أهوائنا وحول دخلنا وحول تجارتنا، ولم نعبأ ببقية المسلمين، ولم نعبأ بنشر الدعوة، ولم نعبأ بإنصاف المظلوم، ولم نعبأ بمساعدة الفقير، ولم نهتم إلا بأنفسنا، فكيف يتجلى الله علينا؟ كيف يحبنا؟ كيف يرفعنا؟ كيف ينصرنا؟ كيف يؤيدنا؟ عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمر قال: قلت له: ما أكثر ما رأيتك قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته. الحقيقة ما أكثر، إذا قلت ما أكثر يعني ما استفهامية، أما ما أكثر أصبحت التركيب تعجبي. قلت ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته. قال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر، في حجر إسماعيل، فقالوا ما رأينا مثل هذا الرجل، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا. فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل يمشي حتى استقبل الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما مر بينهم غمزوه ببعض ما يقول. يعني إذا الإنسان له كلمات ماشي بالطريق وطفل صغير رفع صوته وقلده بهذه الكلمات، ألا يشعر أنه خدش، أنه جرح؟ فقال عبد الله بن عمرو فعرفت ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، يعني آذوه، فعرفت ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم مضى، فلما مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال صلى الله عليه وسلم أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح. يعني أنتم تتطاولون، تسخرون، تكفرون، تستهزئون، لكم مصير صعب، لقد جئتكم بالذبح أي القتل. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وساطا بإيذائه تكلم كلاما حسنا، حتى إنه ليقول انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. يعني يبدو أنهم بالغوا بإيذائه أول مرة وثاني مرة والثالثة، الثالثة اللهم صل عليه غضب ورأى في تطاولهم هلاكا لهم، فقال والله لقد جئتكم بالذبح. فكان أشد الناس عداوة أصبح أشدهم لينا، قال انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. كما قال سيدنا جعفر حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم قبل البعثة وبعد البعثة. السبب، لو أن الله سبحانه وتعالى عصمه بعد البعثة وله أخطاء قبل البعثة ثم جاء بهذه الدعوة، لا هم لخصومه إلا أن يعيروه بأخطائه التي كانت قبل البعثة. لكن الأنبياء باتفاق علماء التوحيد والعقيدة معصومون قبل النبوة وبعدها. إذا جاء النبي برسالة، خصوم الدين مهما نقبوا في سيرته، الآن أيام بيكون رئيس دولة بالدول الغربية له خصوم بنقبوا بتاريخه السابق، له علاقة مع فتاة بنشوها بالصحف، له قضية مالية، له ملف خاص، هكذا يفعلون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه لم يكن معصوما قبل البعثة ثم جاء بهذا الدين الذي عاب فيه آلهتهم وعاب فيه عقيدتهم، ما كان لهم من هم إلا أن ينقبوا في ماضيه عن أخطائه مهما دقت ويكبروها ويشهروا بها لينالوا منه، ولكنهم مهما نقبوا في سيرته قبل النبوة لا يجدون إلا كمالا وعفة وأمانة واستقامة وخلقا حسنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا جاهركم محمد بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأطافوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: نعم أنا الذي أقول كذا وكذا. أيام الإنسان ضعاف الإيمان يتكلم كلمة الحق، فإذا حوسب: لا أنا ما قلت هالكلام. لماذا التراجع؟ الحق حق والباطل باطل، الحق لا يستحيا منه، الحق لا يخضع للبحث. قال: نعم أنا الذي أقول ذلك. إذا المؤمن يعني على حساب دينه تكلم كلام لا يرضي الله، انتهى انتهى. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لو أن المؤمن أو الداعية خشي غير الله فسكت عن الحق إرضاء لهذا الذي خشي منه، أو تكلم بالباطل إرضاء لهذا الذي خشي منه، ماذا بقي من دعوته؟ انتهى وسقط وأصبح في مزبلة التاريخ. فيقول عليه الصلاة والسلام: نعم أنا الذي أقول ذلك. قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه صلى الله عليه وسلم، وقام أبو بكر رضي الله عنه دونه يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يعني الأمر وصل إلى المشادة. أمسكه رجل بمجامع ثوبه وقام أبو بكر يدافع عنه بكل طاقته، ثم انصرفوا عنه. قال: فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط. هذا الموقف يعني أصعب موقف مر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد مات عمه صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وحينما مات عمه أبو طالب اشتد إيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقابلوه بأنواع العداوة والشدائد، فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لعل ثقيفا يكونون له ردءا وعونا وأنصارا على قومه في مكة، لكنه خاب ظنه، وكان بالتجائه إليهم كما يقول المثل كالمستجير من الرمضاء بالنار. فإذا بهم يقابلونه أسوأ مقابلة ويردون عليه أقبح رد، وإنما قصدهم لأنهم كانوا أخواله ولم يكن بينه وبينهم عداوة، ومع ذلك بالغوا في الكفر وبالغوا في السخرية وبالغوا في الإيذاء. وقد جاءهم مشيا بعد أن كفرت قريش برسالته. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يعني أحيانا الله عز وجل بيكرم إنسان بيعطيه بيرفع شأنه بيرفع ذكره بيجعل كلامه مقبول بيلقي محبته في قلوب الناس، لكن لا تعلم ماذا تحمل هذا الإنسان من شدائد وماذا صبر وكم صبر على ملمات. إرضاء لله عز وجل. الله عز وجل الميزان عنده دقيق جدا، والله يقدر الليل والنهار، البذل، التضحية، الصبر، تحمل الأذى، تحمل المكاره، تحمل المعارضة، تحمل الفتن، هذا كله له عند الله حساب جزيل. وذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا إلى الطائف فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوا، فأتى ظل شجرة من عنب فصلى ركعتين وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبانا، وفي رواية إن لم تكن ساخطا، وفي رواية إن لم يكن بك سخط، وفي رواية إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو أن يحل بي سخطك، وفي رواية أن يحل علي غضبك أو أن ينزل علي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. الإنسان أيام المصائب بتضعضع الحب، المصائب بتضعضع الثقة، هل هناك من مصيبة أبلغ من هذه المصيبة؟ هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، أليس لنا به أسوة حسنة؟ يعني أقول لكم، الإنسان ليسأل نفسه: ماذا قدمت لهذا الدين؟ الأمور ميسرة جدا، قدمت شيء من مالك، قدمت شيء من علمك، قدمت شيء من وقتك، دعيت إلى الله عز وجل، ماذا قدمت؟ يوم القيامة إذا وقف الخلائق أمام الله عز وجل، كل إنسان معه عمل طيب، معه عمل جليل، معه عمل نفيس، فالإنسان ألا يخجل ألا يكون له عمل؟ ماذا عملت؟ أنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن تسأل نفسك كل يوم هذا السؤال: ماذا سأقدم من عمل إلى الله عز وجل حينما ألقاه؟ أيها الإخوة الكرام، هذه من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها مختارة على محور واحد، محور صبره صلى الله عليه وسلم. فالإنسان أيام يكون دخله قليل مثلا، قد يكون زوجته وسط، قد يكون بيته صغير، قد يكون له في متاعب بعمله، متاعب بصحته، متاعب مع أولاده، لو وازن هذه المصائب التي يراها كبيرة كبيرة مع ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام من مصائب ليست بشيء، وكل شيء بثمنه، والمؤمن الكامل يوطن نفسه على الابتلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء ثم الأمثل فالأمثل، والمؤمن لا بد من مرحلة يعالج بها، ولا بد من مرحلة يبتلى بها، ولا بد من مرحلة مديدة يكرم بها. أنت بين ابتلاء ومعالجة وتكريم. وننتقل إلى عدله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام أعدل خلق الله تعالى في حقوق الله تعالى وفي حقوق عباد الله تعالى، قواما بالقسط. أكثر الناس بيموت الأب، الأولاد الأقوياء يأخذون كل الميراث، البنات ما لهم شيء، لك مزوجة وساكنة مع زوجها، اغتصاب، يعني ما في وقوف عند الحقوق. بيصلي وعليه حقوق، بيصوم وعليه زمام، بيحج بغتصب محل تجاري، عمل على شريكه مقلب خلاه برا. فمثل هذه النماذج لا قيمة لها عند الله، لا قيمة لها عند الله أبدا ما لم تؤدي الحقوق. أداء الحقوق مقدم على كل أنواع العبادات، لا الحج مقبول. النبي الكريم، هل هناك أبلغ ممن استشهد في سبيل الله؟ يعني أعلى عمل على الإطلاق، ما قدم ماله، قدم روحه، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يسأل أهل الشهيد: أعليه دين؟ فإن قالوا عليه دين لا يصلي عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. شهيد كل شيء بحسابه. أخواننا الكرام، حقوق العباد مبنية على المشاححة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. فترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. فالبطولة أن تؤدي الحقوق. كان عليه الصلاة والسلام أعدل خلق الله تعالى في حقوق الله تعالى وفي حقوق عباد الله تعالى، قواما بالقسط، منتصرا للحق حيث كان الحق، مع القوي أو مع الضعيف، مع الغني أو مع الفقير. الناس من ضعف نفوسهم بيجاملوا الغني، إذا احتكم لك غني وفقير وأنت لا تشعر مع الغني عشان تطيض وش معه، هي حكمنا لك سيدي، أعوذ بالله. مع القوي والضعيف، مع القوي، مع الغني دائما. فهو كان مع الحق، مع القوي أو مع الضعيف، مع الغني أو مع الفقير، مع الكبير أو مع الصغير، مع الرجل أو مع المرأة. أهل الفتاة مع بنتهم، بنتهم على حق دائما، ولا بيتنازل الأب يسأل الصهر: ماذا فعلت معك ابنتي؟ أبدا، بيأخذ من بنته الكلام وانتهى لك، أخذ من بنته كل شيء. انحياز أعمى، ظلم. عدل ساعة أفضل عند الله من أن تعبد الله 80 عاما. عدل ساعة، أن تعدل بين ابنتك وزوجها، الحق على بنتك إلا الحق عليك. محابة أهل الزوج مع ابنهم لو كان وحش ضد الكنة، وأهل الزوجة مع بنتهم لو كان بنتهم ماكرة وخادعة. مع القوي أو الضعيف، مع الغني أو الفقير، مع الكبير أو الصغير، مع الرجل أو المرأة، مع الحر أو العبد. روى الشيخان واللفظ للبخاري عن عروة أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة ابن زيد رضي الله عنهما يستشفعونه لأنه كان حب رسول الله. قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من شدة الغضب، وقال لأسامة: يا أسامة، أتكلمني في حد من حدود الله تعالى؟ المجتمع الراقي المبادئ كبيرة جدا والأشخاص صغيرون جدا، المجتمع المتخلف المبادئ صغيرة والأشخاص كبيرون. أتكلمني في حد من حدود الله تعالى؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، ما لي عرف، غلطت يعني. فلما كان العشي قام صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما هلك الناس قبلكم في الأمم الماضية أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها وحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت، وقالت عائشة عنها أنها كانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجتمع العدل، تفاوت ما في. بيقولوا في قاضي طرق بابه فسأل غلامه من الطارق؟ قال رجل قدم لك هذا الطبق من الرطب. وكان هذا القاضي معروفا في المدينة بحبه للرطب في بواكيره، فقال القاضي لغلامه صف لي هذا الرجل، وصفه له. فعرف القاضي أن هذا الرجل أحد الخصوم عنده، فرد له الطبق ولم يأخذه منه. بعد حين رفع إلى الخليفة طلبا بإعفائه من منصبه، فقال له الخليفة لماذا؟ قال والله جاءني متخاصمان، بعث إلي أحدهما بطبق من الرطب في بواكيره فرددته، في اليوم التالي وأنا أفصل بينهما تمنيت أن يكون الحق مع الذي قدم إلي هذا الطبق، هذا مع أني رفضته، فكيف لو قبلته؟ الطبق رفضه، وتمنى أن يكون الحق مع الذي قدم طبق الرطب، قال فكيف لو قبلته؟ هكذا النزاهة. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي أنه كان ليهودي عليه 4 دراهم، فاستعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ادفع إليه حقه، فقال لا أجد، فأعادها عليه الصلاة والسلام ادفع إليه حقه 3. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال 3 لم يراجع. فخرج ابن أبي حدرد إلى السوق فنزع عمامته فأتزر بها ودفع إليه البرد الذي كان مؤتزرا به فباعه 4 دراهم فدفعها إليه. فمرت عجوز فسألته، أي سألت ابن أبي حدرد عن حاله، فأخبرها بحاجته فدفعت له بردا كان عليها. أديش الحق عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله سن، أي دابة ذات سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه وإنه أغلظ له في القول، يعني الله سمح له أن يغلظ له بالقول ليظهر كمال النبي، ليظهر حلمه، ليظهر عدله، حتى هم به بعض القوم. يعني إذا كان الصحابة الكرام مع رسول الله واحد كلم كلمة يمكن يطلعوا بروحه من شدة حبهم له، حتى هم به بعض القوم، وكان أعرابيا، فقال عليه الصلاة والسلام دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. اسمع منه، واحد مظلوم، واحد مقهور، واحد فقير له حاجة، اسمع منه، قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال أعطوه، فطلبوا سنه، يعني الناقة التي في السن التي دفعها للنبي، فلم يجدوا إلا سنا فوقها أي أحسن منها، فقال عليه الصلاة والسلام أعطوه، فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله تعالى، فقال عليه الصلاة والسلام إن خيركم أحسنكم قبل

لما عرفوا من عدله وأمانته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام. وروى ابن أبي شيبة عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض. ومرة بيقولوا أن أعرابي قال له: اعدل يا محمد. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ من يعدل إن لم أعدل؟ وسوف ننتقل في درس قادم إن شاء الله تعالى إلى رحمته صلى الله عليه وسلم. أرجو الله أن يكون واضحا عندكم أن هذه الأخلاق، اليوم درسنا في العدل وفي الصبر،

0: والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله الآن لدينا من الفريق المدرب على أعلى مستوى ما يزيد على 20 مجاهدا يمكن البدء بهم.
1: فقط أود أن أطمئن حول طبيعة التواصل مع هذه المجموعات.
2: طبعا تم مراعاة أن تكون هنالك مجموعات لا تزيد عن 4 أفراد وبقية المجموعات لا يعرفون بعضهم.
0: تماما يا شيخ، هذا ما حرصنا عليه وتم تفهيمه إلى كل مجموعاتنا العاملة. لدينا إخوة جاهزون للعمل ومدربون 100 مجاهد، لكن تم اختيار أفضل 20 للانطلاق بهم بإذن الله.
2: إذن هل نحن مستعدون للانطلاق بالعمل العسكري بأول عمليات؟
3: لا ينقصنا شيء، العتاد موجود والرجال جاهزون على بركة الله.
2: هل من آراء يا إخوة أو مقترحات؟
0: على بركة الله.

0: الحمد لله، الآن صار موجود عندنا 30 قطعة سلاح.
1: الله أكبر ولله الحمد، الله يفتح عليك يا شيخ.

0: وهل قاموا بعمليات يا أبي؟
1: لقد أخذوا قرارا ببدء العمليات والتخطيط وجمع المعلومات عن أهداف عسكرية، ولكن
2: ماذا يا أبي؟
1: ولكنهم واجهوا

0: دبر موضوع السلاح.
1: انت اشتغلت في اسرائيل وبتعرفهم، الواحد فيهم ببيع ابوه عشان المصاري.
0: صحيح كلامك يا شيخ، بس هدول بدهم زيادة في المصاري.
1: ولا يهمك، شوف ايش بلزم وان شاء الله ربنا بيسر.
0: انا بعرف واحد اشتغلت عنده، بس هذا بده حشيش، بدوش مصاري.
1: لا احنا بنعطيه مصاري وهو يشتري اللي بده اياه. دير بالك يا ابو احمد.
0: حاضر يا شيخنا حاضر.
2: سلام داني.
0: هلو وينك؟
2: هيني هلا بدي اسلمه البضاعة.
0: واليوم بدي خبره لمين وايش بده يسوي ومكان المخزن.
2: حاضر حاضر.
0: هلاوتك يا كبيرة كبيرة، والليل الجاي في سهرة.
2: تمام تمام.
3: وهل عرف المكان يا أبي؟
4: نعم هذا ما حدث.
5: يا خسارة يا خسارة.

0: يا ابو احمد؟ راح تموت يا مسكين. المسألة بسيطة، كله انسلاخ وليش بدك تستخدمه؟ وروخ لأهلك ومرتك.
1: شريت سلاح إلي وفي الشمه غير قطعة واحدة.
0: والعشرين قطعة اللي من قبل وينها؟
1: ما شريتش سلاح.
0: شريت، راح أجيب لك اللي شريت منه.
1: ما شريتش من حد.
0: انت أعطيته سلاح؟
2: بعت له 20 قطعة.
1: كذاب كذاب.
0: ما في داعي للإنكار حبيبي. انت مش فاهم انه انت راح تموت؟ راح تتكلم ولا شو؟ انت بتعرف ايش هادي؟ هادي كهربا. بتعرف كهربا ايش بتسوي؟ بتخليك تحس هيك.
1: يلا
3: يا حرام عليهم يا حرام عليهم، شو مجرمين، انهم متوحشون.
4: هذا هو الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا يرحم.
5: وهل اعترف أبو أحمد على مكان السلاح؟
4: الحقيقة نعم يا معاذ، ولكنه صمد طويلا وقاموا بتعذيبه بأشد أنواع التعذيب.
3: الحمد لله الحمد لله، بقي معنا سلاح لنقاتلهم به بإذن الله.

0: يا شيخ العملاء خطر كبير علينا، خطر كبير، ولازم نحط حد لهاي الظاهرة.
1: كلامك صحيح، بس بدنا تروي وتأني، وخلي بالك إياك وأعراض الناس واتهام الناس من غير دليل قطعي في الشرع.
2: لازم نقوم بعمل ضد العملاء، نجبرهم يخافوا ويرتعبوا، فشرد بهم من خلفهم. حياة الناس مش لعبة، ولازم يعرفوا أنه حياتهم مش أغلى من حياتنا.
1: الله يوفقكم يا إخوة، بديش أكرر عليكم تكونوا حريصين وتشكل لجنة للتقييم، وليس كل فرد يحكم ويقرر لحاله دون مشورة.
0: احنا في عنا عميل ومتابعين تحركاته من فترة، ومصور وهو بيلتقي مع الضابط الإسرائيلي، لازم نخليه عبرة لكل اللي زي

0: القرار أن يقوموا بخطف هذا العميل بعد أن تم دراسة ملفه كاملا والتحقق بالصور والأدلة أنه عميل.
1: لماذا يخطفونه يا أبي؟
2: أدخل.
3: هذه نتيجة المعمل.
2: ابعت وراء عماد تجري سلاح، خلي يجي فورا.
3: حاضر.
2: ولا خلاص خلاص أنا بكلمه. شلوم عماد، مسدس جلوك رقمه

0: وعرف الضابط نوع المسدس ولمن تم بيعه حتى استطاع الوصول إلى منفذي العملية. نعم يا معاذ، كانوا يعذبون بشكل وحشي كل شخص حتى يعترف من شدة التعذيب، ولكن وقعت مشكلة كبيرة.
1: مشكلة ماذا يا أبي؟
2: اعترفوا عليك وقالوا إنه المسدس عندك.
3: كذبين كذبين.
2: تخيل نفسك إنك من غير عيون، معك 5 دقائق حتى تفكر تكون بلا.
3: يا الله، مش عندي.
2: رح أقتلك، رح أقتلك.
3: يا الله يا الله، رح أقول.
0: مع الضغط اعترف على مكان المسدس، لكن المشكلة لم تكن في المسدس.
4: أين المشكلة إذن؟
0: أن المسدس كان موجودا في المكان الذي خزن فيه السلاح الآخر.
1: فقدنا النصف الآخر من السلاح.
0: بعد اعتراف هذا الشاب، فتح الضابط الإسرائيلي عينه على نية الحركة الإسلامية.
5: عرفنا مكان مخزن سلاح للحركة الإسلامية، وهذا بيعني إنهم بيفكروا في عمل عسكري.
6: أنا شايف إنه أنت معطي الموضوع أكبر من حجمه،
5: لأنك مش فاهم إيش يعني حركة إسلامية تعمل عمل عسكري.
2: شو قصدك؟
5: عناصر حركة إسلامية بيكاتلوا عن عقيدة، ما بيخافوا وبيفكروا إنه الموت رح ياخدهم على الجنة. إحنا بنهدد المقاتلين بالموت، أما هم بيدوروا على الموت، عشان هيك رح يكون قتالهم صعب. فهمتوا؟ هذا هو الخطر الحقيقي. بدي الراس كبيرة ورا موضوع عمل عسكري وبأقصى سرعة.
0: وبدأت جولة تحقيقات مع هذا الشاب حول من أين اشتريت هذا السلاح الذي طلب منك.
4: طبعا، ومع شدة التعذيب اعترف.
0: نعم، اعترف من أمره بالشراء.
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل. شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نتابع قصتنا مع الصحابي الجليل عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. انتدب الرسول صلوات الله عليه 8 من أصحابه للقيام بأول عمل عسكري في الإسلام، فيهم عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص، وقال: لأؤمرن عليكم أصبركم على الجوع والعطش. ثم عقد لواءهم لعبد الله بن جحش، فكان أول أمير أمر على طائفة من المؤمنين. طلب منه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزل نخلة بين الطائف ومكة يترصد بها قريشا ويقف على أخبارهم، ولكنهم تعرضوا لقافلة من قوافل التجارة لقريش فيها جلود وزبيب وأمور أخرى مما كانت تتجر به قريش، فقتلوا واحدا منهم وأسروا اثنين. استاق عبد الله بن جحش وصحبه رضي الله عنهم الأسيرين والعير متوجهين إلى المدينة. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقف على ما فعلوا، استنكره أشد الاستنكار وقال لهم: والله ما أمرتكم بقتال، وإنما أمرتكم أن تقفوا على أخبار قريش وأن ترصدوا حركتها. وأوقف الأسيرين حتى ينظر في أمرهما، وأعرض عن العير فلم يأخذ منها شيئا. عند ذلك سقط في أيدي عبد الله بن جحش وأصحابه، وأيقنوا أنهم هلكوا بمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وزاد عليهم الأمر ضيقا أن إخوانهم من المسلمين تفق يكثرون عليهم من اللوم، وكلما مروا بهم يقولون: خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ازدادوا حرجا على حرج حين علموا أن قريشا اتخذت من هذه الحادثة وسيلة للنيل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتشهير به بين القبائل، فكانت تقول: إن محمدا قد استحل الشهر الحرام فسفك فيه الدم وأخذ المال وأسر الرجال، فلا تسأل عن مبلغ حزن عبد الله بن جحش وأصحابه رضي الله عنهم على ما وقع منهم. ولما اشتد عليهم الكرب وثقل عليهم البلاء، جاءهم البشير يبشرهم بأن الله سبحانه رضي عن صنيعهم، وأنه أنزل على نبيه في ذلك قرآنا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فلما نزلت الآيات الكريمات طابت نفس الرسول الكريم صلوات الله عليه، فأخذ العير فدى الأسيرين ورضي عن صنيع عبد الله بن جحش وأصحابه، إذ كانت غزوتهم هذه حدثا كبيرا في حياة المسلمين، فغنيمتها أول غنيمة أخذت في الإسلام، وقتيلها أول مشرك أراق المسلمون دمه، وأسيراها أول أسيرين وقعا في أيدي المسلمين، ورايتها أول راية عقدتها يد رسول الله صلوات الله عليه، وأميرها عبد الله بن جحش أول من دعي بأمير المؤمنين. ثم كانت بعد ذلك بدر، فأبلى فيها عبد الله بن جحش من كريم البلاء ما يليق بإيمانه. ثم جاءت أحد، فكان لعبد الله بن جحش وصاحبه سعد بن أبي وقاص معها قصة لا تنسى. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لما كانت أحد لقيني عبد الله بن جحش وقال: ألا تدعو الله؟ فقلت: بلى. فخلونا في ناحية
فدعوت فقلت يا رب إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أي غضبه وثورته أقاتله ويقاتلني ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه فأمن عبد الله بن جحش على دعائي ثم قال اللهم ارزقني رجلا شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك غدا قلت فيما جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك فتقول صدقت. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي فلقد رأيته آخر النهار وقد قتل ومثل به وإن أنفه وأذنه لمعلقان على شجرة بخيط. فرحم الله تعالى الصحابي الجليل عبد الله بن جحش الذي استجاب الله تعالى دعوته وأكرمه بالشهادة رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

رسول. سمعت أنه خذل. إن كان رسول الله يتصنع

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثامن من كل الحكاية مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. في الحلقة الماضية كنا قد تناولنا التحولات التي حدثت بعد عام 1967، وجود المقاومة في الأردن والصدام الذي حدث بين المقاومة والسلطة الأردنية. أهلا وسهلا بك أستاذ منير. في نقطة ربما متبقية من الحلقة الماضية كانت تلح علي طوال الوقت، وهو سؤال طرح ربما وأجيب عليه، ولكن أود أن أسمع إجابتك. هل كان هذا الموقف من عبد الناصر سببا في رفع الغطاء عن المقاومة أدى إلى هزيمتها في الأردن؟
3: لا شك أن الهجوم على عبد الناصر على الأخص في موضوع روجرز هو هجوم سابق كان، نعم، وتحمل كثيرا عبد الناصر حقيقة من المقاومة، ولكن كان عنده هدف استراتيجي هو مواجهة الوضع الناشئ عن حزيران. هذا الهجوم لا شك عمل نوع من القطيع لأنه أقذعوا في الهجوم،
2: نعم، ووضع الصورة على ظهر حمار واسم شتائم
3: تمادوا بهذا، وهذا يدلك على أنه عدم إدراك لا بفهم الاستراتيجية للوضع ولا موازين القوى ولا في بعد نظر، يعني لا يفرقون بين شيء بيختلفوا فيه ممكن يعالج ضمن سقف معين، وبين أنه يعملوا المعركة إلى معركة ضد عبد الناصر. وإيش وافق على مشروع روجرز؟ ما طلع شيء من مشروع روجرز، ولا تحقق شيء ولا تقدموا خطوة واحدة سوى إعلان موافقة مبدئية من جانبي بمشروع روجرز. أنت كان ممكن تكتفي تقول أنا ضد مشروع روجرز، وهذا مشروع روجرز مشروع إمبريالي وصهيوني ولعنوا أبوه للمشروع، ما تهجم على عبد الناصر. وابقي العلاقة مع عبد الناصر إيجابية، وشوف الجانب الآخر الإيجابي أنه عمال يغطيك في لبنان وبيغطيك في الأردن وعمال يعني بدعم المقاومة، وقال هذه المقاومة وجدت لتبقى وستبقى.
2: كان
3: يعني
2: في لبنان أنجز اتفاق القاهرة مع السلطة
3: اللبنانية. طبعا وشو بدك أكثر من هيك؟ يعني أكثر من هيك؟ فأنت لما بتعمل بتترك كل هذا وبتعمل شغلتك وعملتك الهجوم على عبد الناصر، وأنا الحقيقة لا أعفي جماعة صلاح جديد من هاي القضية على فكرة في تحريك هاي الوضعية.
2: نعم. طيب يا ياسر عرفات شو كان موقفه؟
3: موقف ياسر عرفات الحقيقي ما كان هين له إطلاقا ينحكى على عبد الناصر.
2: كان مدرك هذه المعادلة التي يمكن أن تلحق،
3: تمام، مدرك أنه وجود عبد الناصر وعلاقته في هذه القضية، ولكن كان لا يستطيع أن يواجه الهجمة الكاسحة الماسحة التي كانت المنظمات الأخرى،
2: نعم،
3: عم تلعب فيها دور. وكان هناك يد للعراق لصدام حسين قوي والبكر في هذا الموضوع، كان في هناك يد لسوريا في هذه المسألة دافع قوي بهذه. فكان الجماعة الذين يأخذون هذا الموقف مسنودين، يعني ليس فقط موقف فلسطيني
2: كان جزءك أيضا من حالة التجاذب العربي والاستقطاب ضد عبد الناصر،
3: جزء أساسي.
2: نعم
3: كانت جزء طيب. أساسي.
2: بدي أرجع شوي لفتح وأسمع منك تقييم مركز لو تفضلت حول الأداء القتالي للمقاومة في الفترة ما بعد 67، يعني فتح أعلنت إعادة انطلاقتها 27/8/1967، سنفت العمليات العسكرية الكرامة وما تلاها، وصولا إلى عمليات الاشتباك على نطاق واسع. كيف تقيم الأداء العسكري للمقاومة في تلك الفترة؟
3: يعني كان أهم إشي بالنسبة لفتح أنها تبقي شيء اسمه المقاومة موجودة، إطلاق النار موجود، العمليات موجودة،
2: إدامة الاشتباك،
3: يعني إبقاء أنه نحن موجودين ولسه المعركة قائمة. ولكن كان ميزان القوى مختل، وما كان في هناك يعني عقول مدبرة فعليا لأنها تكسر العظم. يعني لا أعتقد أنه فتح بالنسبة للقيادة كان عندها قرار
2: بالقتال حتى النهاية
3: تكسر العظم مع الكيان الصهيوني. كان بدها تخلي السقف محدود معين. يعني الشيء اللي صار مثلا في العمليات الاستشهادية هذا فتح ما كانت ممكن تقدم عليه.
2: لكن بالكرامة بال 68 بعض الشباب من فتح أقدموا على نوع من العمل الاستشهادي
3: ضد الدبابات
2: يعني فجروا أنفسهم بالدبابات.
3: لا شك يعني هو الذي يسجل لفتح معركة الكرامة لا شك أو أخذ قرار معركة الكرامة. لكن كيف دار القتال فيها يعني متواضع بتقدر تعتبره. في شجاعة صار في إقدام ولكن الجيش الأردني لعب دور كبير في إنزال يعني صحيح. خسائر في الدبابات وفي الكيان الصهيوني أنا وفي الجيش المحتل. يعني أنا من ناحية عسكرية ما بعتقد كان في إنجازات عسكرية بالمعنى اللي شفناه مثلا في قبرص في قبرص في زمان مكاريوس وزمان يعني المقاومة العسكرية ولا من العمليات اللي شفناها في محلات تانية. فهذا كان في مستوى متدني.
2: تقديرك كان له علاقة بضعف يعني بضعف القرار أم بضعف البنية أم بضعف الإعداد بضعف التدريب بضعف السلاح؟
3: والله مش قادر أحكم يعني حقيقة مش قادر يعني بديش أتفلسف عليهم يعني للي كانوا موجودين في ذلك الوقت واللي كانوا عم بقوموا في الجهد وبديروا المعارك. يعني لأنه هون إلى علاقة في أبو جهاد وإلى علاقة بأبو صبري رحمة الله عليهما
2: رحمه الله
3: وبمجموعة من الناس اللي كانوا
2: أنت عندما
3: يعني كان كل يعني أداء الثورة الفلسطينية محدود إلا ربما كان في إشي بارز في قطاع غزة في فترة جفارة
2: تجربة قطاع غزة
3: تجربة
2: دكتور محمد الأسود
3: نعم هدول كانت في لهم شيء مميز. بعدين بعض العمليات اللي صارت يمكن أيضا في جنوب لبنان صار في تمييز أكثر
2: في مرحلة لاحقة ربما في معركة كفر شوبة وشقيبة.
3: أي نعم
2: سنأتي إلى هذه النقاط تباعا. لكن الآن أنت بعد التفرغ في فتح عملت في دائرة الإعلام والعلاقات الخارجية كان عمل يعني في مكانين
3: في المكانين هو كان تقريبا مكان واحد
2: نعم
3: دائرة واحدة
2: كان مفوضه الشهيد كمال عدوان رحمه الله
3: كان لا كان المفوض أبو اللطف
2: فارس القدومي
3: وكمال عدوان نائبه نعم. يشتغل معه وكان بعدين كمال عدوان
2: أصبح المفوض
3: السلم صار مفوض السلم الغربي بعد أبو جهاد. بهذه الفترة كان معظم شغلي أنا خارج الأردن القسم الأعظم في العلاقات مع القوى اليسارية اللي في الخارج في تعبئة من أجل الثورة في الخارج. وهذا كان برجع لي أسباب العلاقة بالتراث اليساري اعتبر أنه أستطيع أن أتكلم مع هؤلاء وإلى آخره وإقناعهم يعني بمنطلقات فتح لأنه مشكلة منطلقات فتح فيش فيها شعارات جاهزة لهم
2: فيها بساطة وتركيز شديد
3: وكلها لا مغموسة من أوضاع البلاد.
2: أنت يعني تبنيت هذا الموضوع بشكل يعني بالمعنى في كتابك الثورة الفلسطينية بين النقد والتحطيم بدأ وكأنك يعني ابن هذا الفكر أصالة وليس
3: أنا بعتقد أصيل كنت فيه. يعني صحيح أنا مش من صناعه ولكن أنا اندمجت في اندماج كلي.
2: شو اللي فتح
3: فكر فتح حتى فترة بقول لي رحمة الله علي أبو جهاد بقول لي غريب يا أخي أنا ما بسمع إلا الشباب بقرأوا كتبك في السجون وبيحكوا عنك وإلى آخره شو عامل أنت. قلت له مشكلتكم يا أبو جهاد أنتوا تخليتوا عن
2: المنطلقات
3: فتح الأساسية وأنا ماسك فيها وما بكتب إلا على أساسها وبعتبر نفسي ما في عندي أي إبداع جديد ولا مجدد. أنا كنت يعني أمسك المنطلقات الأساسية ولا أقدر أعطيها قالب نظري
2: نعم.
3: وأطرحها بطريقة قوية لا تخل فيها إطلاقا. يعني مثلا انتم ما كنتوش تعرفوا تدافعوا عن نظرية عدم التدخل في الشؤون الداخلية، قضية التناقضات بين التناقض التمييز بين التناقض
2: الرئيسي والتناقض الثانوي
3: وإلى آخره. أنا دخلت في نقاش،
2: لماذا حركة وليست حزبا؟
3: كل هذه القضايا أنا دخلت فيها في نقاش، وبينت أنه حتى هذول العمال يتفلسفوا عليكم هو جهلي حتى في الماركسية. يعني أنا مشكلتي كانت أنه هم اللي دخلوا على الماركسية كانوا هو ما عارفين شو الماركسية.
2: بس أخذ على منطلقات فتح أنه يعني كان يشار لها أنه هي بعض المقولات التبسيطية لواقع شديد التعقيد. مثلا
3: أعطيك
2: يعني
3: مثال، أنا أعطيك مثال بسيط، قانون المحبة كقانون ناظم من قواعد التنظيم في داخل فتح. يعني قانون المحبة متناقض تناقض جذري مع نظرية المركزية الديمقراطية على سبيل المثال. هذه مثلا في داخل فتح تشكل تيار قوي بده يحول فتح لمركزية ديمقراطية،
2: بده نقد ذاتي
3: حديدي. يا جماعة الخير خلوها فتح مرني، خلوها مفتوحة للجميع، خلوها شعبية، خلوها تتحملنا وتتحمل غيرنا. لكن إذا بدكم تعملوها وتضايقوها وتعملوها زروبة على طريقة نظرية المركزية الديمقراطية، حتبطل فتح وشير شيء آخر، وهي في غيركم. وإذا عندكم نظرية أخرى روحوا عملوها، فرجونا بتعكم في الشارع. ليش بدكم فتح تتغير حتى تخرب اللي عندها وما يتعمر
2: شيء جديد؟
3: جديد زي ما صار في الجبهة الشعبية. الجبهة الشعبية لما تحولت الماركسية اللينينية ما جابت إشي جديد، خربت اللي عندها. عارف كيف؟ هاي المشكلة. فحتى في فتح صار فيك تيارات بدهم يعملوا تنظيم حديدي وبدهم يعملوا كله كلام.
2: صار بعدين هاي مسألة المركزية الديمقراطية والنقد والنقد
3: الذاتي. أنا مثلا كنت أدافع عن نظرية المحبة، كنت أدافع عن نظرية العلاقات المفتوحة هاي الفلوشي. ما كنت
2: البعض اتهمك انه هاي خدمتك بعدين، يعني انت قدرت تعمل تشكيل داخل التشكيل في كل
3: من الاصل كنت شايفها هيك. انا من الاصل كنت شايف العبقريه في تنظيم فتح.
2: يعني انت دخلت بهذه النيه؟ معلش سؤال، معلش.
3: لا دخلت بهني، قلت لهم انا رجل اكتب، اذا بدي اكتب ما بتقيد لا بقرار ولا بسياسي، لانه انا قضيه ضميريه بيني.
2: بعدين لجأت لاشكال تنظيميه داخل التنظيم.
3: لا لا لا لا، ضليت انا بنفس التيار بس اشتغلت ضمن التيار. يعني مش دخلت اشياء غريبه على التيار، العكس. انا كنت مقتنع تماما انه طريقه تنظيم فتح فيه عبقريه. يعني بينما انا خارج من تنظيم حديدي وعارف شو حدوده وعارف شو سلبياته وعارف شو مشاكله، كنت أنا من زي ما تقول منظم قوي. يعني أنا مارسها ويمكن كنت ناجح فيها، بديش أدعي، بس أنه كنت قادر.
2: لا ما شاء الله عنك، ما ترجعت عملت يعني كذا.
3: لا كنت عارف اللعبة، بس المشكلة لما شفت فتح قادر استوعب كل هالبشر. وبعدين والأهم من هذا أنه فتح كان تشتغل بمحصلتها، يعني ما كان طرف واحد أو اتجاه واحد فيها هو الذي يحدد مسارها. فطيب قلنا لهم ما دام هيك تشتغل فتح، خلينا نحن اللي بدنا نعمل إصلاح، بدل ما نيجي نغير الحركة نمشي بدكم قتال أنتوا، خلينا نطور عمل قتالي يدعم المقاومة يدعم القتال ضمن هذا الإطار. ويساهم فيه. يعني هلا هذا الناس بدهم يعتبروه تنظيم، هذا ما كان تنظيم، هذا كان. وبعدين التنظيم كيف كان؟ مثلا افترض انت جيت عملت كتيبة مقاتلة، انت ضمتها
2: للقوة الكلية،
3: للكلية الكلية، ولكن هذه الكتيبة حاولت انها تتنظم ككتيبة وتقوم بدورها بصورة متميزة.
2: طيب. يعني انت دخلت بالتجربة عمليا مع الكتيبة الطلابية، هذا حرجع له انا في وقت لاحق، لكن خلينا بالبدايات. عملك في الاعلام والعلاقات الخارجية يعني كان مركز، او انت نذرت نفسك، او انت يعني انت تجنت لرد الهجمات الفكرية والتنظيرية على فتح، ام انه هذا كان شيء يعني مطلوب ضمن خطة عامة او شيء؟
3: لا لا، انا دخلت على فتح مقتنع بعد كل هذه النظرية.
2: نعم،
3: لا
2: أقصد ما قمت به لاحقا انت من يعني دفاع نظري محكم عن فتح.
3: بعتبر حالي مقتنع بافكار فتح الاساسية اكثر من ياسر عرفات ومن خليل الوزير، من كل قيادة فتح،
2: من المؤسسين. يعني
3: من المؤسسين، لانه كلهم كانوا مستعدين يتغيروا وانا مش مستعد اتغير. انتبه، هلا هذه مشكلتهم. انا زي ما قلت لك كما قلت لي يا أبو جهاد، قلت له أنت اللي تخليت.
2: نعم.
3: أنا مسكت في هذه القضية، بعدين استخدمت معرفتي وقدرتي في عن في الماركسية وفي الاطلاع على الثورات وفي أشياء كثيرة في إظهار إنه هذه المنطلقات هي الأسلم والأفضل للعمل الفلسطيني وللظرف الفلسطيني، وبالتالي كنت أنا قادر أقنع عتات الماركسيين في الخارج بهذا النظري. يعني أنت بتعرف أنا مرة بدون يعني استغفر الله بالذكر أنا هنا كنت في وفد من 3 أشخاص التقينا مع قيادة الحزب الشيوعي الإيطالي هذا 70.
2: نعم.
3: وتم اللقاء بحضور بيلينغوير وبحضور القيادة وحضور الأعلى من بيلينغوير شو اسمه جان كذا جاك، هذا كان قائد الأممية الرابعة.
2: نعم.
3: قعدنا 3 ساعات في حوار ويسألوا عن فتح وعن أفكار فتح وعن سياسة فتح. لما خلصنا الحوار أخذوا قرار بإصدار بيان مشترك يؤيد حركة فتح ويدعمها في تصفية الكيان الصهيوني وبناء الدولة الديمقراطية. يعني هذا كان إشي لا يتصور عقل.
2: لا تستطيع أن تقنع حزب عريق شيوعي
3: في حدا في حدا ماكسي أكثر منهم. نعم. ولا في حدا فهم في الماكسية أكثر منهم. عتاولي هدول هدول تعاون الأممية الثالثة هدول من الحرب في إسبانيا سنة 36.
2: نعم.
3: كانوا قادة الـ الـ وأنا ما كنت أعملها بالفذلك يعني مش بالشطارة، ولكن كنت مقتنع فعليا أنه إذا بدأ تطبق الماركسية هاي الماركسية. يعني إذا كان شخص مثل هوتش مني موجود في ساحة فلسطينية كان بتبنى هيك شعارات، بعمل حزب بعمل جبهة، بس بعمل جبهة مثل جبهة فتح.
2: نعم.
3: ما كان بعمل جبهة مثل، كنت مقتنع بهذا اقتناع كلي. عرفت كيف؟
2: نعم.
3: الحقيقة ما يعني بتقول ما في دور هون، ما كان في دور، وبدليل انه كلهم تخلوا عن ادوارهم وانا ضليت ماسك في هذه القضايا بشكل اساسي.
2: صح. يعني طيب العمل في الاعلام طبعا كان يتضمن انشطه في الكتابه وفي التعبير عن الراي ولا ما هنالك. بعد ذلك يعني انت عرفت كمنظر اكثر من ككاتب صحفي، يعني في ذلك الوقت كنت اصبحت تكتب او تعرف كشخص يقود عمليه تنظيريه في الدفاع عن حركه فتح. اللي لفتني بعد ذلك هو دورك أو نشاطك التنظيمي. هذا الموضوع حتوقف معه أنا بشكل موسع، لكن بدي أشوف بالأول تداعيات الخروج من الأردن على حركة المقاومة الفلسطينية، كيف قرأتها؟
3: طبعا كانت هي كارثة. أنا النقطة اللي اختلفت فيها مع القيادة في أيلول.
2: نعم.
3: في قضية تسليم الأسلحة قلت لهم هذه ممنوع، اللي بسلم سلاحه بنطرد بنتي.
2: إيش كان لازم يسووا؟
3: هلأ صار في ضغط عربي عليهم. هو المشكلة الغلط أساسي، الغلط كان لازم يقدروا يعملوا صيغة تعايش مع النظام مع الوضع العربي
2: مع عبد
3: الناصر.
2: ما زبطتش.
3: هذا كان ممكن حافظ على السلاح.
2: طيب.
3: لكن لما أجا قرار سحب السلاح قلت لهم انتهيتوا، تسحب سلاحك بطل لك وجود، وهذا اللي صار الحقيقة. نعم. يعني
2: اقتلعت المقاومة الأردن اقتلاعا
3: خلص. انت اذا قبلت بتسليم سلاحك في عمان انتهيت، يعني بقولك نطلع على الجبل ومش عارف ايش كلام فاضي، ايش بتطلع في الجبل؟ هذه يعني تركيب جديد يركبوا لنا اياها اليسار والهدول انه بنطلع على الجبل. ما هم المشكله في القرارات الحاسمه كلها اخذوا قرارات غلط. عرفت كيف؟ حيث ما كان يجب ان لا يتشددوا
2: تشددوا
3: بالشعارات بالسلطه، ولما اجت قصه سحب السلاح ما تشدد،
2: كان في تساهل،
3: وما قالوا احنا قاعدين ولا قالوا احنا باقيين نقاتل، ما قالوا هيك، هم سحبوا قبل الكل. ليه؟ يعني الايه كانت معكوسه بكيف بتصير القضيه. على كل حال فلما خرجنا احنا من الاردن رحنا على بيروت وانحشرنا هناك والى اخره، كان الوضع في حالة من اليأس قاتل. يعني انت عارف شو فقدت اهم وضع لك، كانت الدنيا كلها الاردن، وهذه لبنان كان اشي ثانوي.
2: صحيح.
3: يعني انت تصور حتى غزة وهذا كان اشي سيء، أنه انتكست بعد أيلول.
2: صح، تراجعت بكل أنه تتفرغ الاحتلال لها واستطاع
3: انتكست انتكاسة كبيرة.
2: طب بهذاك الوقت صدرت الدعوات لنقد التجربة، لمحاولة يعني قراءتها. طب
3: ايش الفائدة؟
2: كيف شو الفائدة؟ ما انت كل مرة كنتوا هيك بصير فيكم يعني فوتوا.
3: انا وضع. دخلت بالنقد بس في نقد النقد يعني. هم نقدوا نقد غلط.
2: انت نقدت من انتقد
3: بالضبط.
2: طب بتقديرك ما كانت التجربة بحاجة لنوع من التقييم على الاقل؟
3: ما هو انا عملت تقييم. انا كيف نقدته؟ انا ما نقدته انه انت غلطان وحياة عيوني انت غلطان. انتقدتهم انا على اساس قراءة استراتيجية لموازين القوى وللوضع العربي ولما كان يجب أن يكون، وبيّنت أنه نقدهم على الأسوأ من اللي صار. ولذلك كان النقد أيضا في نقد فيه، بس مش نقد بمعنى أنه بدي أنا أهجم ياسر عرفات. كان النقد هو إعادة تقييم لقراءة للوضع العربي، لموازين القوى العالمية، كيف يجب أن نتحرك كثورة ضمن هذه الظروف كلها. هذا النقد. وأنه كيف قبلتوا لأنفسكم أنه تزايدوا وتدخلوا في شعارات وتدخلوا في قضايا ما إلى علاقة بالواقع الفعلي. يعني مثلا لما أنت بتنقد كل السلطة للجماهير في الأردن رفع هذا الشعار، طب هذا مش مقابله في بناء لكيف التعامل يجب أن يكون في الأردن؟ وهذا بمس جزئيا ما كانت عليه فتح.
2: هل جرت الاستفادة عندما بدأ التموضع في لبنان، جرت الاستفادة من التجربة التي حدثت في الأردن؟
3: ما هي ما بتتكرر، هي مش راح تتكرر، ظلت نفس المشكلة نفس المشاكل بس بلغة أخرى. يعني
2: كيف؟
3: يعني صار الخلاف كان غاد في نوع من التطرف المتأثر باليسار الغربي
2: واليسارية
3: واليسارية والهذا، والمتأثر كان في موقف صلاح جديد والتيار السوري، وإلى حد ما الموقف العراقي اللي كان بده يعني يولعها بشكل من الأشكال، كان في صراعات بينه وبين الأردن وإلى آخره. منيجي للمرحلة الثانية، هي المرحلة الثانية خد فترة 72-73 الحاسمات.
2: نعم.
3: 73 لما بدأت الإرهاصي يحكوا على موضوع السلطة الفلسطينية، شفنا نفس اللي كانوا يغالوا ما عدا الجبهة الشعبية،
2: اللي كانوا يغالوا يسارا
3: يغالوا يسارا راحوا على السلطة الوطنية، موضوع السلطة، واللي هو أنا بعتبره هذا خط لليمين. هذا خط لليمين لأنه تخلي عن مبادئ التحرير، تخلي عن الميثاق، تخلي عن الاستراتيجية اللي قامت عليها الثورة الفلسطينية. ولذلك شعار النقاط العشر اللي هو شعار الحقيقة مش لليسار.
2: نعم.
3: هو للمضبوط، للأمانة، أبخو، ياسر عرفات، قيادة فتح، وأعطي لنايف حواتمي الضوء الأخضر أنه يبدأ بإطلاق
2: يمارس دورية الاستطلاع السياسي لجس النبض
3: لجس النبض فيه. ولكن هم مقابل ذلك كانوا حماته وكانوا يهيئوا له، وبدليل أنه ما مضى شهرين على طرحه إلا كانت قيادة فتح معلني أنه بدها تمشي هيك.
2: نعم.
3: يعني مش بالخفاء.
2: تقديرك تحت أي وطأة يعني جرى هذا التوجه؟ هناك وجهة نظر تقول بأنه المقاومة الفلسطينية بعد ما حدث في الأردن بحثت عن شكل جديد من التكيف، هي أرادت أن تتكيف مع واقع دولي يتشكل. لا ننسى أنه حدثت حرب تشرين وكان مطلوب نوع من التوجه السياسي، أو هي طولبت قبل ذلك من خلال علاقات الخارجية بأن تحمل برنامجا سياسيا يلغي المرحلة السابقة ما قبل السبعين.
3: شوفون دخل عاملان، دخل عاملان رئيسيان. العامل الأول هو التحول اللي عمله أنور السادات عن خط عبد الناصر
2: في 71
3: اللي هو انحراف كبير
2: وتحول، نعم،
3: واللي برز أكثر ما يمكن بعد 73 لما بدأت المسار تاع السادات والسوفيت والانتقال للخط السوفيتي ودور الاتحاد السوفيتي في الوضع. يعني أول لقاء عمله ياسر عرفات مع برجنيف قال له لا تنسى يا رفيق أنك خرجت من الأردن بقرار دولي، بمعنى أنك أنت انتبه إحنا كنا ضدك وانت خرجت بقرار دولي فدير بالك
2: من القرارات الأخرى،
3: إنه يعني امشي معنا حتى ما يتكرر اللي صار معك في لبنان. وأظنهم قبلوا هذا، يعني في حساباتهم اعتبروا أنه في قرار دولي بإخراجهم، كان في قرار لإخراجهم
2: نعم،
3: ولكن كان ممكن لو تعاملوا مع عبد الناصر بصورة جيدة ما يخرجوش بهالسرعة. على كل حال جاء موضوع السلطة، فالسلطة كان بده إياه النقاط العشر ومنظمة التحرير مثل الشرعي والوحيد أنور السادات، هذا قرار عربي كان وراء بالدرجة الأولى أنور السادات
2: نعم،
3: حتى يذهب حتى آخر مدى مع الكيان الصهيوني.
2: طيب هدول العاملين،
3: العامل الثاني السوفييت حتى يقدر يلعب دور مع المنظمة يحط إيده بإيدها ويهيمن، يجب أن تتوقف المنظمة عن هدف تحرير فلسطين وتقبل
2: نعم
3: عمليا بقرار 242.
2: أستميحك عذرا، هدول العاملين حنحكي عن تعامل القيادة الفلسطينية معهما حتى نلتقي مع حلقة جديدة من كل الحكاية والأستاذ منير شفيق. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. خطاك نسيم،
4: نحن مسلمون موحدون
1: حتى الرمق الأخير،
4: تابع المسيرة إلى الله
1: وحين النداء،
4: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
1: نلبي
4: عليكم أن تتابعوا المسيرة
1: دونما تأخير،
4: يعني أن نصدع بالحق.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي،
4: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
1: معكم نواصل المسير،
5: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
1: نواصل المسير،
4: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5

0: الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يعني حديثنا بعد صلاة المغرب بوجوب متابعة الإمام كانت له أثر طيب في أداء المتابعة من المصلين في العشاء. يعني هذه علامة على أن الأمة قابلة لأن تتعلم وقابلة لأن تطيع، وهذا فعل خير وبشارة طيبة أن المأموم لا يسابق إمامه، لا في تكبيرة الإحرام ولا في الركوع ولا في القيام ولا في السجود ولا في الجلوس، متابعة. وكما قلنا عندما يكبر الإمام وينتهي من التكبير نبدأ نحن بالركن، نبدأ بالركن، يعني لا نبدأ معه ولا نسابقه. والحديث الذي ذكرناه حديث يخوف: أيحب أحدكم أن يأتي يوم القيامة رأسه رأس حمار يسابق إمامه؟ يعني هذا التشبيه بشع، يعني الحمار ما بيفهم كثير، كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. يعني التأدب بأدب الصلاة، هذا التأدب فيه طاعة وفيه نظام، والإسلام يقوم على الطاعة، والطاعة تساوي النظام، والفوضى تساوي المعصية. وين ما تلاقي فوضى يعني معصية، وين ما بتلاقي نظام يعني في طاعة، سواء كانت الطاعة لله تعالى أو طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام أو طاعة لولي الأمر أو طاعة للوالد أو طاعة للمعلم أو طاعة للعالم، كل هذه هي فرع عن الطاعة في الصلاة والمتابعة في الصلاة. ومما يجب متابعة الإمام فيه النحر. يوم النحر ما أحد يذبح قبل الإمام، إذا علم الناس أن الإمام نحر ينحرون، وقبل الإمام لا ينحر أحد، الإمام أو من ينوب عنه في البلد. هذا متابعة. يوم النحر يعني يوم الأضحى، فكل واحد يذبح أضحية، تنتظر حتى تعرف أن الإمام أو نائبه في البلد قد نحر فتنحر، فيبدأ المسلمون بالنحر. هذا من المتابعة أيضا. فعلينا أن نتعلم من هذه الصلاة المتابعة في كل شأن من شؤون الحياة. يعني لا يجوز في الدخول إلى المسجد أن تقدم اليسرى على اليمنى، في مسابقة، اليسرى لا تسبق اليمنى، في متابعة، اليسرى تتبع اليمنى في الدخول إلى المسجد، مفهوم يا أخوان؟ اليسرى تتبع اليمنى في الخروج من الخلاء. هكذا التنظيم، هكذا النظام. لا نبدأ بالطعام قبل الغسل، فالغسل قبل الأكل، غسل اليدين قبل الطعام. لا نأكل ثم نغسل، نغسل ثم نأكل، يعني حتى ما يصير في مسابقة في الآداب، حتى الآداب لها أولويات. تغسل يديك، تجلس إلى الطعام، تقول بسم الله، تأكل بيمينك، هذه متابعة. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني لا تقدم أدبا في الطعام على أدب آخر. وإذا أكل تأكل ما يكفيك دون التخمة، لأن الله تعالى حرم الإسراف في الأكل والشرب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فمن أسرف فقد خالف الاتباع، فقد خالف الاتباع بالعمل، اتباع رسول الله وهدي رسول الله وكلام الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهيت تنتهي بحمد الله، كما بدأت بسم الله تنتهي بحمد الله تعالى، ثم تغسل يديك وتقول الحمد لله الذي رزقنا من غير حول منا ولا قوة. وإذا أكلت عند أحد الناس تدعو له: الله أكل طعامكم الأبرار أو الأخيار، وصلت وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة الأخيار، وذكركم الله في من عنده. هذا الدعاء

0: الترتيب بعد أن تأخذ طعام المضيف طعام من استضافه. هذه كلها يا إخوان من آداب الإسلام حتى لا نؤخر شيئا ولا نقدم شيئا آخر. الآن في الصلاة سكت الإمام قليلا في الركعة الجهرية الثانية، ليس في هذا سجود للسهو لأن الركن لم يدخل بعد، لم يفوت. لو أننا ركعنا دون أن نجهر بالركعة الثانية كان علينا أن نسجد للسهو، لأن الجهر في المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين واجب من الواجبات، فمن تركه وجب عليه أن يسجد للسهو، ولكن لم يفوت الوقت، إن الركعة لم تدخل. سكت الإمام ساهيا ولكن لم يستمر السهو إلى انتهاء ركن القيام، فاستدرك فاستفتح المصلون على الإمام فجهر، فليس هناك من سجود للسهو لأن الركن لم يخرج عن مكانه، بقي الركن في مكانه، يعني القيام بقي، وتمت الصلاة الجهرية بذلك. من أجل هذا نتعلم، قد يسأل سائل لقد سهى الإمام فلماذا لم يسجد للسهو؟ قلنا السهو بشرط أن تتجاوز الركن إلى ركن آخر، عندها يجب سجود للسهو، وما لم يفت. مفهوم يا أخوان؟ هذه بعض آداب الإسلام وبعض الإرشادات الإسلامية القرآنية والنبوية. من أجل هذا على المسلم أن يتعلم دينه ليتعلم الحياة، وإن لم تتعلم دينك فلن تتعلم الحياة. كثير من الناس يصنع لنفسه دينا، والمسلم لا يستطيع أن يبتغي غير الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، مرفوض غير الإسلام. والإسلام هو كل الشرائع والآداب والعقائد والعبادات، كل هذه اسمها الإسلام. ومن غير شيئا من أركان الإيمان أو شيئا من أركان الإسلام أو شيئا من آداب الإسلام فهو عاصم إن فعل ذلك وهو يعتقد بمشروعية ذلك. أما من ترك ذلك لاعتقاده أن هذا غير صحيح فهو كافر. لذلك الذين يستحلون الدعاء للخمور هؤلاء يعتبرون مستحلين لنفس الخمور، يعني كل إعلام للخمر، مسلم يعمل إعلان للخمر أو يبيع الخمر، فمعنى ذلك أنه يستحل الخمر. لو ما كان يستحل الخمر لا يروج لها بالإعلام، فمن روج لكفر أو لكبيرة من الكبائر وتكسب بها وهو يعلم بأنها حرام ولكنه يفعلها مكابرة فأوشك أن يخرج من الإسلام. ومن قام بإفساد الناس، من قام بإفساد الناس، والله تعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والله تعالى يقول في حق المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هؤلاء يسمون الفساد إصلاحا ويسمون الإصلاح فسادا، هؤلاء كفار لأنهم عكسوا النصوص الشرعية، عكسوا معانيها وشوشوا ولغوا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، هذا من اللغو في القرآن، إن اللغو بتشريع القرآن. واحد بيعرض بنات عاريات في السينما أو بيعمل حفلة بارتي رقص ببيته بيعرض البنات وبيجيب الشباب يرقصوهم، هذا أيضا معارض لما هو معلوم من الدين بالضرورة، لأن المسؤولية أن تمنع الفساد ولا تقربوا الزنا. مقاربة الزنا يعني لا تفعلوا دواعي الزنا، من أكبر دواعي الزنا تعري النساء أمام الرجال، وهؤلاء يعرون البنات والنساء أمام الرجال لدعوتهم إلى الفاحشة. هؤلاء مغضوبون من الله تعالى، ملعونون. لذلك على المسلمين أن يرفعوا دعوة ضد هذه وسائل الإعلام، يقولون إن الله تعالى يحرم الفاحشة، حتى القانون اللبناني بيحرم الدعارة والدعوة إليها ولو كان شكلا، فيجب أن يرفع دعاوى بحق هذه الأجهزة الإعلامية المرخصة التي رخصت للفساد. من أكبر المفسدين في الأرض الذي يدعو إلى تعاطي الزنا وتعاطي الخمور وإلى تعاطي الفواحش. وهكذا في كل بيت نسمع صار في خمارة وفي بيت دعارة بواسطة التلفزيونات التي تدخل صورها إلى بيوتنا. اتصل امبارح واحد من البحرين أو من الإمارات مباشرة على تلفزيون المستقبل بيقول له يا عمي انتوا بلبنان شو عم بتوزدوا لنا؟ لأن صرنا عم نبث عالميا الحمد لله، صارت الفواحش تبعنا عالمية، ما بقت إقليمية، ما بقى محلية، لا الفواحش عم نوزعها على العالم. افتح انت تلفزيون إسرائيل بتراقي اليهود أكثر التزاما بالأدب من تلفزيون المستقبل والـ LBC والـ MTV. ما بتضر النفايات الكيماوية مهما أضرت بتضر بالجسم، بس نفايات العقائد اللي عم يجيبوا لناها بتضر في ديننا وفي أخلاقنا وفي مروءتنا وفي أجيالنا، وبتوجب غضب الله على الساكتين عليهم. فأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع الحق ومخالفة أهل الباطل، وادعو الله تعالى على كل مغضوب أن يلعنه الله، لأنه يريد أن يسوق نفايات الإلحاد والكفر والعلمنة كلها، يريد أن يسوقها في بلادنا، وهذا من أكبر الإجرام. فاسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه. ونحن والحمد لله ثابتون ما تأثر، ولكن نخاف على الصغار من أولادنا على الناشئة. أحدنا يرى المنكر فيقفل التلفزيون أو لا يتضرر، لأن عنده وقاية ذاتية في إيمانه قوي، ويدعو على هذا الذي يعرض علينا بضاعته السامة والمضرة. فاسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، حتى لا نأخذ من الإسلام إلا ما هو أمر من الله تعالى، وأن نترك ما نهانا الله تعالى عنه، أن نترك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.
1: أحبتنا في الله، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: طول حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى صبره صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين. أيها الإخوة الكرام، لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن تكون الدنيا دار ابتلاء، حيث قال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولقوله تعالى: إنا كنا مبتلين، ولقوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لأن مشيئة الله جل جلاله شاءت أن تكون الدنيا دار ابتلاء، لذلك لا بد من أن يمتحن الإنسان فيما يكره لا فيما يحب. أنت إذا سبحت في نهر وقد اتجهت مع حركة النهر، ترى يسرا وراحة في الحركة، لكنك إذا أردت أن تسبح على عكس اتجاه النهر تحتاج إلى جهد كبير. فإذا كان الهدف على عكس اتجاه التيار وكنت سابقا في الوصول إلى هذا الهدف، تأخذ الطريق المعاكس لاتجاه النهر، عندها تبذل جهدا كبيرا. أردت من هذه المقدمة ومن هذا المثل أنك إذا أردت الآخرة، لو أن الآخرة كانت ميسرة مع الدنيا، مع الشهوات، مع المصالح، لا يتضح من هو الصادق ولا من هو الكاذب. ولكن حينما تكون الآخرة، أو حينما تتعارض الآخرة مع مصالح الدنيا، عندئذ يظهر الصادق ويظهر المخلص ويمتحن الإنسان. إذن لن يصل الإنسان إلى الجنة إلا إذا امتحن، والامتحان ليس فيما يحبه الإنسان، في الأعم الأغلب فيما لا يحبه. الإمام الشافعي سئل: نسأل الله التمكين أم الابتلاء؟ فقال رضي الله عنه: لن تمكن قبل أن تبتلى. الآن النبي عليه الصلاة والسلام لو أن حياته كانت محفوفة بالمسرات، لو أن الله سبحانه وتعالى ما خلق له أعداء ولا كفارا ولا من عارضه، لو أنه لم يهاجر إلى المدينة، لم يذهب إلى الطائف، لم يأتمر عليه كفار قريش، وسارت الدعوة هكذا بيسر، أين الامتحان؟ كيف يكون النبي قدوة لمن بعده من الدعاة إلى الله عز وجل؟ لذلك حياة النبي كانت قدوة، وكانت مثلا، وكانت أسوة. فلا بد من أن يسير النبي في طريق صعب ليكون قدوة لمن بعده، ولأن أساس الامتحان يقتضي ذلك. فلذلك قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم. يعني أنت كمؤمن، نحن جميعا نسأل الله العافية، نسأل الله التوفيق، نسأل الله البحبوحة، اليسر، الصحة، ولكن يجب أن توطن نفسك على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمتحنك فلا بد من أن تهيئ نفسك لهذا الامتحان. إذا أردت أن تمتحن مركبة، هل تمتحنها في الطريق النازلة أم في الطريق الصاعدة؟ لا شك أنك تمتحنها في الطريق الصاعدة. روى الإمام أحمد والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لقد أخفت في الله. يعني إذا الواحد خاف، كان بظرف عصيب وخاف، والخوف من طبيعة البشر، له في النبي عليه الصلاة والسلام أسوة، النبي خاف فخرج منها خائفا. يعني أن تخاف من قوي ظالم غاشم ليس هذا ضعفا فيك ولا نقصا في كمالك. النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله وهو نبي الله وهو المكرم عند الله وهو سيد الخلق وحبيب الحق أصابه خوف. العبرة أن تكون في طاعة الله. أما إذا خفت ما في مانع، تمتحن وقد تنجح وقد ترقى. الإنسان ينبغي أن يحرص على شيء واحد، ينبغي أن يحرص على أن يجده الله حيث أمره وأن يفتقده حيث نهى. هذا الذي ينبغي أن تحرص عليه. أما أن تخاف، إذا خفت هذا لا يقدح في مكانتك ولا في كمالك. أما أن تفتقر، النبي كان أحيانا يدخل بيته فيقول: هل عندكم شيء؟ يقولون: لا. يقول: فإني صائم. أن تفتقر ليس هذا عيبا، أن تخاف ليس هذا عيبا، أن تؤذى ليس هذا عيبا، لك في النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. لقد أخفت في الله. طبعا أخفت في الله، إذا الإنسان هرب بضاعة وخاف، هي في الله؟ هي لا، مو في الله، لأنه مهرب. هذا الخوف لا علاقة له بالدين. إذا الإنسان خالف النظام، خالف القوانين والعقاب شديد جدا وخاف، هذا خوف متعلق بالدنيا. نتحدث نحن هنا عن الخوف في الله. لقد أخفت في الله، يعني لأنك مؤمن تخاف، لأنك تقيم أمر الله تخاف. أحيانا يكون هذا، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. النبي عليه الصلاة والسلام يبين ما أصابه من خوف وما أصابه من أذى. على كل بون شاسع بين المسلمين المتأخرين وبين المسلمين السابقين. المسلمون السابقون حملوا الإسلام وفتحوا البلاد ووضعوا أرواحهم على أكفهم وتحملوا من الشدائد ما لا يتحمله أحد. والمسلمون اللاحقون المتأخرون أخذوا هذا الإسلام جاهزا، أخذوه ميسرا. كل شيء الآن ميسر، كل شيء ميسر، المساجد مفتوحة، دروس العلم قائمة، لك أن تقرأ القرآن، المصاحف ميسرة، الأشرطة ميسرة. فلذلك الله الله في أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الله الله في أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لأنهم حملوا الإسلام وفتحوا البلاد وجاهدوا وقتلوا وعذبوا وأخرجوا من ديارهم، لكن والله الذي لا إله إلا هو، لو يعلم الإنسان المشاعر أو السكينة التي ينزلها الله على قلب المبتلى في سبيل الله. يعني إذا أنت كلفت إنسان تكليف وتحمل مشقة كبيرة، لو قلت له ضع عندك هذه الحاجة وكتب من أجلها ضبط تمويني في أمام محاكمة، أنت تحار كيف تكرمه، كيف تكافئه على عمله مثلا. فلما ربنا عز وجل يكلف إنسان بطاعته، وهذا الإنسان يعيش في مجتمع قاسي ويدفع ثمن طاعته باهظا، هذا لا يعلم أحد إلا الله كم ينتظره من جزاء عند الله تعالى. لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. أذن على خوف على جوع، من هو سيد الخلق وحبيب الحق؟ أنت ما لك مكلف في شيء، مكلف تحضر درس علم، مكلف تطبق الإسلام في بيتك في عملك، لكن ما لك مكلف تبذل جهد كبير وتضحي بمستقبلك، تضحي بسلامتك، تضحي بأهلك. وقد روى الإمام الطبراني عن الحارث بن الحارث قال: قلت لأبي ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على صابئ لهم. يعني نحن الآن إذا ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام نصلي عليه ونعظمه ونبجله ونوقره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء بالدعوة عمل معاملة قاسية. قال: يا أبت ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على صابئ لهم. قال: فنزلنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. يعني إخوانا الدعاة الآن بيتكلموا أمامهم إخوة مؤمنون طيبون محبون مشتاقون متأدبون مستمعون، قضية سهلة جدا. أما أنت الآن اجلس مع إنسان ملحد ذكي وقح متعجرف متكبر، تفضل ناقشه، والله أصعب من نحت الصخر. قال: فنزلنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل والإيمان، وهم يردون عليه ويؤذونه. يعني إذا الواحد تعود على الإكرام وشخص نادى باسمه المفرد بحس حاله أهين، إذا مسكه من إيده ويكيل شده بحس حاله مهان. فالنبي الكريم سيد الخلق وحبيب الحق قال: يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل والإيمان، وهم يردون عليه ويؤذونه حتى انتصف النهار وانصدع الناس عنه، فأقبلت امرأة وهي تحمل قدحا ومنديلا فتناوله صلى الله عليه وسلم فشرب وتوضأ، ثم رفع رأسه فقال: يا بنيتي خمري عليك، أي غطي، ولا تخافي على أبيك. قلنا: من هذه؟ قالوا: هذه زينب بنته صلى الله عليه وسلم. يعني بنت

ماذا فعلنا من أجل الدين؟ ماذا تحملنا من أجل الإسلام؟ ماذا بذلنا؟ لو تمحورنا حول مصالحنا وحول بيوتنا وحول أهوائنا وحول دخلنا وحول تجارتنا، ولم نعبأ ببقية المسلمين، ولم نعبأ بنشر الدعوة، ولم نعبأ بإنصاف المظلوم، ولم نعبأ بمساعدة الفقير، ولم نهتم إلا بأنفسنا، فكيف يتجلى الله علينا؟ كيف يحبنا؟ كيف يرفعنا؟ كيف ينصرنا؟ كيف يؤيدنا؟ عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمر قال: قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته. الحقيقة ما أكثر، إذا قلت ما أكثر يعني ما استفهامية، أما ما أكثر أصبحت التركيب تعجبي. قلت: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر، في حجر إسماعيل، فقالوا: ما رأينا مثل هذا الرجل سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا. فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل يمشي حتى استقبل الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما مر بينهم غمزوه ببعض ما يقول. يعني إذا الإنسان له كلمات ماشي بالطريق وطفل صغير رفع صوته وقلده بهذه الكلمات، ألا يشعر أنه خدش، أنه جرح؟ فقال عبد الله بن عمرو: فعرفت ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، يعني آذوه، فعرفت ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم مضى، فلما مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. يعني أنتم تتطاولون، تسخرون، تكفرون، تستهزئون، لكم مصير صعب، لقد جئتكم بالذبح أي القتل. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وساطا بإيذائه تكلم كلاما حسنا، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. يعني يبدو أنهم بالغوا بإيذائه أول مرة وثاني مرة والثالثة، الثالثة اللهم صل عليه غضب ورأى في تطاولهم هلاكا لهم، فقال: والله لقد جئتكم بالذبح. فكان أشد الناس عداوة أصبح أشدهم لينا، قال: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. كما قال سيدنا جعفر: حتى بعث الله

قبل البعثة وبعد البعثة. السبب لو أن الله سبحانه وتعالى عصمه بعد البعثة وله أخطاء قبل البعثة،

له قضية مالية، له ملف خاص، هكذا يفعلون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه لم يكن معصوما قبل البعثة ثم جاء بهذا الدين الذي عاب فيه آلهتهم وعاب فيه عقيدتهم، ما كان لهم من هم إلا أن ينقبوا في ماضيه عن أخطائه مهما دقت ويكبروها ويشهروا بها لينالوا منه. ولكنهم مهما نقبوا في سيرته قبل النبوة لا يجدون إلا كمالا وعفة وأمانة واستقامة وخلقا حسنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا جاهركم محمد بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأطافوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: نعم أنا الذي أقول كذا وكذا. أيام الإنسان ضعاف الإيمان يتكلم كلمة الحق، فإذا حوسب: لا أنا ما قلت هالكلام. لماذا التراجع؟ الحق حق والباطل باطل، الحق لا يستحيا منه، الحق لا يخضع للبحث. قال: نعم أنا الذي أقول ذلك. إذا المؤمن يعني على حساب دينه تكلم كلام لا يرضي الله، انتهى انتهى. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لو أن المؤمن أو الداعية خشي غير الله فسكت عن الحق إرضاء لهذا الذي خشي منه، أو تكلم بالباطل إرضاء لهذا الذي خشي منه، ماذا بقي من دعوته؟ انتهى وسقط وأصبح في مزبلة التاريخ. فيقول عليه الصلاة والسلام: نعم أنا الذي أقول ذلك. قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه صلى الله عليه وسلم، وقام أبو بكر رضي الله عنه دونه يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يعني الأمر وصل إلى المشادة. أمسكه رجل بمجامع ثوبه، وقام أبو بكر يدافع عنه بكل طاقته، ثم انصرفوا عنه. قال: فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط. هذا الموقف يعني أصعب موقف مر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد مات عمه صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وحينما مات عمه أبو طالب اشتد إيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقابلوه بأنواع العداوة والشدائد. فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لعل ثقيفا يكونون له ردئا وعونا وأنصارا على قومه في مكة، لكنه خاب ظنه، وكان بالتجائه إليهم كما يقول المثل كالمستجير من الرضاء بالنار. فإذا بهم يقابلونه أسوأ مقابلة ويردون عليه أقبح رد، وإنما قصدهم لأنهم كانوا أخواله ولم يكن بينه وبينهم عداوة، ومع ذلك بالغوا في الكفر وبالغوا في السخرية وبالغوا في الإيذاء. وقد جاءهم مشيا بعد أن كفرت قريش برسالته. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل أتى عليك يوم
كان أشد من يوم أحد؟

يعني احيانا الله عز وجل بيكرم انسان، بيعطيه، بيرفع شأنه، بيرفع ذكره، بيجعل كلامه مقبول، بيلقي محبته في قلوب الناس، لكن لا تعلم ماذا تحمل هذا الإنسان من شدائد، وماذا صبر، وكم صبر على ملمات إرضاء لله عز وجل. يعني الله عز وجل الميزان عنده دقيق جدا، والله يقدر الليل والنهار، البذل، التضحية، الصبر، تحمل الأذى، تحمل المكاره، تحمل المعارضة، تحمل الفتن، هذا كله له عند الله حساب جزيل. وذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا إلى الطائف فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوا، فأتى ظل شجرة من عنب فصلى ركعتين وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبانا، وفي رواية إن لم تكن ساخطا، وفي رواية إن لم يكن بك سخط، وفي رواية إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو أن يحل بي سخطك، وفي رواية أن يحل علي غضبك أو أن ينزل علي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. الإنسان أيام المصائب بتضعضع الحب، المصائب بتضعضع الثقة، هل هناك من مصيبة أبلغ من هذه المصيبة؟ هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، أليس لنا به أسوة حسنة؟ يعني أقول لكم، الإنسان ليسأل نفسه: ماذا قدمت لهذا الدين؟ الأمور ميسرة جدا، قدمت شيء من مالك، قدمت شيء من علمك، قدمت شيء من وقتك، دعيت إلى الله عز وجل، ماذا قدمت؟ يوم القيامة إذا وقف الخلائق أمام الله عز وجل، كل إنسان معه عمل طيب، معه عمل جليل، معه عمل نفيس، فالإنسان ألا يخجل ألا يكون له عمل؟ ماذا عملت؟ أنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن تسأل نفسك كل يوم هذا السؤال: ماذا سأقدم من عمل إلى الله عز وجل حينما ألقاه؟ أيها الإخوة الكرام، هذه من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها مختارة على محور واحد، محور صبره صلى الله عليه وسلم. فالإنسان أيام يكون دخله قليل مثلا، قد يكون زوجته وسط، قد يكون بيته صغير، قد يكون له في متاعب بعمله، متاعب بصحته، متاعب مع أولاده، لو وازن هذه المصائب التي يراها كبيرة كبيرة مع ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام من مصائب ليست بشيء، وكل شيء بثمنه، والمؤمن الكامل يوطن نفسه على الابتلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء ثم الأمثل فالأمثل، والمؤمن لا بد من مرحلة يعالج بها، ولا بد من مرحلة يبتلى بها، ولا بد من مرحلة مديدة يكرم بها. أنت بين ابتلاء ومعالجة وتكريم. وننتقل إلى عدله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام أعدل خلق الله تعالى في حقوق الله تعالى،
وفي حقوق عباد الله تعالى، قواما بالقسط. أكثر الناس بيموت الأب، الأولاد الأقوياء يأخذون كل الميراث، البنات ما لهم شيء، لك مزوجة وساكنة مع زوجها، اغتصاب. يعني ما في وقوف عند الحقوق، بيصلي وعليه حقوق، بيصوم وعليه زمام، بحج بغتصب محل تجاري، عمل على شريكه مقلب خلاه برا. فمثل هذه النماذج لا قيمة لها عند الله، لا قيمة لها عند الله أبدا ما لم تؤدي الحقوق. أداء الحقوق مقدم على كل أنواع العبادات، لا الحج مقبول. النبي الكريم، هل هناك أبلغ ممن استشهد في سبيل الله؟ يعني أعلى عمل على الإطلاق، ما قدم ماله، قدم روحه، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يسأل أهل الشهيد أعليه دين؟ فإن قالوا عليه دين لا يصلي عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. شهيد كل شيء بحسابه. أخواننا الكرام، حقوق العباد مبنية على المشاححة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. فترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. فالبطولة أن تؤدي الحقوق. كان عليه الصلاة والسلام أعدل خلق الله تعالى في حقوق الله تعالى وفي حقوق عباد الله تعالى، قواما بالقسط، منتصرا للحق حيث كان الحق، مع القوي أو مع الضعيف، مع الغني أو مع الفقير. الناس من ضعف نفوسهم بيجاملوا الغني، إذا احتكم لك غني وفقير وأنت لا تشعر مع الغني عشان تطيب وش معه، هي حكمنا لك سيدي، أعوذ بالله. مع القوي والضعيف، مع القوي، مع الغني دائما. فهو كان مع الحق، مع القوي أو مع الضعيف، مع الغني أو مع الفقير، مع الكبير أو مع الصغير، مع الرجل أو مع المرأة. أهل الفتاة مع بنتهم، بنتهم على حق دائما، ولا بيتنازل الأب يسأل الصهر ماذا فعلت معك ابنتي أبدا، بيأخذ من بنته الكلام وانتهى، أخذ من بنته كل شيء. انحياز أعمى، ظلم. عدل ساعة أفضل عند الله من أن تعبد الله 80 عاما. عدل ساعة، أن تعدل بين ابنتك وزوجها، الحق على بنتك إلا الحق عليك. محابة أهل الزوج مع ابنهم لو كان وحش ضد الكنة، وأهل الزوجة مع بنتهم لو كان بنتهم ماكرة وخادعة. مع القوي أو الضعيف، مع الغني أو الفقير، مع الكبير أو الصغير، مع الرجل أو المرأة، مع الحر أو العبد. روى الشيخان واللفظ للبخاري عن عروة أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة ابن زيد رضي الله عنهما يستشفعونه لأنه كان حب رسول الله. قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من شدة الغضب، وقال لأسامة: يا أسامة، أتكلمني في حد من حدود الله تعالى؟ بالمجتمع الراقي المبادئ كبيرة جدا والأشخاص صغيرون جدا، بالمجتمع المتخلف المبادئ صغيرة والأشخاص كبيرون. أتكلمني في حد من حدود الله تعالى؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. ما لي عرف، غلطت يعني،
فلما كان العشي قام صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما هلك الناس قبلكم في الأمم الماضية أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها وحسنت توبتها بعد ذلك، وتزوجت. وقالت عائشة عنها أنها كانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجتمع العدل، تفاوت ما في. بيقولوا في قاضي طرق بابه فسأل غلامه: من الطارق؟ قال: رجل قدم لك هذا الطبق من الرطب. وكان هذا القاضي معروفا في المدينة بحبه للرطب في بواكيره، فقال القاضي لغلامه: صف لي هذا الرجل، وصفه له. فعرف القاضي أن هذا الرجل أحد الخصوم عنده، فرد له الطبق ولم يأخذه منه. بعد حين رفع إلى الخليفة طلبا بإعفائه من منصبه، فقال له الخليفة: لماذا؟ قال: والله جاءني متخاصمان، بعث إلي أحدهما بطبق من الرطب في بواكيره فرددته. في اليوم التالي وأنا أفصل بينهما تمنيت أن يكون الحق مع الذي قدم إلي هذا الطبق، هذا مع أني رفضته، فكيف لو قبلته؟ الطبق رفضه، وتمنى أن يكون الحق مع الذي قدم طبق الرطب، قال: فكيف لو قبلته؟ هكذا النزاهة. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي أنه كان ليهودي عليه 4 دراهم، فاستعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ادفع إليه حقه. فقال: لا أجد. فأعادها عليه الصلاة والسلام: ادفع إليه حقه 3. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال 3 لم يراجع. فخرج ابن أبي حدرد إلى السوق فنزع عمامته فأتزر بها ودفع إليه البرد الذي كان مؤتزرا به، فباعه 4 دراهم فدفعها إليه. فمرت عجوز فسألته، أي سألت ابن أبي حدرد عن حاله، فأخبرها بحاجته فدفعت له بردا كان عليها. أديش الحق عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله سن، أي دابة ذات سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه، وإنه أغلظ له في القول، يعني الله سمح له أن يغلظ له بالقول ليظهر كمال النبي، ليظهر حلمه، ليظهر عدله، حتى هم به بعض القوم. يعني إذا كان الصحابة الكرام مع رسول الله واحد كلم كلمة يمكن يطلعوا بروحه من شدة حبهم له، حتى هم به بعض القوم، وكان أعرابيا، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. اسمع منه، واحد مظلوم، واحد مقهور، واحد فقير له حاجة، اسمع منه. قال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه. فطلبوا
سنه، يعني الناقة التي في السن التي دفعها للنبي، فلم يجدوا إلا سنا فوقها أي أحسن منها، فقال عليه الصلاة والسلام أعطوه، فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله تعالى، فقال عليه الصلاة والسلام إن خيركم أحسنكم قضاء، إن خيركم أحسنكم قضاء. أيضا هذه القصة وقف فيها النبي الموقف الكامل. الأعرابي كان فظا غليظا تجاوز حده، لكن لقي في صدر النبي السعة والحلم، وكان النبي حريصا على أداء الحق وزيادة. أعطوه ناقة في سن فوق السن التي أخذها منه النبي، وكان صلى الله عليه وسلم يتحاكم إليه قبل البعثة أيضا الخصوم لما عرفوا من عدله وأمانته. قال ابن مسعود رضي الله عنه كان يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام. وروى ابن أبي شيبة عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض. ومرة بيقولوا إنه أعرابي قال له اعدل يا محمد، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ويحك، من يعدل إن لم أعدل، من يعدل إن لم أعدل. وسوف ننتقل في درس قادم إن شاء الله تعالى إلى رحمته صلى الله عليه وسلم. أرجو الله أن يكون واضحا عندكم أن هذه الأخلاق، اليوم درسنا في العدل وفي الصبر. لا تنحاز لأحد، لا تنحاز لبنتك، لا تنحاز لابنك،

0: والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.